0: أن تدخلوا الجنة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عشرات الآيات تتحدث عن الابتلاء وتبين أن الابتلاء سنة، وأن النتائج ليست في الدنيا فقط وإنما في الدنيا والآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة بطل إلى النار. ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار، ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا، يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخر، ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو، فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم، حصار قاس ومؤلم.

ويلازم الفراش بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية، وزاد من حزنه صلى الله عليه وسلم علمه بأن أبا جهل قد جاء لزيارته بمعية عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة، وهم سبب بعض معاناته. كان ابن أبي أمية سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي، فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل. دخل عليه ونظر إليه فأخذته الرحمة برجل كأبيه، حماه وذب عنه، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي مناشدته، فكرر استفزازهما حتى قال آخر كلماته: هو على ملة عبد المطلب. رفض أن يقول لا إله إلا الله، خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.

0: يستغفروا للمشركين. غادر أبو طالب الدنيا بطلا، لكن بطولته لم تكن لله، كانت لمحمد بن أخيه لا لمحمد رسول الله. كان نضاله حمية لا عبادة، أما الله جل جلاله، أما الجنة فلا رصيد لها في نفسه. كم توجع نبي الله حين سمع عمه يقول: لولا أن تعيرني قريش يقولون. ما حمله عليه إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك. كانت قريش أهم عنده من الله، وكان رضاها أهم من رضا الله والجنة. نهاية محزنة كتبها أبو طالب بنفسه، لم يرغمه أحد. ويوم القيامة سيبحث طويلا وكثيرا، لكن قريشا لن تسعفه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به ابن عمه علي حائرا
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بأي منطق تتكلم؟ أنت مجنون؟ تريدنا نحارب دولة عظمى عندها مجموعة من القواعد العسكرية؟ مستحيل ننتصر عليها. دائما هذا الفكر وهذا المنطق الدنيوي هو اللي يسيطر على الناس. ترى احنا عارفين ان هذه الدولة العظمى عندها 750 قاعدة عسكرية في 130 دولة، منها دول خليجية ومنها دول عربية. احنا عارفين كل هالأمور وعارفين ان هذه القواعد العسكرية مغلفة تحت شعار السلام ونبذ الإرهاب وما شابه، عارفين كل هالأمور. لكن اللي ما يعرفه البعض انه في حاجة اسمها تسلح بالدين، تسلح برب العالمين، تسلح بالإيمان، تسلح باليقين. كثير منا يتجاهل هذا الأمر، لذلك المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، وهذه هي أكبر مشكلة احنا جالسين نواجهها. ربنا يقول في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في دليل أكبر من هذا الدليل؟ البعض يقول أن بعض الآيات والصور نزلت في مناسبات محددة وفي وقت محدد. يا جماعة ما يصير هذا الكلام، يعني لما الشرع حل الأربعة، لا، هذا الموضوع ممتد لجميع الأجيال. الأشياء اللي تمشي على مزاجنا ممتدة لجميع الأجيال، لكن الأشياء الفاصلة والأشياء اللي فيها أمور مصيرية صارت بس لمناسبة محددة، هذا كلام ما منطقي أبدا. على إيش إحنا نروح نصلي في المساجد وندعي ربنا ونصوم اثنين وخميس وفي الأخير اليقين ما موجود؟ ترى إحنا محتاجين تغيير من الداخل عشان ننتصر وعشان نتقدم خطوة. محتاجين تغيير من الداخل. إحنا ليش كل سنة نتراجع؟ ليش كل جيل نتراجع بدل لا نتقدم؟ على أي أساس عندنا تاريخ وعندنا أجيال وعندنا أجداد وعندنا ناس شقوا الصخر؟ على أي أساس؟ آخر شيء لما إحنا جينا ما قادرين نخطو خطوة واحدة خوفا من المنطق الدنيوي، وإحنا عندنا أكبر وأعمق منطق اللي هو المنطق الديني. يا جماعة عقيدتنا صارت متزعزعة، فيها شك. ليش؟ إحنا لازم نتخطى هذه الخطوة، لازم يكون عندنا هدف مصيري، هدف يرفعنا لفوق ما ينزلنا لتحت. يقول أحد الأشخاص: إحنا ما ملتزمين دينيا. يا أخي في أحلى من إنك ما تكون ملتزم دينيا لكنك واعي لهذا الشيء وتدعو رب العالمين إنه يهديك. يا أخي حتى لو أنت ما ملتزم دينيا وخايف إن ربنا يعاقبك على عدم التزامك، والله لو رحت وجاهدت وربنا خذ أمانته، يا أخي ضمنت الجنة. تعرف إن في ناس مستعدين يعيشون مليون حرب ولا إنهم يعيشوا في الذل؟ ترى هي ما مسألة مجرد جهاد أو تخبط أو ما شابه، لا، هي معركة نفسية وجودية عقائدية دينية إنسانية. فإذا ما كنت إنسان الآن متى بتكون؟ إيش كثر الناس بتعيش؟ على الأقل يكون لنا موقف.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف خلق جميل ورائع، وخلق يبعث الإنسان على أن يكون مسيطرا ومحتويا على الأمور التي قد تعتريه أو قد تكون في حياته مصدر إزعاج أو قلق. صفة مهمة تجعل الإنسان يتعايش في حياته، يجعل الإنسان أيضا يحتوي مشاكله، يجعل الإنسان أيضا يكون محط راحة وسرور لمن هم حوله. هذه الصفة أيها الأحبة هي صفة الرفق. صفة الرفق صفة جميل الإنسان المسلم أن يتحلى بها، ورائع للمرء أن يتعود عليها. فكما هو معلوم أن الإنسان ربما لا يكون رفيقا في طبعه، ولكن يتطبع على ذلك. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الإنسان أيضا الرفق يكون بأن يتعلم الإنسان المهارات للرفق. ثمرات الرفق ثمرات قوية جدا. ولكن ما معنى الرفق؟ الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب سواء في القول أو الفعل، والأخذ بالأسهل، وأيضا أن يكون الإنسان وسطا بين العنف وبين اللين، وهو ضد العنف طبعا. فالرفق لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالفرص وأن يغتنمها، لا ينافي أبدا، بل هو مصدر لكي يتعلم الإنسان مهارة اغتنام الفرص. ولا يتنافى أيضا مع أن يكون الإنسان مجد ومجتهد، بالعكس، الذي فيه رفق تجده في جد وفي في اجتهاد، ولكنه بتؤدة وبرفق وبإتقان لهذا العمل. وهذا ما يميز الرفق عن غيره، أن يكون الإنسان يقدم على الشيء بماذا؟ بإتقان ومهارة في إنهاء هذا الشيء أو في احتواء الأمر الذي يريد أن يقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حث على ذلك الأمر. فلذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بمعنى أن الرفق إذا كان في الأمر جعله جميلا ورائعا، وإذا نزع من شيء فإنه يكون الضد. أيضا قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وجاء في حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أيها الأحبة، لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو الإنسان أيضا من مشاكل مع نفسه. قد تكون مع نفسك يعني في بعض القرارات يكون هناك صراع، يكون أيضا في بيتك قد يكون مشاكل ما بين الأولاد، أو مشاكل ما بينك وبين أهلك، أو ما بين الآخرين. فإذا كان الإنسان ذا تؤدة وذا رفق علم كيف يحل هذه أو كيف يعالج هذه المشكلة. ففي الحقيقة أن الرفق يكون حتى مع النفس في التعامل مع العبادات. إذا الإنسان فرط في طاعة من الطاعات مثلا، الأصل أن يرفق مع نفسه وأن يكون محتويا لها، لأن النفس تحتاج أيضا إلى رفق، تحتاج إلى توازن في معطيات الحياة. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، وأن يجعلنا ممن ينعمون في دنياهم وفي أخراهم، وأن يوفقنا لسلوك طريق السعادة والطاعة والعبادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا زيد بن سهل. أبو طلحة الأنصاري. عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر. ولا عجب، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانة راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثورة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد.

0: الدين واتبع الدين، لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك، ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين آبائه نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك، فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب، لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له، يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة؟ قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته، فكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه، لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد. لما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ إليه المشركون من كل جانب. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. وقف أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الراسخ، بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به. ثم شد أبو طلحة قوسه وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، وجعلت فداك يا رسول الله. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر ثلاث أقواس، وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا. فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا فانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين، فقال له أبناؤه: يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا، وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل لا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا، صدق الله العظيم. فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا، ثم أبى إلا الخروج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر، مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة، فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام وأبو طلحة مسجا بينهم لم يتغير فيه شيء، كأنه نائم وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن، نائيا عن العشير والسكن، دفن أبو طلحة. وماذا يضيره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله عز وجل؟ رحم الله أبا طلحة وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: وموانع إجابة الدعاء هي أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حرام، أو أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو أن يعتدي بالدعاء كأن يطلب من الله ما يخالف أمره وسننه. سهام الليل.

أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا

خالصا وأخلاقا كريما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم، اللهم اجعل حجارتهم على اليهود من سجيل، اللهم أرنا في اليهود المغتصبين عجائب قدرتك، اللهم اخسف بهم الأرض ودمر بيوتهم، اللهم انزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اللهم هيئ لنا من أنفسنا صلاح الدين ليعيد لنا المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم هذه سهام الليل، وأنت رب الأرباب وملك الملوك ومسبب الأسباب، ونحن عبيدك ضعفاء إليك محتاجون إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه القلوب الخاشعة، وهذه الأعين الدامعة، وهذه الجباه الساجدة، جئناك وكلنا له ذنب، وأنت

من لنا إلهنا إن وكلتنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا إذا وارانا الأهل والأحباب. اللهم كن معنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يتبرأ المرء من أخيه وأمه وأبيه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم ليلة القدر. أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلقه موضوعات الجامعات في العالم: قسم العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الإنسانيات، علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارات، التاريخ، الجغرافيا. يعني في بالحياة ظواهر. الظاهرة الفلكية موضوع علم الفلك، والظاهرة الفيزيائية موضوع علم الفيزياء، والظاهرة النفسية موضوع علم النفس. هذا علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. هذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك علم بأمره، اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: الحلال، الحرام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الكفالة، الحوالي، القرض، إلى آخره. يعني أي كتاب فقه بأبوابه التقليدية، هذا موضوع العلم بأمره. لكن العلم به موضوع ليلة القدر. العلم به أيها الإخوة، العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. معنى مدارسة، لابد من مدرس، من كتاب، من منهج، من إلقاء درس، من حفظ، من مراجعة، من أداء امتحان، من نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمها المدارسة. هذه المدارسة تنتهي بمعلومات في الدماغ. المدارسة في العلم بخلقه والعلم بأمره تنتهي بمعلومات محشوة في الدماغ، ولا علاقة لها إطلاقاً بسمو النفس أو طهرها أو سقوطها أو انحطاطها. يعني قد تجد طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم ولا يصلي ويشرب الخمر، وقد يزني. اختصاصه شيء وسلوكه شيء آخر. وأنت أيها الإنسان، لا يعنيك من هؤلاء العلماء في الدنيا سلوكهم إطلاقا، يعنيك علم. فقد تؤثر طبيب متفوق في اختصاصه ليس ملتزما ولا مستقيما على طبيب آخر معلوماته محدودة لكنه تقي، بهمك علمه. لكن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أن يصغي إلى رجل دين إن لم يكن سلوكه متناسباً مع علمه، شيء بالفطرة، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن مصداقية الإنسان التطابق بين أفكاره وبين أفعاله. على كل، العلم به شيء آخر. العلم به ليس طريقه المدارسة، طريقه المجاهدة. فرق كبير بين المدارسة، أي إنسان أوتي عقلاً وذاكرة قوية وفهماً وإدراكاً عاماً يسمع الدرس يحفظه يعيده. فالمدارسة ما لها علاقة بالسلوك، لها علاقة بكسب المعلومات وإيداع بالدماغ. أما المجاهدة استقام، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط دخله، تحراه حلالاً، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط أولاده، جاهد نفسه وهواه.

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في استقامة، في إقبال على الله، في توكل، في ثقة بالله، في محبة، في اندفاع لعمل صالح، في بطولة، في مؤاسرة، في تزكية، في بكاء، في خشوع، في راحة نفسية، في شعور بالأمن، في سعادة. هالمشاعر الرائعة التي تجعل الإنسان بطلاً، تجعله كالمرجل، تجعله طاقة كبيرة جداً، تجعله واحداً كألف. هذا الاتصال بالله هو موضوع المجاهدة. جاهد تشاهد. الفرق الكبير بين المجاهدة والمدارسة كما بين السماء والأرض. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان شيء لا يوصف، بينما حقائق الإيمان شيء عادي جداً. يعني أنت لا تملك كوخ لكن عندك خارطة لقصر، لك شوف 8 × 6 الغرف، الشرفة، بر وبحر، الإطلالة، الحدائق، ورق، هذا ورق، هذا ورق، والذي يملك هذا الورق ليس عنده كوخ يسكنه. حقائق الإيمان معلومات، أما حلاوة الإيمان أنك تملك هذا القصر وتسكنه. كم هي المسافة بين من يملك ورق عليه خارطة القصر وبين من يملك القصر نفسه؟ حلاوة الإيمان تصل بها إلى الله، وإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. هذا الذي جاء إلى سيدنا خالد كمدد، سيدنا خالد طلب 50,000 جندي مدد يواجه عدو 300,000 معه 30,000، طلب من سيدنا الصديق 50,000 مدد، أرسل له واحد اسمه القعقاع ابن عمر. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت؟ قال له: أنا، وهذا الكتاب. فتح الكتاب، يقول سيدنا الصديق: والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. الواحد كمليون، الواحد كألف، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه عرف الله، لأنه يملك علماً به، بخلقه شيء، بأمره شيء، يملك علماً به. والعلم به لا يأتي من المدارسة، يأتي من المجاهدة. بقدر استقامتك، بقدر انضباطك، بقدر تحريك الحلال، بقدر غض بصرك، بقدر ضبط لسانك، بقدر مجاهدة نفسك وهواك، تصل إلى الله. لذلك: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من 1,000 شهر. طبعاً لأنه في تاريخ هجري وميلادي، ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من السنة على مدى الأعوام. رمضان ينزلق من شهر إلى شهر، فليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة بالأرض على مدى التاريخ. إذاً هي حالة مع الله، إلى أن تكون حالة مع الله أقرب إلى أن تكون ليلة معينة، لكن هي في رمضان، ورمضان شهر القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني إن أردت أن تتعمق قليلاً، متى كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلاً لنزول القرآن؟

0: عليه حينما قدر ربه حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن ليلة القدر الليلة التي تقدر الله حق قدره، تعرف عظمته، تعرف كماله، تعرف أسماءه الحسنى، تعرف صفاته الفضلة، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف حكمته، تعرف كماله، تعرف ماذا أعد للمؤمن من نعيم مقيم. أنت حينما يكون الموضوع عن الله عز وجل هو موضوع ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان مؤمن بقدر إيمانه، بقدر مجاهدته لنفسه، يتلقى من الله المدد، يتلقى من الله التوفيق، يتلقى من الله النجاح، يتلقى من الله القرب، يتلقى من الله السداد، يتلقى من الله الأمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تقريباً 80 سنة، وهذا العمر أقصى عمر يعيشه الإنسان تقريباً، في حالات نادرة 90%، وفي حالات مألوفة 60-70، أما 80 يعني لو أنك أمضيت عمرك بأكمله تؤدي العبادات أداءً تاماً من دون أن تقدر الله عز وجل، هذه الليلة تفوق عمراً مديداً يقضيه الإنسان بعبادات ليس فيها تقدير لله عز وجل. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، طبعاً على الشبكية فقط، على سائر الكواكب. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ كتاب فقه تبحث في أمره، حينما تقرأ كتاب فلك تبحث في خلقه، لكن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. أنا أضرب مثل بس للتوضيح. واحد ركب طائرة من بغداد إلى بيروت، وحلقت الطائرة فوق دمشق، وأطل من النافذة فقيل له: هذه دمشق. فإذا عاد إلى بلده وسئل: هل رأيت دمشق؟ يقول: نعم، كنت راكباً بالطائرة وأطللت من النافذة فرأيت المدينة. هي معرفة. في إنسان نزل في مطار دمشق وأقام ساعة في قسم الانتظار، هل وصلت إلى دمشق؟ نعم، ساعة. في إنسان نام ليلة بفندق المطار، هذا أعلى، شاهد الأخبار، سمع بعض التفاصيل. في إنسان أتيح له أن يبقى يوماً في المدينة، تجول فيها، زار الأموي، وزار جبل قاسيون، وزار ضريح صلاح الدين، هل رأيت دمشق؟ واحد كان بمهمة رسمية أقام فيها أسبوع، أخذوه إلى أماكن أخرى، إلى الزبداني، إلى بعض الأماكن الجميلة، وزار بعض الشوارع والأسواق، هذا أعلى. في واحد درس جامعة بدمشق 4 سنوات، وسكن ببيت، وصار له احتكاك مع الأهل، مع الناس، شاف عادات البلد، تقاليدها، هذا رأى دمشق. وفي إنسان ولدان بدمشق يعرف كل شيء عنها. إن سألت هؤلاء جميعاً هل تعرف دمشق؟ الجواب: نعم. كم هي المسافة بين الذي رآها من الطائرة وبين الذي ولد فيها؟ فالمعرفة متفاوتة. كلنا يقول: أنا أعرف الله، لكن معرفتك بالله عز وجل بقدر تفكرك في خلق السماوات والأرض. كلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله عز وجل. هذه المعرفة هي أثمن رأس مال تملكه. إن هذه المعرفة وراء استقامتك، سبب إقبالك، سبب اتصالك، سبب خضوعك، سبب خشوعك، سبب تضحيتك، سبب التزامك، سبب أنك في حالات معينة وقفت مع النص لا مع مصالحك. يعني الحديث الشهير: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته، عند التعارض مع مصالحك تقف مع النص ومع الحكم وتضع مصلحتك المتوهمة تحت قدمك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالإنسان حينما يفكر في خلق السماوات والأرض، ويكاد يكون التفكر الطريق الوحيد لمعرفة الله، والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فلذلك هذه العبادة التي بقي بها الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة، الآيات المكية في معظمها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. السور المكية في معظمها تتحدث عن الكون. لماذا؟ أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ آية فيها أمر لك موقف من هذه الآية، ماذا يقتضي موقفك منها؟ أن تأتمر بما أمر. وأنت حينما تقرأ آية فيها نهي، ما موقفك منها؟ أن تنتهي عنه نهى وزجر. وأنك إذا قرأت آية فيها وصف للجنة، ما يقتضي موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار، ماذا يقتضي منك أن تكون مع هذه الآية؟ أن تفر من النار، أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وإذا قرأت قصة أمة أهلكها الله فيما مضى، ماذا يقتضي منك في هذه الآية؟ أن تتعظ بمن أهلكهم الله بمعاصيهم. لكن ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون؟ ما موقفك منها؟ التفكر. كأن الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم هي منهج للتفكر. إذا الله عز وجل قال، يتحدث عن الماء: وما أنتم له بخازنين. لو أردت أن تخزن ماء عام لاحتجت إلى مستودع يساوي بيتك تماماً. إذا بيتك 100 متر ضرب 3.5، أنت تحتاج ماء بالعام بقدر مساحة بيتك. الله عز وجل جعله في جبل، وكل يوم يتدفق بضعة أمتار من هذا الماء العذب الزلال. بالمواسم الشديدة 34 متر مكعب، بوقت الصيف ووقت الجفاف 4 أمتار مكعبة. من خزن لك هذا الماء؟ فكل آية في القرآن الكريم تقتضي التفكر. لذلك من أجل أن نقدر الله حق قدره، من أجل أن نعيش ليلة القدر، يجب التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أصل في التفكر، والتفكر أرقى أنواع العبادات. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، التفكر أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله. تذكر مثل الذي رأى دمشق، في إنسان يقول الله خلق السماوات والأرض، في إنسان في عنده مخزون من آيات الله الدالة على عظمته لا ينتهي الحديث عنه بمئات الساعات، طعام آي، شراب آي، ابن آي، الولادة آي، الزواج آي، الطير آي، السمك آي، الشمس آي، القمر آي، الليل آي، النهار آي، يعني للتقريب هذه الأرض تدور، هذه الشمس لو أنها دارت بمحور عمودي على مستوى دورانها ما في فصول، بخط الاستواء صيف أبدي، بالأطراف العالية والمتدنية شتاء أبدي. من جعل هذا المحور هكذا؟ هذا الميل سبب الفصول، الأرض هنا والشمس هنا، الصيف في القسم الشمالي، لما أصبحت الأرض هكذا بعد ستة أشهر صار الصيف هنا والشتاء هنا. والآن اذهب إلى أستراليا، نحن نكون في الصيف في 45 درجة حرارة، أنا سافرت إليها في هذا الوقت وصلت إليها 5 تحت الصفر وصفر وثلاثة. طيب لولا ميل المحور لما كانت فصول. طيب لو كان المحور موازي لمستوى دورانها الحياة انتهت. القسم المواجه للشمس حرارته 350 درجة فوق الصفر، والقسم الذي بالطرف الآخر حرارته 270 تحت الصفر. يعني ميل المحور من آيات الله الدالة على عظمته. دورانا على محور ليس موازياً لمستوى دورانها شكل الليل والنهار، أما إذا كان تدور هكذا والشمس هنا نهار أبدي وليل أبدي، ما عاد في إن في اختلاف الليل والنهار، ما عاد في نهار يعقب الليل. فكلما تفكرت في آية من آيات الله الدالة على عظمته اكتشفت الحقائق. هلأ أنت مثلاً لو كان مثل من واقع الحياة، جندي غر التحق بالخدمة الإلزامية، قال له عريف ازحف، لا يزحف لأنه سبعة، وقد يعترض وقد يقول له كلمة قاسية، لكن إذا قال له قائد اللواء شوف الأمر نفسه قال له ازحف، عزاي صار بالأرض، وطلعت منه الزاي صار بالأرض، الأمر أمر، من سبعة ازحف ومن لواء ازحف، كلما عظم الآمر عظم الأمر. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال المسلمين. ما في معصية ما لها فتوى، يعني شيء غير معقول. الإسلام كان مكعب حديدي واضح المعالم، ثم أصبح كرة حديدية أربع نتوءات تلاشت، ثم أصبح كرة مطاطية مرين، ثم أصبح غاز هلأ لا شكل محدد ولا حجم محدد. كل شيء اسمه إسلامي. حفلة مختلطة إسلامية، مولد بمسبح مختلط إسلامي، تلقى الكلمات فيه. يعني أخذ الإسلام وضع غير معقول إطلاقاً، ما عاد في شيء. لذلك يقول بعض الزعماء الآسيويين: أنا أفتح نوافذ غرفتي لأجدد الهواء فيها، ولكني لن أسمح للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. فالإنسان بينفتح على العالم، بيطلع على الثقافات، بيعاشر الآخرين، أما أنه يضيع دينه، هنا الطامة الكبرى. فيا أيها الإخوة، ليلة القدر ليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق بحياتك. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر، وأفضل يوم على الإطلاق بحياتك يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم أفضل يوم، والليلة هذه أفضل ليلة على الإطلاق. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان يبدأ بالتعرف إلى الله، بالتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أمامك أسماء، لو أن هذا الماء ملح أزاج ماذا تفعل؟ لتر البنزين ببعض البلاد النفط 1/10 من كلفة تحلية لتر ماء. الماء العذب الفرات شيء ثمين جداً. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني التفكر بخلق السماوات والأرض يعرفك بالله. كلمة الله للمتفكر كلمة كبيرة جداً، وكلمة الله لغير المتفكر لا تعني شيئاً. لذلك أنا لا أصدق أنه إنسان يسب الذات الإلهية إلا يكون إيمانه صفر، صفر إيمانه. أما إذا عرفه يعني شيء، تصبح إنساناً آخر. يعني كل إنسان تعرف إلى الله كأنه أدرك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. يعني تصبح حياتك في سلام إلى أن تظهر الحقائق حتى طلوع الفجر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث. تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لك سبق اللقاء معهم، بماذا تحدثنا عن هؤلاء؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار رجال الفكر. ويقتقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن، المقدر بحوالي 750 مليون نسمة، مسلمون،
0: ما شاء الله.
1: وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، عن يعني لا نقوم بذلك حقيقة. ليست لنا منظمات تبشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر. يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم. هولندا حوالي 900,000 مسلم. بلجيكا 600,000 مسلم. السويد 500,000 مسلم. سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين، لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم، كما سنرى يعني بعض القصص
0: إن شاء الله.
1: يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض، وكان قسا، يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قسا، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية.
0: سبحان الله.
1: نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منح جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي.
0: سبحان الله.
1: فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400

0: 20 حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات، لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا.
1: نعم.
0: وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن 20 اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟
1: سبحان
0: الله. فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن 20 في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة.
1: نعم.
0: من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات. كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر.
1: يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق والأحمر؟
0: وطبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي يتحلل إلى أطيافه السبعة.
1: جميل.
0: ألوان قوس قزح هذه.
1: نعم.
0: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
1: نعم.
0: فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد.
1: هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها.
0: هي أطياف الضوء. هي أطياف الضوء.
1: نعم.
0: يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يوم تتضاغط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر.
1: نعم.
0: اللي هو أطول الموجات، وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات.
1: نعم.
0: فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها The Red Shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو The Blue Shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنها؟
1: يتباعد عندنا.
0: نعم. وإذا كنت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية. فثار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض.
1: نعم.
0: لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة.
1: جميل.
0: وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe.
1: نعم.
0: الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر في الثانية.
1: سبحان الله.
0: يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر في الثانية، 275 ألف كيلومتر في الثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات.
1: نعم.
0: أن يلتقي الكون كله ويظل التضاغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف أكونه.
1: نعم.
0: فنادوا بنظرية الانفجار العظيم.
1: إذن يعني الكون كان كتلة واحدة.
0: نعم.
1: وتم هذا الانفجار.
0: نعم.
1: دلالة الاتساع المتزايد تدل على أنه كان هناك تضاؤل. نعم. متناقص باستمرار.
0: نعم.
1: نعم.
0: ويسمون هذا الجرم.

0: الغذائي The primordial body الجسم الأولي
1: نعم
0: الذي لا يعرف أحد كونه وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء من العدم
1: يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء الله أكبر الله أكبر
0: ولذلك نقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام
1: سبحان الله
0: كل المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام طيب صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory هذه النظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم واعتبر فتحا في علم الفلك
1: سبحان الله
0: طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي وظل كثير من الفلكين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت نظرية اسمها The Steady State Theory نظرية ثبات الكون فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة يعني سورة الأنبياء بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة الآية رقم 30 في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يصور القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين
1: الله أكبر.
0: وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية ومجموعة أخرى تقول لا كوننا كون منغلق لابد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة وأن الكون يتبرد باستمرار درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين
1: طيب فضيلة الدكتور يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه
0: لا هذا الاتساع الآن مستمر الآن الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون يأتي وقت الساعة يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته وينسحق كل شيء ويتلاشى كل شيء وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد يختلفون فيما بينهم. بعضهم يقول هذا نهاية الوجود، بعضهم يقول لا ده عملية متكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالآخرة. ولكن حل لنا هذه القضية القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
1: جميل.
0: يعني بعد الطي الثاني، يعني بدأ الكون من العدم،
1: نعم،
0: وتحول إلى هذا الكون المتسع، ثم يلتم على ذاته، ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد،
1: نعم،
0: كون جديد، سحابة من الدخان جديدة يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى.
1: فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق،
0: نعم،
1: أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما، نعم، تتبدل الأرض، كيف، نعم، تخرج مرة أخرى؟
0: لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة.
1: جميل.
0: كل ذرات بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع.
1: يبقى سؤال، يعني، نعم، أحد الشبهات التي وردت إلى، نعم، البرنامج،
0: نعم،
1: عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم،
0: نعم،
1: هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل،
0: نعم،
1: هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها،
0: نعم،
1: فإذا كان من الجنة كيف خرج؟
0: نعم.
1: هل كان في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس
0: طبعا
1: والجن؟
0: هذا غيب لا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
1: جميل.
0: ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها،
1: نعم،
0: وهي جنة جزاء ولم يكن العمل قد
1: ولا فيها عمل، نعم، نعم، ليس، نعم، فيها. لكن، نعم، ما معنى اهبط؟
0: هبوط معنوي، يعني، نعم، انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية.
1: الله،
0: انزل
1: الله
0: من مقام الله، يعني يتوفر لك فيه كل شيء إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك.
1: نعم. سبحان الله، سبحان،
0: نعم،
1: الله،
0: نعم.
1: ماذا عن جيفري لانج؟
0: لا، قبل جيفري لانج،
1: نعم،
0: أتكلم عن جاري ميلر.
1: جاري
0: ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات يعني وشرح صدره للإسلام بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجد في القرآن الكريم أمر عجيب، يقول يعني هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه يعني أسلوب علمي، نظرية في العلم يسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة أو falsification theory، أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس، أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر، يعني،
1: نعم، يجد مبرر،
0: نعم،
1: أما أن يتحدى في،
0: نعم،
1: إثبات ما يقول،
0: يقول كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي.
1: نعم.
0: قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم، قال هزني وصف القرآن الكريم للسيدة مريم بتكريم عجيب، يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية، قال رجعت هذا كلام لا يوجد عندنا في كتبنا، هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال ما قرأت هذا في الإنجيل.
1: سبحان الله.
0: قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات،
1: نعم،
0: فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق، ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وسلم. يعني بين قوسين هؤلاء العلماء هل يجدون في عالمنا الإسلامي، وأنت شرت في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة، لا توجد منظمات أو جمعيات تعنى بهؤلاء، هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن يأتويه منظمات أو
0: للأسف الشديد لا، للأسف الشديد يعني كثير كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن اللسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط، لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخاله العقل.
1: يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين، حرية معتقد،
0: حبر على ورق، حبر على ورق. نعم.
1: يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة.
0: طبعا والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم، أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن أن يدخله إنسان.
1: سبحان الله.
0: أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة. والله الزوجة تقول وكانت شابة صغيرة حينما لقيتهما، تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا، وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض، إن أنا أمسح الأرض، الخادمة أمسح الأرض، واعتززت بذلك لأنه حفظ علي حجابي.
1: ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم، يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب، ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانك صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار، وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم التواب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله جل جلاله هو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو التواب الحكيم، وهو الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفار والإنابة بالإجابة. والحق سبحانه حين قدر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وهي إنقاذ للعالم من شرور لا نهاية لها. فلو أن أول واحد انحرف مرة واحدة فيغرق في الانحرافات كلها ولم يجد بابا للتوبة، لعاشت الإنسانية في الفساد، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فما دام العبد لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد فالتوبة قد يقبلها الله. لماذا؟ لأن التوبة ما دام قد شرعها الله فهو قد فعل ذلك ليحمي المجتمع من شر الغارقين في المعصية والموغلين فيها. فإذا ما قدم العبد التوبة لحظة الغرغرة فماذا يستفيد المجتمع؟ إن المجتمع لم يستفد شيئا، لأن مثل هذا العاصي تاب وقت لا شر له. لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم المجتمع من شرور المعاصي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله التواب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تقربت إليه باعا. المخلوق يسعى إلى التقرب إلى غيره، فالمرأة تتقرب إلى زوجها، الرجل يتقرب إلى زوجته، الموظف يتقرب إلى المسؤول، الصديق يتقرب إلى صديقه، بل ربما يريق الإنسان ماء وجهه ويبذل ما أمامه ووراءه لأجل أن يلتفت إليه صاحبه أو يبادله نظرة رعاية واهتمام، لكنه يزداد سدودا فيزداد صاحبنا تقربا وإلحاحا، وذلك كله ربما كان لمن لا ينفع ولا يضر، بل ربما كان الضرر في القرب منه والتقرب إليه. أما الله عز وجل في علاه وتعالى في ملكه وسلطانه، فهو سبحانه وتقدس قريب من عباده، أقرب إلى ابن آدم من عنق راحلته. حين تطرق بابه لن ينصد الباب أمامك، حين تتقرب إليه لن تجد الصدود والإعراض، حاشا لله عز وجل. تقرب إليه يتقرب إليك، بل هو يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب إليه، يثيبك أضعاف ما عملت. لا حاجة له سبحانه بمالك أو صلاتك أو عملك الصالح، بل هو المتفضل عليك أن رزقك وعافاك وأعانك على أن تتقرب إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء يجب دعاءك وتزدد قربا منه وأنسا به سبحانه. تقرب إليه بالذكر يذكرك عز وجل في نفسه إن ذكرته في نفسك، وفي الملأ الأعلى والملائكة الأطهار إن ذكرته في الناس. تقرب إليه تبارك وتعالى بما أحب من الأعمال الصالحة يتقرب إليك سبحانه. القرب منه عز وجل هو القرب الحقيقي، هو القرب من مقاليد الأمور بيده، والنفع والضر بأمره سبحانه، الأنس به سبحانه وغاية الأنس، قرة العين تكمل في مناجاته. أيها الإخوة والأخوات، الذل هوان للعبد وتمريغ لكرامته، أما الذل لله عز وجل فهو الرفعة والعظمة. في الذل له لذة لم يذقها من مرغ كرامته بالتذلل للمخلوق، من باع ضميره في سوق النخاسة، من تخلى عن مبادئه وقيمه ليرضى عليه عبد مثله، لا يدرك ذل التقرب إلى الله عز وجل. تقرب إلى الله لتعيش حقيقة السعادة ولذة الصلة الروحية، وتذوق حلاوة العبودية، العبودية الاختيارية له سبحانه وحده. وإما زادني شرفا وتيها، وكت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي وليا. رزقنا الله وإياكم التقرب له تبارك وتعالى وتقدس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

وعن شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا، وفيه تتنزل الرحمات، وفيه تغفر السيئات، وفيه يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى، وفيه إحساس السكينة، وفيه كل حاجة، المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد، حياته كانت في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه آداب. وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت به، لأن الأدب هو سر الانتفاع. فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه. أولا عشان يعظم الأجر، لو بتدور على الأجر ويعظم النفع، وانت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد. فكان بيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا. أخش بيتك يا رب أطلع بالأنوار دي، هذا دعاء الذهاب للمسجد. أما السنة الثانية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار. وهو قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتوعش جري هتوصل الصلاة بتنهج. النبي نهى عن كده السكينة، لأنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة. ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع، أم راكع في أول الجامع بره خالص كده، وكمل المشي دي الصف راكع، النبي قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. لا ما تعملش كده. فدي السنة الثانية. السنة الثالثة هي التزين للمسجد. فاكر الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له ثوبان فليلبسهما. شيء كده من فوق ومن تحت، لأن العرب زمان أيام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس، فيقول لهم: لو أنت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس الثوبين دول، ومن ليس له إلا ثوب فليأتزر به. يأتزر به يلبسه من تحت كده من السرة لغاية تحت، فإن الله أحق أن يتزين له. دي السنة التالية. السنة الرابعة إنك تروح المسجد وريحتك حلوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أكل ثوما أو بصلا ني، يعني فريحة بق وثوم وبصل، فليعتزل مسجدنا هذا. لا ما تجيش الجامع وتصلي معانا علشان ريحة الثوم والبصل، تروح الأول وتعالى حتى لا تؤذي أحد. يبقى ريحة الإنسان جميلة سواء ريحة جسمه أو ريحة فمه. السنة الخامسة لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد، كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أو كان يقول دعاء أطول شوي: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويخش صلى الله عليه وسلم. فممكن تقول الدعاء الأولاني: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء التاني. وكان النبي لما يطلع من المسجد، وده في نفس السنة دعاء الدخول والخروج، كان يخرج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب رحمتك وانا داخل في الجامع، وافتح لي أبواب فضلك وانا طالع للدنيا، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما السنة رقم 6 فهو صلاة ركعتين تحية المسجد. والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. المقصود بكلمة سجدتين يعني ركعتين. ومرة أحد الصحابي اسمه سيدنا سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي بيخطب الجمعة، فقعد عشان يسمع الخطبة، فالنبي قال له: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. فأنت لو دخلت المسجد ولقيت الإمام بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وقعد استمع للخطبة.
2: السنة رقم 7 هو التبكير للصلاة. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عملوا قرعة. لو الناس تعرف ثواب أن تيجي وقت الأذان، أو تقدر لو في وقت أنت ما عندكش فيه شغل وتقدر أنك أنت تبقى قاعد في الجامع من وقت الأذان لغاية وقت الصلاة وتصلي في الصف الأول، حلو. لو بتشتغل يبقى تعالى على الإقامة علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاة. لكن لو تقدر أنك أنت في يوم مثلا أجازة أو بعد الشغل تقدر الأذان يأذن عليك وأنت في الجامع، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعة من اللي يخش ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا. لو الموضوع يعني من كتر الزحمة بالقرعة كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الأول. التبكير للصلاة أيضا من السنن في علاقة الإنسان بالمسجد، إنك أنت تسوي الصف. وإحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام. كان سيدنا النبي يقول كده: سووا الصف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الإقامة هي التحسين، وفي الرواية الأشهر من تمام الصلاة. يبقى شيء أخير من الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقة الإنسان ببيت ربنا، إنك ما تمرش بين إيدين المصلي، ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده. المكان ده حرم. فسيدنا النبي بيقول كده: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر 40. كان يستنى 40. فالراوي الحديث بيقول ما عرفش بقى 40 يوم ولا شهر ولا سنة، بس لو يعرف اللي عليه من الإثم وهو بيعدي لكان استنى 40 ومعداش. فدي كانت الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقتنا ببيت ربنا.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المشركون في مكة بالرغم من عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكرون تأثير القرآن فيهم، حتى أنهم طلبوا من رسول الله أن يأمر أبا بكر صاحبه ألا يصلي خارج بيته. ليش؟ لأن الناس كانوا إذا مروا وسمعوا أبا بكر يصلي ويقرأ القرآن يجلسون يستمعون، ما يقدرون ما يستمعون، وكان ربما أثرت القراءة في بعضهم فأسلم، وكانوا يأمرون أصحابهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأ رسول الله القرآن أو محمد يقولون هكذا فالغوا فيه، تكلموا حتى لا تستمعوا ما يقولون ما يقول، وهكذا كانوا يخافون من القرآن. والغريب أن أبا جهل وبعض كبار الكفار والمشركين المعادين لرسول الله كانوا أحيانا يأتون بالليل فيختبئون ليستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، شيء عجيب، ينزلون يخرجون بالليل بالسر عشان ما حد يشوفهم، يبون يسمعون لهذا القرآن، لأن بالنسبة لهم ليس كلاما عاديا، العرب بالنسبة لهم أبلغ الناس وأفصح الناس، كانوا عندهم البلاغة والشعر والنثر، ومع هذا كانوا يسمعون القرآن فيرونه شيئا مختلفا، مو شعر ولا نثر، أبلغ من البلاغة نفسها، فكانوا يستمعون القرآن. وفي يوم من الأيام قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في صحن الكعبة والمشركون يستمعون، فاختار سورة، كل سور القرآن عظيمة، لكن هذه السورة كان وقعها عظيم على قلوب المشركين، أبو جهل وكم واحد كانوا واقفين، فقرأ النبي ورفع صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. المشركون العرب في قريش كل يوم كل ليلة يشوفون النجوم وهي تهوي من السماء، فعارفين شنو معنى النجم إذا هوى، فأقسم بها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. جبريل ينزل عليه القرآن، بدوا يستمعون إلى نزول القرآن، إلى جبريل، إلى حادثة المعراج عند سدرة المنتهى، ثم بدأ يكلمهم عن أصنامهم، يعني وين عقولكم؟ شفت كل هذه العظمة، نجم وجبريل ورؤية الله يوم القيامة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسدرة المنتهى، كل هذه العظمة، بعدين شوف الوضاعة اللي عند قريش، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا وشوف الغباء عند قريش، ألكم الذكر وله الأنثى، أنتوا تتبرؤون من البنات الإناث، ومع أن ما في فرق بين الذكر والأنثى، هذا رزق الله كله، ومع هذا تنسبون الملائكة تقولون هي بنات الله، أنصفوا شوي، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وأخذت الآيات تسترسل، وتخيل اللي حول الكعبة الكل في صمت واندهاش وسماع، مو فقط بالآذان حتى بالقلوب الكل قاعد يسمع، حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وأنه أهلك عادا الأولى. طبعا قريش تسمع القصص هذه، عاد مو بعيد عنهم، عاد وثمود كلها قريب في الجزيرة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل
إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة قوم لوط اللي شعلهم الملك وقلبهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من الحجارة فبأي آلاء ربك تتمارى والله لو أنزلت على الجبل لاهتز الجبل ولتصدع شنو هالقلوب اللي قاعدة تسمع وما تؤمن فبأي آلاء ربك تتمارى عند الكعبة وفي الصحن تخيل كان الوضع كله تراب وشي بسيط وفي أصنام والمشركين جالسين يستمعون فبأي آلاء ربك تتمارى من الذي يقرأ خير البشر ماذا يقرأ خير الكلام أزفت الآزفة اقتربت ليس لها من دون الله كاشفة ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله عز وجل أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأحيانا تغنون.

حتى أبو جهل، حتى أبو جهل، كل الكفار، كل الكفار سجدوا. عجيب، ليش سجدوا؟ بغير إرادتهم، وهم يسمعون كلام الله ما وجدوا أنفسهم إلا خارين للسجود مع الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم فرح، على باله خلاص آمنوا، ظن أن قريش كلها آمنت. رفع أبو جهل وينظر لمن حوله، قال آمنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال لا. شوف الكبر والعناد، مع أن قلبه سجد قبل جسده، مع هذا العناد والكبر. قال تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون الحق ويتكبرون عليه. هذا هو الضلال المبين. إنه القرآن ليس فقط على قلوب المشركين، لو أنزل على الجماد لتأثر، فكيف بقلوب البشر؟ فما أعظم كتاب الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

سبحان من خلق الجماد بلطفه سبحانه، وهو الجميل على المدى والمعطي المنان. يا رب نلمس كل أسرار الجمال بخلقك، ونلمس النور في بديع من خلائقك الكرام في كل شيء حولنا، في النور، في الإنسان، في لحن الورى، في صورة الفرقان. وكل شيء من بديعك خالقي سر الجمال، بحر الجمال أنت من سويته. والصديق يوسف يشهد بالجمال على الجمال، البدر والأقمار وأشجار الربيع كمرباب خلف البحار. هو ذا الجمال، هو ذا الجمال، فيا جميلا زد عبيدك من بديع جمالك العالي جمال. ألا إن قلبي مريض عليل، وحبك يجلو صداء القلوب. عصيت كثيرا وأنت العفو، صفحت كثيرا وإني منيب. إن الله جميل يحب الجمال، ربي أحبك حبا يفوق الخيال. ولكن ذنبي كحمل الجبال، ألا هل قبلت دموعي؟ ألا هل قبلت؟ قدمت إليك بدمع يسال. فهذا هو الحال يا خالقي، فأنت السلام ومنك السلام. وكل شيء سواك إلهي، وكل شيء سواك إلهي فقير ذليل وضيع الخيال. تحنن علينا بلطف كريم، أبعد عن القلب كرها وحقدا، وزين فؤادي بحب الجمال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

إن الناظر في آلاء الكون لا بد أن يدرك أن له خالق أبدع. أنطق الإنسان وأسمعه، زين السماء وجمل الفضاء، وأنزل الأمطار وفجر الأنهار، فسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الابتلاءات التي هي كل يوم بين الناس، الابتلاءات الاجتماعية، الابتلاءات بين الزوجين مثلا، وهي ابتلاءات طبيعية، لكن أيضا نتعلم منها منهج التعامل مع الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا قواعد التعامل مع الابتلاءات في سورة الطلاق. شوفوا بعض الآيات اللي تكلم عن هذا الأمر بس في سورة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكره.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، وفي أواخرها، في ختامها، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فأنت أيها الحبيب ردد بين الحين والحين هذه الآية، فماذا تقول؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسوله. هذا تثبت فيه أخطر قضية في الوجود، ولا تغيب عن قلبك ولا تغيب عن حسك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هذه تفيد التراخي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد الإيمان بالله وبرسوله نعطيكم فرصة تمكنون في قلبكم الإيمان بالله ورسوله حتى تصلوا إلى عدم الريب وعدم الشك، لأن الشيطان له محاولات مع الإنسان خطيرة. تعرفون أن أول ما يولد المولود يولد على الفطرة، فالشيطان ينخسه من جنبه بإصبعه، ما يحب التوحيد، ما يحب الفطرة. إلا اثنين ما نخزهم الشيطان: مريم وعيسى ابن مريم. لأن امرأة عمران ماذا قالت؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عجز الشيطان من هذه النخسة، لكن الله جل وعلا برحمته حول نخسة الشيطان للمولود الجديد إلى استهلال. بعدها يصيح، تنفتح الرئتين والتنفس والعينين والأذن ويبدأ. قالوا استهل المولود. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. لاحظ هني المال، الجهاد بالمال يتقدم على الجهاد بالنفس. معظم آيات الجهاد يتقدم الجهاد المالي على الجهاد النفسي، إلا البيعة، مبايعة المؤمنين لله سبحانه وتعالى تحت الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال. والجهاد المالي يا إخوان هو عصب الحقيقة الجهاد العسكري، وبدونه لا يمكن يكون. يعني الجهاد العسكري يحتاج إلى ذاك الزمان إلى سيوف، يحتاج إلى رماح، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى ميزانية جيوش. يحتاج منين؟ كله من الجهاد المالي. وتذكرون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تبرع بما يقارب من 900 ناقة محملة، الله، وسبلها في سبيل الله، وجوه التجار من كل مكان يعرضون عليه. قال: عندي يدفع أكثر، عندي واحد يدفع أكثر، ما في إلا إحنا. قال: لا، الله
الله الناقة بعشر إلى سبعمائة. ها تدفعون؟ قال سلموا. فاشترى الجنة مرتين بماله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الله ذي النورين الذي اشترى بئر روما سبله، كانت أزمة مياه لما هاجر المهاجرون وصار اندماج كلي مع شعب الأنصار، بذلوا لهم البيوت والمزارع. وحتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: تعال عندي زوجتين انظر إليهما، أطلق أرغب إليهما إلى نفسك لتتزوجها. يا الله، يعني هذه ما صارت أبدا لا قبل ولا بعد. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. دل على السوق، اشتغل في المضاربة، في آخر النهار طلع بنوات من ذهب بإيده. الله الله الله، شوف ما يتسلق على الإسلام وعلى الآخرين. كادح، يعمل، ينتج. اليوم مع الأسف تشوف شاب يتسول، شاب وتسول. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حبل وعطى فاس، قال له روح احتطب وبيع حطب، ما يكلفك شيء، الغابة موجودة والخشب موجودة، يلا قط اليابس وكسره وربطه وبيع يا أخي، اشتغل. هاي مزعة من وجهك يوم القيامة، مزعة لحم إذا سألت بهالمسألة هذه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لم يرتابوا أن الله حق، لم يرتابوا أن النبي رسول وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يرتابوا أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما في ما يعني، هذه قضية من المسلمات. لو الواقع يقول لا، أنت لازم تقول نعم، لأن عندك قاعدة ثابتة عندك: إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. هذه حقيقة. لو اجتمع الشرق والغرب وجميع أهل الشرك والكفر على أن يمنعوا عنك لقمة أو تمرة يريدها الله، ما استطاع. الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. عقيدة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الموضوع خلاص يعني. الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يشهد الله لهم بالصدق، بل يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام. ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه. يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم، أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب، ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية. والكريم يكون كريما في نفسه، كيف يكون ذلك؟ بأن لا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها، وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس وفيها قلة الخصوم، وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر، ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا وفيها أيضا.

محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. محمد رسول الله. آل ياسر، ياسر وسمية وعمار. في ذات صباح بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة، فلما أطل ياسر بن عمار الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها، أصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يأسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة في اليمن، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لابد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم، فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا، وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. جعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر وملأه بالعدل والإحسان. فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة، قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، فبسط يده له وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. توجه عمار بن ياسر إلى أمه سمية فدعاها إلى الإسلام، فما أسرع أن استجابت لدعوته. ثم اتجه إلى أبيه ياسر فدعاه إلى ما دعا إليه أمه، فلم يكن أبوه أقل استجابة من أمه. طار خبر إسلام النفر الثلاثة إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وتميزوا غيظة، وأقسموا ليردنهم عن إسلامهم أو ليردنهم موارد الهلكة. فجعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس ويمنعون عنهم الماء ويتعاقبون عليهم بالضرب، حتى إذا جفت منهم الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوه في ذلك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غدات اليوم التالي. ولقد مر بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم وهم يعذبونهم ذلك العذاب، فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرا، ووقف عليهم وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهدأت النفوس المعذبة وقرت العيون الشاخصة. لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين، أما سمية فمر بها أبو جهل وهي تعذب فشتمها أقذع الشتم وأسمعها قوارص الكلام، فلم تأبه له فجرد رمحه وطعنها به في أسفل بطنها، فخرجت حربة الرمح من ظهرها، فكانت أول من استشهد في الإسلام. وأما ياسر فمات تحت التعذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اشتد الأذى على عمار بعد استشهاد أبويه، ولقد جاوز جلادوه في تعذيبه كل حد. وفي ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا خجلا، وقد حاول أن ينظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يملأ عينيه منه، فلم يستطع أن يرفع بصره إليه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا عمار؟ فقال عمار: شر مستطير يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: عذبت أمس حتى نالني من الجهد والضر ما لو نزل بجبل لصدعه، ثم إن أعداء الله لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر فأحرقوا جسدي بالنار، وما زالوا يرغمونني على النيل منك وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت. ثم أخذ ينشج نشيجا يقطع القلوب، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال: أجده مطمئنا يا رسول الله. فقال: لا عليك، وإن عادوا إلى مثلها فعد إلى مثل ما قلت.
1: رجال حول الرسول.
0: ثم أكرم الله جل وعز عمارا وأنزل فيه قرآنا يتلى، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان عمار بن ياسر في طليعة من هاجر إليها فرارا بدينه. فما إن بلغ قباء حيث ينزل المهاجرون حتى دعاهم إلى بناء مسجد يقيمون فيه الصلاة، فاستجابوا لطلبه. فكان المسجد الذي أقامه عمار بن ياسر أول مسجد بني في الإسلام، وحسبه بذلك سابقة وفضلا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب، فكان إذا أقبل عليه قال: جاء الطيب المطيب. وفي يوم بدر قاتل عمار تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الشجعان، وكان المسلم الوحيد الذي خاض هذه المعركة وأبواه مؤمنان شهيدان. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وارتد أكثر العرب عن الإسلام، كان له في يوم اليمامة موقف مشهور مبرور. ذلك أنه حين استحر القتل في صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، عند ذلك وقف عمار بن ياسر على صخرة مشرفة وقد قطعت أذنه وبقيت عالقة برأسه، وقال: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إلي يا معشر المسلمين. ثم مضى أمامه وأذنه تتذبذب على صفحة خده، فحملوا بحملته حتى قتل مسيلمة الكذاب، وطفق الناس يعودون إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق ولاه الكوفة، وجعل معه عبد الله بن مسعود، وكتب إلى أهلها يقول: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. رضي الله عن عمار بن ياسر، فقد امتلأ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ورضي الله عن أبيه ياسر وأمه سمية، فقد كان بيتهم بيت إيمان. رحم الله آل ياسر وأسكنهم فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة. والحقيقة الوقت يمضي سريعا، بل إن أهل الآخرة يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اطلعت على كتاب فيما مضى عن قصص العرب من 4 أجزاء وقرأته، ثم استنبطت أن الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا، والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، وأن الظلام ماتوا والمظلومين ماتوا، وأن الموت ينهي كل شيء. لذلك البطولة أن تعمل في هذا الوقت المحدود الذي يمضي سريعاً عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. كيف مضت هذه الأيام سريعاً وكأنها لمح البصر، كذلك الوقت يمضي سريعاً، والوقت لا يسترجع. لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه. ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. كم من إنسان وضع آمالاً عريضة. كنت مدرساً في ثانوية، نشأت معي ساعة فراغ فجائية فأمضيتها عند المدير. المدير حدثني عن متاعبه وعن همومه، وقال لي: حصلت على موافقة لإعارة إلى الجزائر. يعني مدرس معار، الراتب مضاعف. قال لي: سأمضي هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الـ5. سأمضي الصيف الأول في بريطانيا، أول صيف، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إسبانيا، والرابع في إيطاليا. سأطلع على هذه البلاد وعلى ثقافة هذه البلاد وعلى تراث هذه البلاد ومتاحف هذه البلاد، ثم أعود بعد 5 سنوات وأقدم استقالتي من العمل وأفتح محلاً تجارياً أبيع فيه التحف، وسيكون هذا المحل منتدى لي ولأصدقائي. والقصة طويلة كثير، أنا لا أبالغ، حدثني 20 سنة قادمة، وكيف أولاده يكبرون، بيريحوه من العمل، بيجعل المحل منتدى فكري، بيلتقي في مساء كل يوم مع أصدقائه، وهكذا، وأنا أستمع له. خرجت من عنده إلى صفي، ثم إلى بيتي، وفي المساء عندي ساعة تدريس في مركز المدينة. أردت أن أرجع إلى بيتي مشياً، فإذا نعوته على الجدران، والله الذي لا إله إلا هو في اليوم نفسه، في اليوم نفسه حدثني عن 20 سنة قادمة، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. ماذا تملك؟ ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة، اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها مطالعة كتاب، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا أنت بين 5 أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و8 ثواني. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية. النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء. القوي يموت، والضعيف يموت، والطاغية يموت. كنت في قصر اسمه في اسطنبول دولما بهجت، رأيت ساعة ثابتة على 9 و5 دقائق، سألت عنها، قال هذه ساعة وفاة كمال أتاتورك، ثبتوا الساعة في لحظة وفاته. كان قوي وأراد ما أراد ولم يحقق ما أراد. فالإنسان يمضي 4 أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأنا في طريقي إليكم شعرت كيف مضت هذه الأيام العديدة كلمح البصر، وهكذا العمر. يعني الإنسان قد يقول عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك البارحة كنت طالب بالابتدائي، الآن بال60. فإذا مضت ال60 كلمح البصر، في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر. فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر. وقف أهله للتعزية، بعد 2 أو 3 شهور نسي هذا الرجل وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والله أيها الإخوة، مرة شيعنا ميت، وقفت على قبره، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الغني بيموت، والفقير بيموت، والقوي بيموت، والضعيف بيموت، والوسيم بيموت، والذميم بيموت، والمحسن بيموت، والسيء بيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أحد علماء دمشق الصالحين العاملين الربانيين اشترى قبر في حياته، وقد كتب اسمه على الشاهدة، وكان يزوره كل خميس، يقول له لمرافقه: يا ولدي هنا المقام. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤما أبدا، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم، بتأخذ أعلى شهادة، بتأسس معمل، بتقيم مشروع ضخم، هذا لا يمنع، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله، يمنعك أن تنحرف، والتفكر بالموت يسرع الخطى إلى الله. مرة كنت في مطار في شريط متحرك، وقفت عليه وأنا واقف ماشي، والله شيء جميل، إن مشيت عليه السرعة مضاعفة، وعليه سورين يمنعانك أن تنحرف، شريط متحرك له سوران. تصورت أن هذا الشريط المتحرك مع السورين يرمز إلى التفكر بالموت، يسرع الخطى إلى الله ويمنعك أن تنزلق. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني قبل عدة أشهر أو بعض السنوات عدد لا بأس به من إخوتنا صلى الفجر في جماعة والعصر كان مدفون ولا يشكو شيئا، تقريبا في كل شهر شهرين حادثة بس نادرة، أنه إنسان لا يشكو شيء إطلاقا، وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، العصر كان تحت التراب. لي قريب له سهرة أسبوعية، أحد الجالسين قال هكذا: أنا لن أموت قريبا، هيك قال. فلما سئل ما السبب قال: أنا صحتي جيدة جدا، ووزني ممتاز، وأكلي صحي، أعمل كل يوم رياضة، وحكى عن أسباب طول العمر، كلامه علمي. بعدين ما بيحملها، ما عنده شدة نفسية، لا في شدة نفسية ولا في وزن زايد ولا في ضغط ولا في أي مرض، ورياضة يومية. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، السبت الثاني: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حوادث كثيرة، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيطلع ما بيرجع، بيرجع ما بيطلع. هي حقيقة. وأنا في طريقي إليكم كيف مضت هذه الأيام كلمح البصر. إذا هو الوقت، الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك، بل هو رأس مالك الوحيد ولا تملك غيره. لذلك هذا الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً. هؤلاء البشر أمامك يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يعبؤون بالمستقبل، يعيشون لحظتهم، هم مع الصرعات، صرعات الأزياء، صرعات الأفلام، صرعات الإعلام، صرعات السياسة، هم معها، يتابعوا الأخبار، يتسامرون، يغتابون، يأكلون المال الحرام، يطلقون بصرهم في الحرام، لا يضبطون ألسنتهم، لا يؤدون عباداتهم، يعيشون وقتهم وصحتهم طيبة وبحبوحة ودخل، وكل يوم نزهة وكل يوم سهرة ونرد وطاولة وشدة واختلاط وسرور وروح مرحة وفكاهة وأناقة وبيت درجة أولى، يأتي الموت فجأة لم يكن في الحسبان. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل إنه الموت. يعني صور بيت خمس غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري. تصور هذا الوضع ينتهي بسبعين سنتي بمية وثمانين، تراب تحت الأرض فجأة. والله أيها الإخوة، الذي لا يعد لما بعد الموت يجب أن يوصف بأنه غبي. مرة الغزالي سأل نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يعني مرة كنا في سهرة وقدم طعام نفيس جداً، طبيب قلب رفض أن يأكل، فلما ألح عليه قال: والله إني أحب هذا الطعام حباً جماً، لكن لكثرة ما أرى الأوعية مسدودة من هذا الطعام كرهته. نظر للمستقبل، هذا الطعام الدسم يسبب ضيق بالشرايين، ثم جلطات، ثم موت مفاجئ. فالإنسان لما يعيش المستقبل يتكيف مع المستقبل، التكيف مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت بالطاعة، بالصلح مع الله، بالاستقامة على أمر الله، بطلب العلم، بتربية الأولاد، بإنفاق المال، بالأعمال الصالحة. هذا هو التكيف، الذكاء هو التكيف. لذلك أيها الإخوة، إنفاق الموت، إنفاق الزمن، إنفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط. شو في صرعات بتابعوها؟ شو في أخبار ممتعة بتداولوها؟ شو في أماكن جميلة بيرتادوها؟ شو في أكلات طيبة بيشتروها؟ عايشين وبتندروا بالأخبار. اليوم كم واحد مات في العراق؟ يقول لك مثلا 500، والله كثير كثير 500، يعني العيار 100 باليوم. مرتاح هو، تمام، المسلمين ماتوا، انقهروا، مرتاح تمام، بهمه ولائمه وحفلاته ومتعه. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. تأتي الآية الكريمة: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبةً الذي هو في حقيقته زمن، يقسم الله لهذا الزمن بمطلق الزمن، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا، نحن بمقاييس الدنيا لك فلان بلقيت حجم المالي 90 مليار، شاب بالأربعينات 90 مليار دولار طبعاً مو سوري. يأتي الموت ينهي هذه الثروة، لا ينفعه إلا عمل صالح. لذلك مر النبي الكريم على قبر، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. يعني ركعتين نفل، يعني بسرعة صلاهن كنقر الديك، خير له من كل دنياكم. هذا كلام سيد الخلق المعصوم. طيب حديث آخر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، دقيق، مما طلعت عليه الشمس. كم شركة عملاقة بالأرض، في شركات تصنع من الإبرة إلى ناقلة النفط، من إبرة وحتى ناقلة النفط، شركات يابانية، في شركات، يعني الأموال المجمدة التي لم تعثر لها على طريق للاستثمار يفوق ميزانيات دول. ميزانيات دول، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حينما يأتي الموت تكشف هذه الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً بأربع بنود: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعلت هذه الأشياء الأربع أنت ناج من الخسارة، وما سوى هؤلاء خاسر. لك ترك فندق 80 طابق في أرقى بلد أوروبي وممتلئ دائماً 5 نجوم، مات، وضع في قبر، أين هذه الثروة؟ ذهبت. الآية الدقيقة التي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأها دائماً: قل أرأيت إن متعناهم سنين، شوف، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك اليوم الذي تزداد به معرفة بالله إلى الذين آمنوا، وتزداد عملا صالحا ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبرا على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعا. ما معنى الخسارة؟ قال بأن مضي الزمن يستهلك الإنسان. مضي الزمن يستهلكه، بمضى أول عشر، كلياتنا عايشين هالسنوات الأخيرة، كنا 60، 1962، 63، 64، 70، رقم 7، سبعينات، بعدين 80ات، 90ات، بعدين 2000، 2007 هلأ. كل عقد يمضي سريعاً. كنت مدير ثانوية في بلد في الجنوب، وعندي كان طالب وصل لمنصب رفيع، دعاني بعد 30 سنة إلى قريته محل ما كنت مديرة. سبحان الله، مضى على وجودي مديرا للثانوية في هذا البلد 30 عام. كيف مضت؟ قال لي طالب: أنت كنت أستاذي سنة 1957، مضى عليها 50 سنة، معناتها نصف قرن. كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: والله لو الدنيا كلها تنقلب ما بتجوزها. انتوا ما بتخافوا الله؟
2: شو هذا باين علينا؟ مش راح ناكل حلو ولا نشرب كولا؟
3: الظاهر هذا بعرس تفرقش بالصخر، تفرقش العرس.
4: بقول لك اسكت، تفتحناش قدام الناس. انت ولا ما في حدا معبي عينك؟ ها رد.
1: بديش ارد هاني لانه الرد معروف.
5: شو بدنا نعمل؟ سايبين الناس برا وقاعدين هان؟
4: يا بني ماهر رد على ابوك وراح تكسب.
1: ليش يابا؟ انت قديش بدك تعيش؟ كمان 5 سنين 10 سنين ويمكن تموت في اي وقت. كيف بدك تقابل ربنا؟ شو بدك تقول له؟
4: اسمع، احنا مش ناقصين محاضرات. بدك تروق وتطلع للناس والله؟ لا
1: لا يا هاني، مش رايق ومش طالع للناس.
4: طيب يا ماهر، تحدى ابوك واخوتك؟ ها طول عمرك هيك اناني وطماع، تحب لنفسك وما بتحب لغيرك. عمرك ما نظرت لوضع ابوك اللي شعره شاب وهو يربي فيك. عمرك ما اطلعت لوضع اخوتك اللي بيقيموا اللقمة عن طم ولادهم وبعطوها إلك. ماشي يا ماهر.
1: بالعكس يابا، صدقني كله حافظه، إن شاء الله راح أسده كله. وبعدين بخصوص أخوتي،
4: خلاص بديش حكي. مدامك بتعصي أبوك وأوامره، ولما تقول يابا أنا موافق وبدي أتجوز البنت، حينيت حتلاقي صدر أبوك مفتوح إلك. الله معاك، هذا الدار مش إلك، هذا الدار يلي تعبه ضيع عمارهم عليك. أما أنت مش ابني ولا هذول أخوتك. الله معاك، يلا اطلع برا.
1: وين بدي أروح؟ وين بدي أروح ألقيك؟ مش حرام عليك يابا؟ بدك تموت تأخذ معاك المصاري في قبرك؟ بدكم تنهبوا هالبنت؟ والله حرام يا عمي، والله سرقة.
4: ضب هالكراسي يا فايز عشان نرجعهم لهالزلمة.
5: حاضر يابا.
6: صرافة، ابنك بسود الوجه ابو هاني، هذا مش بني ادم يا راجل.
4: طب شو بدي اعمل يا ابو محمد؟ شو بدنا نحكي للناس؟
6: لا تحكي ولا تقول، سيبها لله.
4: كيف لله يعني؟ ما كل اشي لله.
6: الفرصة هذه اذا ضاعت منك ومن ولادك حظلكوا طول عمركم تحت الصفر.
4: قصدك يعني لازم يوافق الولد؟
6: طبعا لازم يوافق، هبدا تتجوز الهوى البنت.
4: يا ابو محمد استخدمنا معاه كل الاساليب، سجلناه في الجامعة وسحبنا معاه ناعم، ويعني ما ضل الا ندلعه.
6: بصراحة ابنك مش فاهم مصلحته.
4: هو لو فاهم بيعمل هيك؟
6: سيبه، راح يرجع ويطمل على رجلك وبوسه ويقول لك انا تحت الامر.
4: معقول يا ابو محمد؟ والله لو صار غير اعطيك التحلايه.
6: معقول ونص،

0: يلا يلا جاي. اهلا يا ماهر، تفضل تفضل، بشوفك شايل عزالك. هي المشاكل راجعة تاني؟
1: كلامك طلع صح يا فضل، اهلي كانوا عاملين الي فخ.
2: تصور
1: روحت على الدار لقيت ابويا جاري الفاتحة على البنت، والناس دبين البيت وعاملين عرس، وهذا بدبك وهذا بغني وهذا بطبل وجاي ناس جاي.
0: اوف، كل هذا حصل في يوم؟
2: شايف
3: يا زمير. الزمير.
4: نعم يابا.
3: وين اختك ساره؟
4: مش عارف يابا، يمكن قاعد على الشط.
3: وشو بتعمل على الشط؟ ها روح جيبها بلاش تغرق، روح قولها تروح عشان تنام بدري عشان تقدر تقوم على الشغل بكره.
4: حاضر يابا. يا ساره يا ساره،
5: سمو بدنا قطعت حبل أفكاره.
4: بتفكري؟ شو بتفكري من نص لسان؟
5: طيب الأول شو بدك؟
4: أبوي بقول لك تعالي نامي عشان بكرة تصحي بدري على شغلك.
5: طيب تعال أقعد، سيبك منه، أصلاً بكرة عطلة، فيش ناس بالشارع.
4: طب هيني قعدت، شو بدك؟
5: اتطلع البحر يا سمير.
4: هيني اتطلعت، شوفي
5: البحر حلو صح؟
4: لا البحر مالك.
5: قصدي قعدة البحر حلوة، والناس اللي بيشووا، والبنات الصغار اللي بيلعبوا.
4: سارة ما تحلميش كتير، احنا مش زيهم.
5: ليش مش زيهم؟ مش احنا ولاد 19 زيهم؟
4: يا سارة انت شحاتة، يعني انسانيا ما الك قيمة، يعني فيش كرامة، وانا حرامي وابوي مختار الحرامية، فهمتي؟
5: يعني عمرنا ما نصير زي الناس المحترمين.
4: اصلا فرضا يعني لو بدنا نصير، ابوي ما برضى، ابوي بحب المصاري يا ساره، وما بخلينا نتخلى عن الشحته والسرقه.
5: تعرف يا سمير، انا بصراحه صرت اكره الشحته.
4: احلامك هذه غير الدمرك يا ساره، ابوي لو يسمع كلامك راح يشنق.
0: ماهر خلصت محاضرات؟
1: خلصت.
0: طيب يلا
1: يلا توكل على الله.
0: تفضل، لساتك خجلان يا راجل؟ البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل.
0: اسمع، غير وعيك عشان اروح اجيب الغداء.
1: تعرف يا فضل، والله ما هو جاي على بالي.
0: شو مش جاي على بالك يا راجل؟ أنا وياك طلعنا من الصبح وهلقيت الدنيا صارت العصر.
1: ماشي ماشي، توكل على الله.
6: مالك يا هاني؟
7: الآن شيك راح يجيبهن، يعني راح يجيبهن.
8: مالك انت التاني؟ هو أنا لخدهم؟
6: مالك يا هاني؟ مالك هاني بتزعق انت وأخوك؟
9: الألف شيك اليابا اللي عطيت لماهر، من وين بدي أرجعهن؟
6: طيب هدي وما تعصب.
9: كيف ما عصب يابا؟ كيف ابنك اخذ المصاري وشرب؟
6: يا راجل قلت لك ما تعمل قصة على الالف شيكه، بكره برجع للضعف عشرة.
9: هذا كان زمان يابا، ابنك طلع من الدار وموضوع الجواز خلص.
6: اسمع يا هاني، اذا بدك مصاريك هلقيت بروح اجيب لك اياهم.
9: طبعا بدي اياهم.
6: ماشي، هلقيت بروح اجيب لك اياهم، بس بشرط.
9: شو هو الشرط يابا؟
6: بكرة إذا رجع أخوك وتجوز نبيل مش حتشم ولا شيء. ها شو قلت؟ أروح أدبر لك إياهن؟
9: إيه خلص خلص يا أبو عمرين، عمرين.
0: شو ناوي تسهر ولا أطفي الضوء عشان ننام؟
1: مش مشكلة، خلص إذا بدك تقرأ خليه مضوي.
0: معنات كلامك أطفي الضوء.
10: يا فضل يا فضل.
0: ايوه يابا، ايوه يابا، جاي جاي. عن اذنك يا ماهر، ابويا بزعق علي.
1: اتفضل يا سيدي.

0: كله يستحي على دمه ويروح على أهله.
1: مالك؟ بشوفك لابس سواعيك.
2: تصور اني تذكرت اني بلغت ابن خالتي اني راح ابات عندهم الليلة دي. شايف؟ صدقني كنت ناسي.
1: خالتك؟
2: طبعا بتعرف خالتي بتموت علينا، بتعملنا زي ولادها.
1: انا بصراحة مش عارف شو اقول لك.
2: شو بدك تقول؟ انا اصلا متأكد انك راح تزعل كتير عشان ما نمت عندك، واكيد ابوك كمان راح يزعل كتير، بس اعتذر له بالنيابة عني واعذرني وياريت تسامحني.
1: ماشي يا ماهر. طيب بخصوص بكرة بدك تيجي تبات عندي؟
2: لا أظن، لأنه خالتي راح يعني تتمسك فيه وما راح تخليني أنام برا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث، تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لك سبق اللقاء معهم، بماذا تحدثنا عن هؤلاء؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار رجال الفكر. ويقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن المقدر بحوالي 750 مليون نسمة مسلمون،
0: ما شاء الله.
1: وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، يعني لا نقوم بذلك حقيقة. ليست لنا منظمات تبشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر. يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم، هولندا حوالي 900,000 مسلم، بلجيكا 600,000 مسلم، السويد 500,000 مسلم، سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين، لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم كما سنرى يعني بعض القصص
0: إن شاء الله.
1: يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في أحد الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض، وكان قصة يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قصا، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية.
0: سبحان الله.
1: نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منحت جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي.
0: سبحان الله.
1: فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نظرية الانفجار العظيم التي يعني هزت العالم في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وتخيل الناس أنهم وصلوا إلى السر الأعظم في خلق الكون بتفسير أن الكون بدأ من جرم واحد ثم انفجر، ف فتحول إلى سحابة من الدخان. خلق الله من هذا الدخان الأرض وبقي أجرم السماء.
0: يعني ما هي النظرية العلمية التي يعني وصل إليها ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم؟
1: نعم، يعني النظرية بدأت مع في يعني بدايات القرن العشرين حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات. لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا.
0: نعم.
1: وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن العشرين اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟
0: سبحان الله.
1: فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة.
0: نعم.
1: من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات. كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر.
0: يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق؟
1: هو طبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي. نعم. يتحلل إلى أطيافه السبعة.
0: جميل.
1: ألوان قوس قزح هذه.
0: نعم.
1: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
0: نعم.
1: فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد.
0: هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها
1: أطياف الضوء. هي أطياف الضوء.
0: نعم.
1: يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس.
0: نعم.
1: فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يوم تتضاغط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر.
0: نعم.
1: اللي هو أطول الموجات، وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات.
0: نعم.
1: فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها The Red Shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو The Blue Shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنها؟
0: يتباعد عندنا.
1: نعم. وإذا كنت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية. فثار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض.
0: نعم.
1: لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe.
0: نعم.
1: الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر بالثانية.
0: سبحان الله.
1: يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر بالثانية، 275 ألف كيلومتر بالثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات.
0: نعم.
1: أن يلتقي الكون كله ويظل التضاغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف كونه. فنادوا بنظرية الانفجار العظيم.
2: إذن يعني الكون كان كتلة واحدة.
1: نعم.
2: وتم هذا الانفجار.
1: نعم.
2: دلالة الاتساع المتزايد تدل على أنه كان هناك تضاؤل. نعم. متناقص باستمرار.
1: نعم. نعم. ويسمون هذا الجرم البدائي The Primordial Body، الجسم الأولي.
2: نعم.
1: نعم. الذي لا يعرف أحد كونه، وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم، فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء، من العدم.
2: يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء؟ الله أكبر.
1: نعم.
2: الله
1: نعم.
2: أكبر.
1: ولذلك أنا أقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة، بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام.
2: سبحان
1: كل
2: الله.
1: المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام. طيب، صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه النظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم، واعتبر فتحا في علم الفلك.
2: سبحان الله.
1: طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي، وظل كثير من الفلكين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل. يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت، نظرية اسمها The Steady State Theory، نظرية ثبات الكون. فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية. وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة، يعني سورة الأنبياء، بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم، وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون. يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة، الآية رقم 30 في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يسمى القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان، هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون. فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: الله أكبر.
1: وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، ومجموعة أخرى تقول لا كوننا كون منغلق لابد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع، فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد، وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح. شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة، وأن الكون يتبرد باستمرار. درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط. فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص، وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه، وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: طيب فضيلة الدكتور، يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون، هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه.
1: لا، هذا الاتساع الآن مستمر الآن.
2: نعم،
1: الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون.
2: نعم،
1: يأتي وقت الساعة، يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته.
2: جميل.
1: وينسحب كل شيء ويتلاشى كل شيء. وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد مختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول هذا نهاية الوجود، بعضهم يقول لا، ده عملية متكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالآخرة. ولكن حل لنا هذه القضية القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
2: جميل.
1: يعني بعد الطي الثاني، يعني بدأ الكون من العدم.
2: نعم.
1: وتحول إلى هذا الكون المتسع، ثم فيلتم على ذاته، ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد.
2: نعم.
1: كون جديد، سحابة من الدخان جديدة، يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق،
1: نعم،
2: أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما، نعم، تتبدل الأرض، كيف، نعم، تخرج مرة أخرى؟
1: لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة.
2: جميل.
1: كل ذرة بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع.
2: يبقى سؤال، يعني، نعم، أحد الشبهات التي وردت إلى، نعم، البرنامج،
1: نعم،
2: عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم،
1: نعم،
2: هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل،
1: نعم،
2: هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها،
1: نعم،
2: فإذا كان من الجنة كيف خرج؟
1: نعم.
2: هل كان في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس
1: طبعا
2: والجن؟
1: هذا غيب لا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
2: جميل.
1: ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها،
2: نعم،
1: وهي جنة جزاء ولم يكن العمل قد
2: ولا فيها عمل، نعم، نعم، ليس، نعم، فيها. لكن، نعم، ما معنى اهبط؟
1: هبوط معنوي، يعني، نعم، انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية.
2: الله،
1: انزل
2: الله
1: من مقام، يعني، يتوفر لك فيه كل شيء إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك.
2: نعم. سبحان الله، سبحان،
1: نعم،
2: الله،
1: نعم.
2: ماذا عن جيفري لانج؟
1: لا، قبل جيفري لانج،
2: نعم،
1: جاري ميلر، جاري بيه، نعم، ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات، يعني، وشرح صدره للسان، بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجد في القرآن الكريم أمر عجيب، يقول، يعني، هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه يعني أسلوب علمي، نظرية في العلم يسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة، أو falsification theory، أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس، أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر، يعني،
2: نعم، يجد مبرر،
1: نعم،
2: أما أن يتحدى في،
1: نعم،
2: إثبات ما يقول
1: كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي.
2: نعم.
1: قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم، قال هزني وصف القرآن الكريم لسيدة مريم، بتكريم عجيب. يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية. قلوا إيه هذا كلام؟ هذا كلام لا يوجد عندنا في, في, في كتبنا. هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال ما قرأت هذا في الإنجيل.
2: سبحان الله.
1: قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات.
2: نعم.
1: فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. يعني بين قوسين هؤلاء العلماء هل يجدون في عالمنا الإسلامي, وأنت شرت في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة, لا توجد منظمات أو جمعيات تعنى بهؤلاء, هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن يأتويه منظمات أو
1: للأسف الشديد لا. للأسف الشديد يعني كثير كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن اللسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط, لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخيله العقل.
2: يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين, حرية معتقد,
1: حبر على ورق. حبر على ورق. نعم.
2: يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة.
1: طويلة طبعا. والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم, أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن أن يدخله إنسان.
2: سبحان الله.
1: أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة. والله الزوجة تقول وكانت شابة صغيرة حينما لقيتهما تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا, وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض, إن أنا أمسح الأرجاء الخادمة أمسح الأرض, واعتززت بذلك لأنه حفظ علي حجابي.
2: ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم. يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب, ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب, كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانغ صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار, وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتادة ابن دعامة السدوسي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هو من أهل البصرة. ما في بالإسلام فرق بين أن تكون من الشام لما تكون من البصرة، لما تكون من حمص، لما تكون من درعا، لما تكون من بخارة، لما تكون من الإسكندرية. العبرة هل أنت من المتقين أو لست من المتقين. وإذا جاءت أحاديث أو آيات فيها تفضيل أمكنة فهي مدعاة لأهل هذه الأمكنة أن يتأدبوا مع الله عز وجل ويشكروه على ما خص مكانهم فيه من فضيلة، وليست مدعاة لأن يتراخى أهل هذا المكان أنه خلاص نحن من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي في الشام وأهلها، معناته نحن خلاص جماعة الشام كلهم بكرة وقت يوم من الأيام حينادوا هيك الشوام كلكم على الجنة. مو هيك حينادوا بالجنة، بكرة بالآخرة حينادى من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. إما بدك تكون تكون، بس أما وإن الله عز وجل إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فنحن أدبا مع الله عز وجل ينبغي أن نحث الخطى ونشد العزم في خدمة دين الله عز وجل. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا مدعاة أنه نحن معناته من يسكن في هذه البلدة أن يحث الخطى ليدعم الصلاح ويعزز مواقع الصلاح ولا يكون عونا للفساد والإفساد. أنا لما بروح بمدة كهرباء، أنا كهربجي، بروح بمدة كهرباء لمكان بني للمعصية، أنا عم بدعم المعصية. أنا لما بروح بجيب طابعات وبعمل آي تي لمكان أقيم لمعصية الله عز وجل، أنا عم بدعم المعصية وعم ساعد بفساد أهل الشام. أنا لما بيكون عندي سيارة تاكسي وبروح بوصل إنسان إلى مكان معصية أو إنسان إلى مكان معصية، أنا عم بدعم المعصية بكم. ففي الإسلام كن ابن من شئت واتخذ أدبا يغنيك محموده عن النسب. قتادة ابن دعامة السدوسي من أهل البصرة يكنى أبا الخطاب. كان قتادة يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. سبق أيها الإخوة نحن كلنا موهوبون، سبحان الله، الله وزع المواهب بين العباد. في واحد ذاكرته كتير قوية، تقول له الشغلة أول مرة بيحفظه، تقول له رقم تليفونك أول مرة بيحافظ، هلأ حافظ له شي 100 رقم تليفون، عنده قدرة يا أخي. حافظ عنده قدرة على حفظ الأسماء عجيبة. هلأ إذا بدك يوقف هيك بيقول لك أسماء اللي قاعدين هدول نصون، يعني بيقول لك شو أسماءهم. أنا التقيت مع إنسان من الشام من بيت الكيلاني نسابي، هذا الرجل عجيب، سبحان الله، الله عطيه يعني موهبة، بيحكي لك عنك وعن عيلتك وأبوك مين وعمك مين وأبو عمك مين وجدك مين وأخو جدك مين وين ساكنين وشو كان بيشتغل. سبحان الله موهوب. يعني في ناس بيناتنا الله أعطيه موهبة حافظته قوية، في ناس يحفظون القرآن الكريم ما شاء الله في أي لحظة، بأي لحظة هيك بتوقف معه بتسلم إذا بدك يسرد لك القرآن سردا. هلأ في كتير شباب حفظوا القرآن الكريم أو بنات بس مو حافظ، يعني هو حافظ بس مو حافظ، يعني حتى إذا قلت له تعال بدنا ندرس شوي بيقول لك والله بدي مراجعة، مو حافظ. أنا مرة في أخ كان معنا في المسجد بلاط بيشتغل، هذا فظيع، حفظ القرآن الكريم بالمسجد، بس أنا أحسن من رأيته حفظ القرآن الكريم بأي لحظة، بأي لحظة ليل نهار صبح مساء بشغله بتكون أنت بتوقفه هيك بدك يسرد لك القرآن بيسرده. سبحان الله موهوب هذا. هلا في طلاب كثر حفظوا القرآن الكريم بس لا، يعني يقول لك والله بدي راجع، يلا براجع الخمس أجزاء بعدين بسمع لك اياهم يعني براجعهم. في ناس الله عاطي حافظة قوية، في ناس الله عاطي تحليل
عقلي قوي. بيسمع هيك الكلمة يعمل لك تحليل عنها ما شاء الله، يعني أنت صاحب الكلمة مالك متنبه أنه هي في إلى هذه الانعكاسة، عنده هيك مفردات وعنده تحليل عجيب، عنده محاكمات عقلية. في ناس عنده صلات اجتماعية قوية، في ناس عنده جلد هيك على العمل العضلي والجهد العضلي قرب. نحن يا أخوان يا شباب يا رجال كلنا موهوبون بلا ريب، الموفق اللي بيكتشف الموهبة تبعه أو الله بيهيئ له مربي يكتشف له موهبته وبينمي هالموهبة ويستخدمها فيما أمر الله عز وجل، يستخدمها في نفع البلاد والعباد. في ناس بيناتنا عنده قدرات إدارية عالية، في ناس عنده قدرات شو بدي أقول مهنية عالية، وهكذا. نحن كلاتنا يعني الله مرزع مواهب العباد. قتادة كان يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله عطيه موهبة ذاكرة قوية، قلب صافي بحيث أنه بيستجمع ما قيل له، هو من رجالات الحديث قتادة. قالوا عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال، في كل سبع ليال مرة، كل سبعة أيام يختم. تتذكروا أنا مرة قلت لكم أنه أنا هون بالمسجد ما لقيت بالمساجد القديمة في مصاحف، هلأ المصاحف اللي عنا هي 30 جزء مجزأ، في مساجد قديمة في مصابح حيث كانت مطبوعة مقسمة إلى سبع أسبع. هلأ لماذا قسم القرآن الكريم 30 جزء؟ عشان نقرأه خلال الشهر 30 يوم. كان مقسم القرآن سبع أسبع، يعني تفتح هيك تلاقي السبع الأول السبع الثاني السبع الثالث السبع الرابع، بحيث كان يقرأ القرآن الكريم كل سبعة أيام. ولا زال في ناس يقرؤون القرآن الكريم كل ستة أيام وفي اليوم السابع بيعملوا مراجعة. على كل قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة. لا ريب بأن قراءة القرآن الكريم فضيلة، بس الفضيلة الأكبر أنك أنت تفهم ما يقال لك وتعمل. لا ريب بأن حفظ القرآن الكريم له فضيلة، لكن حفظ أوامر القرآن الكريم له فضيلة أعلى، خاصة في مكان أو زمان لا يحفظ فيه هذا الأمر. لذلك كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود به ببيته بعمله يشوف إذا بيستطيع يحيي آية من آيات القرآن الكريم. أنا قلت لكم وأظن حكيتها بالخطبة، الله يجزيهم الخير شباب جمعية البركة، يعني هم يجتهدون أن يحولوا آيات القرآن الكريم إلى أشخاص. يعني أنت تشوف الآية زلمي، ما تشوف الآية هيك مكتوبة، تشوفها هيك زلمي هيك بحاكيك هو الآية القرآنية، بتشوفها عمل موقف، يعني تشوف موقف هيك هو هاي الآية الفلانية والله مزبوط شرح ليها، بس هو مو شرحها بالدرس، يعني هيك عمل درس شرح مفردات، لا بعمله. بقى هنن عم يشتغلوا على ملف تحكيم الشرع في السوق التجاري، فوقف شاب والله وأنا طلبت منه قلت له اكتب لي اياهم واكتب لي امثالهم، هو حكى مواقف صارت معه، هو صيانة جوال، والزلمة راح تخرج في الجمعية وتعلم الحلال والحرام بالجوال واخلاقيات المهنة ونزل على السوق عم يشتغل. بقى هو حكى كذا موقف يعني صارت معه بقلب مهنة الجوال. لما قعد قلت له اكتب لي اياهم، قال لي بس في كمان كثير استاذ، قلت له اكتب لي اياهم معلش كلهم هذول كثير، وانا فعلا بدي اقوله للناس من حولي خلي نحن نشجع هذا الامر.

شايف هذا هو الخوف من الله، هذا هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو تقوى الله تبع ترك الحرام. وهكذا إذا كل واحد بيناتنا أقام آيات الله في مكان عمله، حفظ آيات الله، لا ريب أن حفظ القرآن عن غيب له فضيلة كبيرة، بس حفظ أوامر الله التي في القرآن فضيلته أكبر. وهو القرآن نزل مشان هيك، يعني الله خبرك الخبر مشان تفعل. نعم. على كل أحوال قتادة كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، وهذه فضيلة ومنزلة مشان يظل الإنسان مع هذا القرآن، لأنه الحقيقة بزحمة الحياة إحنا بننسى، أنا شخصيا بنسى، تأخذني الحياة يعني يمنة ويسرى، فلما أنا بيكون في إلي كل يوم قعدة ورد مع القرآن الكريم أنا برجع إلى دستوري الرئيس، برجع إلى تعاليمي، لأنه مرات بزحمة الحياة عم تجينا تعاليم هيك يمين وشمال، آخذها ما آخذها، لما برجع هيك إلى أنا قريب من هذا الدستور متمسك به بقول لا أخي أنا بأخذ من هون، احكوا شو ما بتكون أنتم، بس أنا مرجعيتي هنا. وعن سعيد بن بشير عن قتادة قال إن في الجنة كوا إلى النار فتحات، فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون ما بال الأشقياء، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم، فقالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر وننهاكم ولا ننتهي. نسأل الله السلامة. يعني أهل الجنة بيفتحوا لهم هيك فتحات يشوفوا مين قاعد بالنار، وإذ بيلاقوا في ناس هنيك كانوا في الدنيا علماء، في ناس كانوا في الدنيا مؤدبين، شو هاد كيف؟ ما أنتوا كنتوا السبب بإدخالنا الجنة، ما نحن كنا بعاد وجينا على دروسكم حضرنا وبعدين الله هدانا. يقولون كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم لا ننتهي. نسأل الله السلامة يا أخوان، والله يغفر لنا. بالإسلام ما في لا أنا من حمص ولا أنا من الشام ولا أنا من الكوفة ولا أنا من البصرة. بالإسلام ما في إنه أنا لابس زي العالم ومعي شهادة شريعة وأنت ما معك، بالتالي أنا منيح وأنت ردي. بالإسلام أخي من ائتمر بالأمر ومن انتهى عن النهي، هذا هو. شو بدك تكون؟ كون بقلابية لما بلا قلابية، معك شهادة شريعة لما ما معك شهادة شريعة، قاعد وراء الميكروفون لما قاعد أمام الميكروفون. الأمر أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي بنهي الله. يا شبابي اللي عم تقرأوا القرآن بدورة يشفعان، إذا أنت تخرجت في الدورة مو معناته أنت صرت مرضيا عنك، أنت بيكون مرضي عنك إذا اتمرت وانتهيت. يا طلاب كليات الشريعة إذا تخرجتوا وطلعتوا الأوائل أو الأواخر ما بيكون مرضي عنك، مرضي عنك إذا اتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا شباب الذين يحضرون مجالس العلم يكون مرضيا عنك إذا اتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا كثيري الذكر يكون مرضيا عنك إذا اتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. هناك تكون من الصالحين. ما سامحني طاطئ بالمسبحة هيك، يعني الأمر بده جهد بس ما هو الهدف. الهدف أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله، والذكر مشان يساعدك. العلماء قالوا الذكر الحقيقي هو أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. لذلك المؤمن لا يفتر عن الذكر. شو يعني لا يفتر عن الذكر؟ بده يضل عن لسانه عم يحكي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يفتر عن الذكر، لأنه هو إذا شرب الماء فهو ينوي به تقوي على طاعة الله، وما بيأخذ هذا الماء إلا من حله، وما بيشرب إلا كما أمر الشرع. إذا كان مع أهل بيته يقيم شرع الله مع زوجته وأولاده، أما إذا بيذكر الله وزوجته كرهانة اللحظة اللي بيفوت فيها على البيت، شرير مع زوجته. بعدين قال والله عنده مجلس ذكر، أخي لا عاد تجي على مجلس ذكر أنت عشان الله ما يحرمنا كلنا لأنك أنت موجود، روح دير بالك على مرتك يا رجل. قال بجاي على مجلس ذكر صلوا عفوا 3 أشهر ما مقرب على زوجته أبدا، من أذين لك أنت؟ قال إيه هذا استبي بدني، من أذين لك؟ طيب هذه الزوجة أخي يا طلقها يكون معها زوجا، أما لا أنت متزوج ولا أنت غير متزوج، أنت أخي ماشي الحال أنت مقروق، بس هي ما لها مقروقة، هي امرأة زوجة، أولاده ما ينفق على أولاده. قال هو بس والله عم يقرأ قرآن دورة يشفعان. ليش عم تقرأ دورة القرآن؟ مشان شو عم تقرأ قرآن أنت؟ مشان روح أنفق على أولاده.

أولادك يا رجل، أما تمنع أولادك من النفقة مطلوب أنك تقرأ بدورة إشفعان مشان تحسن نفقتك على أولادك، مطلوب أن تحضر مجالس الذكر مشان ترعى زوجتك، مطلوب تحضر مجالس علم مشان تقيم شرع الله في مكان عملك. أما شوف لو بتصير، نسأل الله السلامة، شيخ الإسلام والمسلمين ما في، يعني بكرة بالوقت الجنة مثلا ما بيقول يلا مشايخ الإسلام والمسلمين على الجنة، لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا لطيف. هلا قتادة عالم من رجالات الصحيح، قتادة بن دعامة، عم بيقول، هو يقول من عنده: إن في الجنة كوا إلى النار، يطلع أهل الجنة يقولون: ما بال الأشقياء، إنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم ولا ننتهي. ذاك كلاتنا بدنا نخاف يا أخوان، وأنا أولكم اللي خاف. لو ما عم بقول شيء ما بساوي شو؟ خلص بطلت أقول لك. لا، مو بطلت تقول، بتقول بتأخذ أجر، بس بدك تبطل تخالف، بطل مخالفاتك، بدك تغالب نفسك لتنضبط. وكان قتادة يقول آخر وحدة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. سنة. باب من العلم يحفظه الرجل. سألك يا أخوان، اجتهدوا كلكم تحضروا مجلس العلم. لحنا يوم التنين عندنا مجلس علم في مجالس، يعني لنفترض أخ بيناتنا بيته بعيد، ماشي، شوف مجلس علم يسرك أمامك. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. العلم منزلته كتير رفيعة في هذا الدين. وقالوا: ما زال قتادة متعلما حتى مات، يعني طيلة حياته قضاها في العلم. أسند قتادة عن أنس، يعني روى حديث عن سيدنا أنس بن مالك، نسأل الله، توفي سنة 17 للهجرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: رايد الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
0: معكم
1: فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية من الميادين. بين تهديد أمريكي بمواصلة الحرب ثم التراجع عنها، وبين حديث عن اتفاقات كبرى ووقائع ميدانية لا تتوقف عند حدود التصريحات، تشهد المنطقة مرحلة جديدة أو شديدة الحساسية. ترامب أعلن تعليق هجوم كان معد ضد إيران، مبقيا التهديد قائما ويشترط التوصل إلى صفقة سياسية سريعة. في المقابل تتشبث طهران بحقوقها في الدفاع عن نفسها وعن سيادتها، وتؤكد مقابلة أي عدوان برد حاسم. وفي فلسطين، غزة ما زالت تحت القصف على وقع استمرار التشكيك والريبة في إسرائيل في موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام الشاملة. هذه الخلافات الداخلية تضرب حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه انتقادات غير مسبوقة في وقت تتزايد المخاوف من محاولة خلط الأوراق بعملية عسكرية جديدة. في العراق ترتفع وتيرة الاستنفار الأمني مع تطورات ميدانية في إقليم كردستان بالتزامن مع إعادة تموضع للقوات الأمريكية، فيما تؤكد بغداد رفض تحويل أراضيها إلى ساحة اعتداء على دول الجوار، وتشدد على حماية السيادة ومنع أي خرق يهدد استقرار المنطقة. إذن هي ساعة جديدة من التغطية المفتوحة من الميادين لمواكبة آخر التطورات من طهران إلى غزة ومن لبنان إلى العراق إلى مجمل ساحات الاشتباك في المنطقة، حيث ينضم إلينا محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام من بيت لحم، كما ينضم إلينا المحلل السياسي سعيد البدري من بغداد. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم على إيران والتزام إسرائيل بذلك بعد طلب من دول في الشرق الأوسط من بينها الجمهورية الإسلامية على حد قوله. وفي منشور في منصة تروث سوشيال أكد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء هجومها شريطة أن يكون بالإمكان التوصل سريعا إلى اتفاق مع طهران. وبحسب الرئيس الأمريكي فقد طلب من واشنطن تأجيل الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق على الإطار العام لصفقة ويشمل ذلك الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء ما سماه التهديد النووي الإيراني. ونذهب إلى زميل مجتبى حيدري محلل ميادين الشؤون الإيرانية. مجتبى، على وقع ما أعلنه الرئيس الأمريكي حول طلب دول في الشرق الأوسط من بينها الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى المفاوضات إذا صح التعبير ووقف الهجوم أو تعليق ما وصفه بالهجوم الكبير قبل ذلك، كيف من الممكن تقييم هذه التصريحات من قبل ترامب في طهران التي على ما يبدو أنها نفت أن يكون لديها بشكل غير رسمي طبعا أن تكون قد تواصلت أو طرحت مثل هذا الطرح؟
1: تحية لك والضيوف والمشاهدين. نعم، في الواقع إيران لم تطلب وقف الهجمات الأمريكية، هذا ما أكدته وكالة مهر الإيرانية. ويمكن القول أن دونالد ترامب هو متردد، لذلك هو لم يهاجم الإيران في هذه المرحلة، وذلك لسببين. أولا، هو يخشى الرد الإيراني. إيران وضعت خطة جاهزة للرد وشملت يعني هذه الخطة كل القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة والبناء التحتية في الكيان الصهيوني. لكن أيضا هناك نقطة هامة، إذا فشل دونالد ترامب مرة أخرى سيكون كلفة هذا يعني الفشل كبير للغاية. لذلك هو الآن لم يهاجم إيران، هو يريد تحقيق مصير واضح، والآن هو يتريث في هذه المرحلة. هل سيهاجم إيران في المستقبل القريب؟ نعم، من الممكن، خاصة وأن إسرائيل هي من يعني تعطي معلومات مضللة لدونالد ترامب، كما أنه في المرات السابقة حصل ذلك، وكان يتوقع دونالد ترامب أنه سيقضي على النظام في إيران خلال 3 أو 4 أيام، وبعد ذلك كان يتحدث عن القضاء عن الصواريخ الإيرانية والقدرات النووية وإلى ذلك. وفي النهاية أصبح فقط يطالب إيران بفتح مضيق هرمز، ولكن مضيق هرمز ما زال مغلقا من قبل حرس الثورة، ودونالد ترامب لم يحقق شيء حتى هذه اللحظة. ولكن هناك أيضا حراك دبلوماسي، هذا الحراك مصدره الدول الخليجية، خاصة وأن إيران قد حذرت بعض دول المنطقة من أي يعني انخراط في أي عملية عسكرية ضد إيران أو تعاون مع الولايات المتحدة. إيران كانت واضحة في هذه المرحلة، تقول أنها سترد بشكل واسع سريع وحاسم. هذا ما قاله السيد عراقشي مع نظيره السعودي وأيضا مع نظيره التركي. هناك أيضا كلمة هامة لعضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية السيد إبراهيم رضائي، حيث قال أن الرد الإيراني لن يقتصر على المنطقة، بل سنستهدف كل القواعد التي تنطلق منها الصواريخ الأمريكية. إذن في هذه المرحلة إيران تؤكد أولا أنها لن تتراجع وأنها جاهزة للرد على أي هجوم أو اعتداء أمريكي عليه.
0: شكرا جزيلا لك الزميل المجتبى حيداري، محلل ميادين للشؤون الإيرانية. بكل الحالات هو السؤال المفتوح اليوم والذي يطرح أو يفتح الباب على الكثير من التحليلات. نفتح النقاش في التحليلات مع الزميل ناصر اللحام، كذلك نعود الترحيب بالسيد سعيد البدري محلل المحلل السياسي من العراق. العراق اليوم سيد سعيد عنوان رئيسي أو بات عنوان رئيسي على طاولة البحث في مجريات الأمور والتطورات. اليوم كان هناك نوع من الإشارات إلى عدم رضا بغداد أو تنديد أو يعني تنديد من قبل بغداد بمحاولة أي جهات استهداف أراضي دول مجاورة عبر الأراضي العراقية، وبالتالي كيف من الممكن أو ما الذي من الممكن استنتاجه من خلال هذه التصريحات العراقية؟ من يتحرك على أرض العراق؟ من يحرك هذه الجماعات؟ وهل الهدف فعلا أو الهدف الأول هو استهداف أراضي مجاورة أم تحريك الساحة العراقية بما يراد لها أن تكونه ضمن التوازنات المقبلة في المشهد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولي ضيوفكم الكرام وللمشاهدين. حقيقة العراق ما زال يعني يعاني الحقيقة من التدخلات الأمريكية، هذه التدخلات التي تعتبر العراق ضيعة أمريكية. هذا رأي شارع العراقي، رأي واسع للعراقيين، بين الأمريكيين يتدخلون، هم يدعمون استخباريا ولوجستيا وعسكريا مجموعات، هذه المجموعات تساهم في عدم استقرار دول الجوار خصوصا فيما يرتبط بشمال العراق. هناك تصريحات يعني مباشرة واضحة من قبل ترامب بأنه يسلح المجموعات الانفصالية الكردية في شمال العراق، بالإضافة إلى أنه يسلح بعض المكونات العراقية على حساب المكونات الأخرى في تدخل سافر في الشأن العراقي. هذه التحالفات يعني ليست لسواد عيون العراقيين بكل تأكيد، هو يريد أن يغلب جزء على جزء آخر. هناك مشاريع تتحرك على الأرض تفهمها النخبة السياسية العراقية وشارع العراقي جيد. أيضا هناك دفع لبعض الأطراف الخارجية بأن تتدخل في الشأن العراقي. هناك تصريح لمسؤول أمني عراقي يتحدث عن وجود خبراء أوكرانيين يقومون، خبراء بالمسيرات طبعا، يقومون بعمليات إطلاق لخلط الأوراق ربما ضمن التحالف الإسرائيلي الأمريكي الأوكراني. هناك ما يستدعي أن يتواجد هؤلاء الخبراء للإيحاء بأن مثلا فصائل المقاومة تقوم بها مهاجمة جيران العراق. أيضا التهديدات التي شهدناها وهي تهديدات مسلحة وعدوان حقيقة مبيت وسافر من قبل المملكة العربية السعودية على الأراضي العراقية دون تقديم أدلة واضحة أو حتى مذكرة احتجاج أو يعني حالة من إبلاغ السلطات العراقية بوجود خروقات أو أدلة تدل على أنه مثلا الفصائل العراقية قد هاجمت أهدافا في العمق السعودي. وهذا يعطينا تصور عن أن الأمريكيين هم من سهلوا وهم من أعطوا الأهداف للسعوديين والإحداثيات أيضا، وهذا يعني منشأ يعني يعود لضرب الثقة التي أرادت حكومة السيد الزيدي أن تبدأها مع الأمريكيين خلال الزيارة الأخيرة، على اعتبار أن هناك موعدا هو شهر أيلول المقبل تنسحب فيه القوات التحالف الدولي سيما القوات الأمريكية من كل القواعد الموجودة في العراق بالأخص في شمال العراق. المسألة أو مسألة التدخل الأمريكي وخلط الأوراق بالداخل العراقي له غايات وله أسباب، واحدة من هذه الأسباب محاولة إضعاف الداخل العراقي، إيجاد حالة من الخلاف وأيضا تحريك بعض الأطراف الداخلية للاعتراض على المعادلة القائمة اليوم في العراق. إذا ما أخذنا المشهد من جهة أخرى وقرأنا موقف فصائل المقاومة هو موقف واضح وصريح بأن العراقيين لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية، وخيار المقاومة قائم بناء على ما يقوم به الأمريكان من تصرفات باستخدام الأجواء العراقية ممرا للعدوان على إيران من قبل الطيران الإسرائيلي وبتسهيل أمريكي، استخدام القواعد لضرب وإطلاق الصواريخ على الجمهورية الإسلامية، والدستور العراقي لا يسمح بذلك، وعليه حالة المقاومة لما يشبه الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الحقيقة الذي لا يرجع للعراقيين ويستخدم الأراضي والأجواء العراقية دون علم وموافقة الجانب العراقي الصريحة. يعني هذا مبرر للمقاومة، وعليه يعني أعتقد أن فصائل المقاومة ربطت انسحاب كامل للأمريكيين وعدم تدخل في الشؤون العراقية كبادرة حسن نية، بعد ذلك تجري ترتيبات من قبيل حصر السلاح بيد الدولة على اعتبار أن العراق لا يمتلك ما يدافع به عن نفسه عدا سلاح المقاومة الذي ربما لديها بعض الأسلحة النوعية، أما على مستوى بنية الجيش العراقي والقوات الأمنية فهي لا تمتلك الحقيقة لا رادارات ولا منظومات دفاع جوي ولا أسلحة هجومية تستطيع من خلالها أن تردع أي عدوان على أراضي. والعدوان السعودي دليل صارخ الحقيقة، وقبل العدوان الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي وهي مقرات رسمية حكومية يعني يؤكد هذا المعنى. وعليه أعتقد الشارع العراقي، ولا أتحدث بنبض الشارع الآن، يؤيد بصراحة نهج المقاومة ويدعو الأمريكيين لإثبات حسن النية، وأتصور الأمريكيين لا زالوا يتصرفون بهذه الطريقة وهي طريقة أن العراق تابع ومحتل ولا توجد شراكة بالمعنى الحقيقي، بل هي علاقة التابع بالمتبوع، أمريكا تملي وعلى العراقيين أن يستجيبوا، ويوجد من المتحالفين واللوبيات التي تمثل الحالة الأمريكية والتي تدفع بها أمريكا في القرار العراقي لأن تخلط الأوراق وتمنع أي ترتيبات تفضي لانسحاب أمريكي من القواعد أو يعني وجود شراكة فعلية تنطلق من المصالح والندية بين الطرفين. نعم.
0: وهو لافت، يعني حضرتك ربما أشرت لهذا الموضوع، كان لافت بأن تأتي هذه التطورات في العراق ما بعد لقاء رئيس الحكومة أو زيارة واشنطن من قبل رئيس الحكومة العراقي ولقاء الرئيس ترامب ومقاله حول الانسحاب الأمريكي في فترة محددة، موضوع لافت جدا ما الذي أرادته الولايات المتحدة بالفعل، ولماذا صرحت أو لماذا يعني طرحت هذا الطرح، ومن ثم اليوم نتابع هذه التطورات. تحدثت عن مشاريع تتحرك في الشارع العراقي، سنتحدث أكثر عن هذه المشاريع، لكن نشرك معنا في الحوار الزميل ناصر اللحام. نعود الترحيب بحضرتك ناصر اللحام. إسرائيل لطالما كان لديها أطراف ربما أو تحركات في العراق عبر استهدافات واعتداءات معينة في فترات سابقة، واليوم لديها نوع من التخوفات. بعض الصحف الإسرائيلية تحدثت عن شكل هذه التخوفات، وبالتالي ما يحصل اليوم في العراق إلى أي مدى يشكل جزء من الرؤية الإسرائيلية التي كانت تحاول تنفيذها اليوم تنفذها ربما عنها واشنطن، إنما أيضا تصب في مصلحة، نرحب بك ناصر، وتصب في مصلحة إسرائيل رؤية نتنياهو في بخص مشروع الكبير. عفوا. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميل ناصر اللحام، سنعود إليه بكل الحالات. لكن سيد نعود إلى حضرتك بالسؤال أيضا، ما كنا نتحدث عن سيد بدري، اليوم مشاريع حضرتك تحدثت عنها تتحرك على الأرض، لماذا ظهرت هذه المشاريع بهذا التوقيت كما ذكرنا ما بعد هذا اللقاء ما بين ترامب ورئيس الحكومة العراقي علي الزيدي، تنويه إذا صح التعبير وإظهار نوع من الإعجاب برئيس الوزراء العراقي من قبل الرئيس ترامب، تظهر مثل هذه المشاريع التي ربما تعيق الطروحات والمشروع الذي قدمه الزيدي، وربما يعني تشكل نوع من يعني الإيقاف أو ربما الحد من هذه المشاريع أو تعطيل ربما المشاريع للسيد الزيدي. وبالتالي لماذا، كيف من الممكن أن نفهم التوقيت؟
2: نعم، الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية عملت ومنذ إسقاط نظام صدام على أن ترتهن أو ترهن الاقتصاد العراقي وتجعل مبيعات النفط العراقي بحوزتها. كل دولار يدخل من مبيعات النفط يذهب للحسابات الأمريكية، وهذه الورقة المالية بالإضافة إلى ما يسمى بالخزانة والفدرال الأمريكي ورقابته على الأموال العراقية، يعني هذه الأوراق كافية لابتزاز أي حكومة عراقية، وعليه أمريكا تنظر للعراق تابعا وتنطلق من هذا الفهم في محاولتها التدخل في الشأن العراقي. بكل تأكيد المشاهد العربي متابع جيد لما يجري في العراق وأزمة تشكيل الحكومة وتدخل ترامب ومبعوثه شخصيا بإقصاء مرشح الغالبية في والكتلة الأكبر في مجلس النواب وترشيح السيد زيد، كل هذه الأمور تعطينا تصور عن حجم التدخل الأمريكي في القرار العراقي، بالإضافة إلى ما يحاول الأمريكيين فرضه من معادلات على الأرض في ظل حالة الحرب والتصعيد وتحويل العراق تدريجيا لبلد تابع الحكومة العراقية. الحقيقة تقاوم بطريقة تواجه هذه المشاريع، والنخبة السياسية أيضا مطلعة ومدركة وهي تحاول عبر تكتيكات ما أن تتجاوز هذه المرحلة التي يضغط فيها الأمريكيين في محاولتهم ل فرض إملاءات. هذه الإملاءات تتعلق بعلاقة العراق بمحيطه، الأمريكيين يرغبون في أن ينضم العراق للمنظومة الأمريكية بينما نبض الشارع وهناك تيار جارف في شارع يعني في الوسط السياسي العراقي يميل لعلاقات متوازنة مع الجميع، سيما الجمهورية الإسلامية التي تمثل الحقيقة عمقا كبيرا للعراق وتربط العراق بالإيرانيين علاقات تاريخية متجذرة لا يمكن التنكر لها، وكل ما يحدث بالمنطقة بالتأكيد ينعكس على الداخل العراقي، وعليه استغلال هذه الورقة من قبل ترامب يريد من خلاله أن يوظفها في اتجاهات معينة. لكن على يعني المستويات التي نريد أن نتحدث عنها، ولماذا هاجمت السعودية العراق ولماذا سهل الأمريكيين عملية الهجوم؟ طبعا في الفترة الأخيرة كان هناك حراك دبلوماسي يرتبط بالمنطقة، وبالتحديد دعوني أتحدث بصراحة، دعت إيران لإدارة مشتركة للمياه الخليج ولمضيق هرمز، دعت السعودية، دعت قطر، دعت سلطنة عمان أيضا التي هي شريك في الضفة الأخرى من المضيق، ودعت الإمارات عموما المنظومة الخليجية بإدارة مشتركة وأن يقوم أبناء هذه المنطقة بإدارتها بشكل مشترك. دعوة أخرى يعني مناقضة لذلك تماما هي دعوة التطبيع ودعوة السعوديين للتطبيع والتخلي عن الخليج ونقل صادراتهم باتجاه البحر الأحمر أو حتى موانئ الأراضي المحتلة والانخراط في اتفاقات إبراهام. استدعت أن يضغط الأمريكيين على السعوديين باتجاه تخريب علاقاتهم خصوصا مع الدول المجاورة التي تمثل نمطا معينا بدوافع طائفية وبدوافع قومية، وهكذا يخرب الأمريكيين العلاقة لدفع السعوديين والخليجيين للتطبيع والانخراط في اتفاقات إبراهام كهدف يعني من أهداف الحرب الرئيسية أن تكون منطقة الخليج منطقة نفوذ إسرائيلي، وبعملية إحلال واستبدال يستبدل النفوذ الأمريكي المباشر بنفوذ إسرائيلي ويعمل الإسرائيليين كوكلاء، وعليه تخريب هذه العلاقة لا يكون إلا بعمل عسكري وعدوان، وهذا العدوان أريد له أن تساق له بعض المبررات بأن الفصائل الشيعية هي من تقوم بضرب السعودية عليه لا يمكن أن تستمر أو تصمد هذه العلاقة، وتخريب علاقات السعودية والمنظومة الخليجية بالعراق بإيران بهذا الشكل العبثي الذي يقوم به الأمريكيين والذين يدفعون باتجاهه هو يعني الحقيقة أمر مستهجل ومستغرب. يعني بقرارة الأنفس السعوديين وبأحاديثهم في الكواليس هم يقولون نحن لا نستطيع أن نعارض أمريكا، نحن لا نستطيع أن نقول لا، وثمن لا باهظة جدا، وعليه نحن ننتظر ما تسفر عنه هذه الحرب. لكن نتائج الحرب أكيد مرتبطة بضريبة ما، والسعوديين عليهم أن يدفعوا هذه الضريبة ليس ماليا فقط بل من مواقفهم، وعليه أتصور أن السعودية باتت يعني تفقد قرارها شيئا فشيئا لصالح الأمريكيين ولصالح الرؤية الصهيونية التي تريد أن تستحوذ على هذه المنطقة، وبالنتيجة يندمج الكيان الإسرائيلي كجزء من المنظومة الأمنية لشعوب هذه المنطقة.
0: وكعامل رئيسي أيضا ومحرك لهذه المنطقة، ناصر إسرائيل ورؤية إسرائيل، وربما أشار إلى الموضوع ضيفنا من العراق، اليوم كيف يمهد لها وربما حتى ينفذها الجانب الأمريكي في العراق؟
3: في الحقيقة بعد التحية للجميع، بدأ الأمر قبل أيام وبأن إسرائيل تشك بأن الطائرات المسيرة التي تضرب فوق جبل الشيخ، منطقة الحدود الأردنية اللبنانية وفوق البحر الميت، إنها تأتي من العراق. العراق بالنسبة لإسرائيل منطقة معادية لمصالحها، مفتوحة على سوريا ولبنان وبالتأكيد مع إيران، وبالتالي النظر إليها هو في ميزان الخطورة القائمة الثابتة جغرافيا جيوسياسيا. المخططات العراق أكبر بكثير من إسرائيل برا وسياسيا وديمغرافيا، وبالتالي بالفعل كل ما تريده إسرائيل وينفذ بأيدي أمريكية ومن الضباط الأمريكيين والمصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية مشتركة هناك حتى على الحدود مع تركيا. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد. إسرائيل لا تذكر علنا هذا الأمر، حتى في الصحف التي ورد فيها عن الطائرات المسيرة قالت أنه لا يوجد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إثباتات، لكنها ظنون. لكن بكل حال من الأحوال الصمت الرسمي هو الأساس. نذكر الليلة الماضية عشنا حالة هستيرية بامتياز، هستيرية مطلقة حتى فجر اليوم من تغريدات ترامب والصور التي نشرها. اليوم الصحافة الإسرائيلية التي تتحدث عن كل الجبهات بما فيها العراق تلتزم الصمت، تلتزم الصمت الكبير وتخفي الصدمة والذهول والخذلان من قرار ترامب عدم شن حرب جارفة طاغية على إيران. جميع العناوين في الصحافة العبرية اليوم تتحدث عن الصدمة من تغيير ترامب لمزاجه، باستثناء أرتس التي قالت إنه هذا سلوك يعني قريب بن مجنون وغير راشد وغير متزن. حتى أهداف إسرائيل الأمنية لا تتحقق من دون هذا الهجوم الواسع، أهدافها العسكرية وأهدافها السياسية وبقاء نتنياهو. دخلوا في التفاصيل كثيرا ولفت انتباهي اهتمامه في التفاصيل، وكأنه الصحافة العبرية ممنوع أن تتحدث لكن تومئ بالرموز. تقول أنه المرشد الإيراني الجديد مجتبى خميني لم يلمس التليفون منذ 150 يوم، وهي إشارة أمنية أنه كانوا جاهزين لاغتياله لو أنه لمس التليفون. ويدخل في تفاصيل ما يحدث في البحرين وفي الأردن وفي كل المنطقة، وقالوا أنه إيران تهزأ من ترامب وأن الأمور ذاهبة باتجاه هذا التوتر، وإيران تتحكم في اللعبة وتتحكم بأعصاب الجمهور العالمي كله. هدف أيضا الرواية الإيرانية مذكورة في إسرائيل بأنه الموقف الإيراني أنه ترامب من خلال هذه التغريدات له هدف واحد فقط، هو الابتزاز المالي لدول الخليج العربي. هذا مذكور في الصحافة العبرية. العراق ساحة عادت للواجهة، عادت بعد اليمن وغزة، عادت في قلب الأحداث السياسية، وشعرنا ولمسنا بالأمس التهديدات من الجميع إلى الجميع على الجميع ضد الجميع. وهذا يدل على أنه أولا أمريكا تفقد السيطرة، ثانيا الأوراق تختلط بسرعة ولا يوجد ثابت في الشرق الأوسط، على رأسها الثابت العراقي.
0: طيب، وأيضا فيما خص العراق، تشهد المناطق الحدودية بين أقليم كردستان العراق وإيران ولا سيما محافظة السليمانية تحركات ميدانية لافتة لحزب العمال الكردستاني والقوى الكردية الإيرانية الانفصالية، تتزامن مع تقارير عن إنشاء أنفاق وخنادق وإدخال معدات هندسية ثقيلة إلى المناطق الجبلية. نتابع هذا التقرير للزميل علي تويج، لنعود بعدها إلى النقاش.
4: تحولات متسارعة تشهدها خريطة الانتشار المسلح في إقليم كردستان العراق مع رصد تحركات تهدف إلى حصر وجود حزب العمال الكردستاني والقوى الانفصالية الإيرانية داخل محافظة السليمانية بالتزامن مع إخلاء مقراتهم من المناطق التي ينتشر فيها الجيش التركي في دهوك وأربيل ونقل عناصر من مواقع مختلفة بينها دهوك وشمال شرق سوريا إلى الحدود الإيرانية فضلا عن إدخال أسلحة ومعدات وآليات هندسية ثقيلة تستخدم في أعمال شق الطرق الجبلية وحفر الأنفاق والكهوف.
5: تستخدم إسرائيل كل الأقليات في المنطقة لزعزعة استقرار دول المنطقة، لأن إسرائيل دولة مغتصبة فلا تحس بالأمان إلا أن تعمل لزعزعة استقرار دول.
4: وتشير المعطيات إلى أن عددا من الأنفاق والخنادق يجري إنشاؤه على مقربة من النقاط الحدودية الإيرانية، فيما تتركز التحركات على ثلاثة محاور رئيسية. الأول يمتد في محيط جبل قنديل وصولا إلى الحدود مع إيران، والثاني من قنديل باتجاه جبال آسوس وبنجوين وحلبشة وبيارة، أما الثالث فيمتد من قنديل نحو جبال برادوست وشومان وسيد كان شمال شرق أربيل، وهي مناطق تشرف على الشريط الحدودي مع إيران.
6: أمريكا تدعم كل من يقف معها ضد إيران، وشاهدنا كيف دعمت الطيران السعودية ضد الحشد الشعبي، وكذلك هو الحال مع المعارضة الإيرانية. أمريكا تدعمهم ويحاولون الضغط على إيران بتقريبهم من الحدود وإنشاء معسكرات ومقرات لهم، وكل هذا مدعوم من إسرائيل وأمريكا.
4: وبحسب التفاهمات بين تركيا وحزب العمال، فقد جرى إخلاء جبلي كارا ومتين في دهوك من مقاتلي الحزب، فانتشروا في جبال قنديل ضمن محافظة السليمانية، ويهدف هذا التمركز إلى إبعاد عناصر الحزب عن مناطق الجيش التركي وحصر وجودهم في نطاق جبلي واحد يمتد على الشريط الحدودي مع إيران وصولا إلى حدود أربيل. التحركات الميدانية المتسارعة في الإقليم يقابلها تحشيد على الجانب الآخر للحدود، ما يبقي المشهد مفتوحا على احتمالات شتى وسط مخاوف من تصعيد جديد يخلف تداعيات أمنية أوسع على إقليم كردستان والمنطقة بأسرها. علي لتوجري، السليمانية، الميادين بلاس.
0: طيب سيد سعيد، فيما خص هذه اليوم التحضيرات في أقليم كردستان العراق، إلى أي مدى من الممكن اعتبار هذه المراوحة ومحاولة كسب الوقت من قبل الأمريكي بأنه أيضا محاولة لتجهيز الساحة أو بغية انتظار تجهيز الساحة من قبل هذه القوى الانفصالية لفتح جبهة باتجاه إيران على حدودها مع أقليم كردستان؟ إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه الجبهة ناجعة أيضا بعد يعني كل المراحل السابقة والمحاولات السابقة؟
2: عفوا، السؤال لي
0: لحضرتك، تفضل سيد سعيد.
2: نعم، الحقيقة لا يخفى على أي متابع يتابع تطورات المنطقة ويتابع أيضا مشاريع التي تتحرك على الأرض، والتي قلنا وتحدثنا بأن هناك مشاريع الحقيقة يطمح أو تطمح فئة كبيرة من الكرد، طبعا الفئة السياسية وبعض القوى الانفصالية، لأن يتحرك ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، يعني باتجاه أن تكون هناك دولة كردية على أنقاض الدول الثلاث الكبرى في المنطقة والجغرافيا المتصلة بين العراق وتركيا وإيران. وعليه الإسرائيليون عبر أجهزة الاستخبارات قاموا ببناء الحقيقة مجموعة من العلاقات والمقرات، وقاموا بتدريب عناصر من أجل أن يضربوا يعني الاستقرار في هذه المنطقة ولتحقيق أهدافهم أيضا، بالنتيجة على اعتبار أنهم يعدون نجار المستقبل لما يسمى ب
7: نقرأ نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: ورجاء.
9: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
8: فرع لأبواب السماء.
10: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
8: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وجوده وكرمه أنزل هذا القرآن على الإنسان من أجل أن يبصره بالحقائق، ومن أجل أن يضع له منهاجا لحياة السعادة في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا بالقرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن وأن يعملوا بما في هذا القرآن من الأوامر التي بها تنتظم حياة الناس جميعا. وأرسل الله تعالى الرسل ليبلغوا هذه الرسالات، وليكون الرسل الصورة الحية بالمنهاج المطبق في حياة الناس. فإذا رأيت مسلما لا يطبق الإسلام في حياته ولا يتقيد بأوامر الله ولا يتخلق بأخلاق القرآن ولا يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مدعي لا تقوم دعواه على أساس، حجته داحضة عند الله، ولا يقبل الله تعالى إسلام الأدعياء أو المدعي. بل لا بد وأن يرى كل الناس الفرق بين المسلم والكافر. يجب أن يتميز المسلم عن الكفار بانتهاجه سلوك الإيمان. حين يسلك الكفار طريق الفساد وطريق الفوضى والإجرام، إذا رأيت رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر ولا تميز بينهما فيعني أن المسلم لم يتعلم من القرآن شيئا ولم يتخلق بأخلاق القرآن. كثيرا ما نجلس في المجتمعات فنرى فيها مسلمين ونرى فيها غير المسلمين، تتحار من هو المسلم منهم ومن هو غير المسلم. ذلك لأن الصورة والحديث والمواضيع التي يتناولها هؤلاء واحدة، لا يختلف حديث أحدهم عن الآخر، في الحين أن المسلم يجب أن يكون داعيا إلى الله بكلامه وبمجلسه وبسلوكه وبلباسه ومظهره. يجب أن يتميز المسلم بالصورة الجميلة والمظهر الأنيق والموضوع النافع والحديث البناء الذي يدلك على أنه صاحب رسالة. أما عندما لا ترى صورة متميزة بين الناس فاعلم أن هذا المسلم قد ترك واجبه وترك أمانته ولم يتحمل المسؤولية في حياته. فكان مثله كالآية الكريمة، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض واللعب لا يجوز أن تكون صفة المسلم في الحياة. من هنا كان يتميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتميزون عن الآخرين.
لذلك كانوا شامة في جبين الإنسان. اليوم يعرفون المسلم أحيانا بلباسه أو بلحيته، ولا يكفي أن يكون اللباس مميزا، ولا يكفي أن تكون اللحية مظهرا، بل يجب أن يكون موضوع الحياة كلها موضوع الرسالة الإسلامية، لأن كثيرا من الناس يطلقون لحاهم وهم إيمانيون أو هم غير مسلمين، فاللحية لا تميز، والقميص والثوب لا يميز، ولو ميز فهو مظهر، والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والكلمة هي المفسحة عما في القلب، الكلمة إما أن ترفع صاحبها وإما أن تضعه، إن أحدكم ليقول بالكلمة يريد أن يضحك بها الناس من سخط الله تهوي به في النار 40 خليفة. الكلمة هي معيار ما في القلب، لأن الإنسان ينطق عما في قلبه، والشاعر يقول في هذا المعنى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، الباقي لحم ودم، لسانك وقلبك. إما أن يكون لسانك لسان صدق وقلبك قلب تقي، وإما أن يكون لسانك لسان كفر وكذب والقلب قلب كافر أو منافق. فعليك أن تعرف كيف تتكلم عن قلبك. ولقد ذكر الله تعالى القرآن، ذكر الله تعالى في القرآن كيف يعرف المنافق بلسانه، وكيف يعرف المنافق بوجهه، قال: ولتعرفنهم بسيماهم، سيما علامة الوجه، تقاسيم الوجه،

في وجه إنسان، وعلامات الكفر تتجلى في وجه إنسان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فما هي السيماك؟ أنت مسلم، هل تتسم بالتقوى؟ هل حديثك يدل على الله؟ هل حديثك حديث إصلاح أو حديث إفساد؟ هذه الكلمات التي نتكلم بها سنحاسب عن كل واحدة منها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تخرج من فمك أنت مسؤول عنها. لذلك انظر كل كلمة قبل أن تنطق بها. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى، ولا إله إلا الله هي أعظم كلمة ينطق بها المسلم أمام الناس ليذكرهم بوحدانية الله. والكلمة الطيبة هي الكلمة التي تعلم بها الناس كيف يستقيمون على هدي الله تعالى. هي الدعوة إلى الله، هي أعظم الكلام الطيب، وإصلاح ذات البين من الكلمات الطيبة، وتذكير المخطئين بالخوف من الله كذلك من الكلم الطيب. أما الذين يتفكهون بالسخرية وتمضي حياتهم بالاستخفاف بآيات الله والاستخفاف برسول الله، هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون، يسألهم الله فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستهزاء كثيرا ما يجري في مجالس المسلمين أحيانا، وهذا محرم أن يجري في مجالسهم إلا توقير الله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحديث يجب أن يكون دائما منطلقا من الشعور بالمسؤولية. أنت مسؤول عن دعوة الإسلام، وأنت مسؤول عن إجلال صاحب الجلالة والإكرام، وأنت مسؤول عن كل كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن. فهل قرأت القرآن؟ أنت أيها المسلم، هل قرأت القرآن؟ إن كنت لم تقرأه بعد فعليك أن تقرأه، أن تقرأه أو أن تسمعه ممن يقرأه عليك إن كنت تجهل القرآن. عليك أن تتذكر أن القرآن هو كلام الله لك، كلام الله لكل إنسان. إن كنت تجهل كلام الله فماذا حفظت من كلام الناس؟ لا ينفعك، كل ما حفظته من كلام الناس لا ينفعك. الذي ينفعك أن تتعلم كلام الله وأن تعمل به، وإلا فإن حياتك قد ذهبت سدى وضياع. يجب أن تتعلم من القرآن أن رضوان الله مقدم على رضا كل الخلق، وأن ما يريده الله لا يجوز أن يمنعك منه إلا العجز عن تنفيذ أمر الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن كنت عاجزا فإن الله تعالى يقبل عذرك، أما إن كنت قادرا فإن الله تعالى سيسألك

0: عن هذه الرسالة التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وكلفك بنشرها في العالم لأنك وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يورثك رسول الله مالا، إنما ورثك دينا، فأنت الحامل من بعده لهذه الأمانة إلى بيتك وإلى بلدك وإلى العالم كله. وعندما توقف المسلمون عن نشر الإسلام في العالم نشر الكفر في بيوتهم، ودخل الكفر إلى مدنهم، وأصبحت الدعوة إلى الفجور وإلى الإلحاد ظاهرة في برامجنا الثقافية والتربوية والتلفزيونية والإذاعية والتعليمية. أصبح الفساد منهاج الحياة بعد أن ترك المسلمون منهاج الله. فأنت ترى كل يوم ما هي الثقافة التي يتربى عليها الناس عموما، وما هي الرسالة التي تحملها حكومات العالم إلى شعوبها اليوم. إنها رسالة الكفر العالمي تدخل إلى بيوت كل الناس، بدلا من أن يكون الإيمان بالله تعالى هو الرسالة التي تطرق بيوت كل الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا بيوتهم وأولادهم، تركوها مسلمة وانطلقوا يدعون الناس إلى الإسلام، فأسلمنا نحن بفضل جهادهم في هذه البلاد. ولو لم يصلوا إلى هذه البلاد بفضل الله تعالى وإخلاصهم وجهدهم ما دخلت هذه البلاد في دين الله، ولا دخل الفرس ولا الروم ولا البربر ولا الترك ولا الزركس ولا الهنود ولا الصين في دين الله تعالى. هل يستطيع أحد منا أن يعود بالتاريخ إلى الوراء لينظر ما هي الثقافة والعقيدة التي كانت سائدة في الصدر الأول الإسلام في ذلك التاريخ؟ لقد كانت مناهج التربية في العالم كله مناهج إسلامية وقرآنية. كان العلم والإيمان مقترنين، واليوم الكفر والعلم مقترنان، وهل يجوز أن يقترن العلم بالكفر؟ العلم معرفة أسرار المادة، العلم المادي معرفة أسرار المادة، فمن اطلع أو أطلعه الله وعلمه الله تعالى علم هذه الأسرار هل يمكن أن يستدل بأسرار الوجود على الكفر بصاحب الوجود؟ الناس اليوم توصلوا إلى الهبوط على سطح القمر، ولكنهم لم يتوصلوا إلى معرفة خالق القمر ولا خالق الإنسان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والسبب في ذلك تقصير هذه الأمة في دعوة تلك الشعوب إلى الحق. تأكدوا أنه لو وصل الإسلام بإخلاص المسلمين إلى العالم لاستفادت البشرية من العلم والإيمان معا، ولاستطعنا أن نسخر العلم لإعلاء كلمة الله بدلا من أن يسخره الكفر لمحاربة دين الله. كل علم هو طاقة وقوة كان يمكن أن يوضع في خدمة الحق بدلا من أن يوضع في خدمة الباطل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدلنا حكاما خيرا من حكامنا، وأن يبدلنا أخلاقا خيرا من أخلاقنا السيئة، وأن يبدلنا قلوبا قوية ثابتة على الحق خير من قلوبنا الضعيفة. واسألوه أن يملأ قلوبنا مهابة منه. وأن يملأ قلوب الكافرين ما خوفا منا ومهابة منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم وصية أم أوصت أم ابنها عند زوجها فقالت لها: يا بنيتي، إن النصيحة لو تركت اعتمادا على فهم وذكاء وأدب لتركتها اعتمادا على فهمك وذكائك وأدبك، ولكن ليس الأمر كذلك. أي بنيتي، ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج وضرورة، فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدر لكنت أول من استغنى عن ذلك كله وتركه، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن البارئ تعالى خلق الرجال للنساء كما خلق النساء للرجال. سنجيهم أولاد: يا بنيتي، إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت، بيت يعني، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا ذليلة يكن لك سماء فضيلة، وعليك بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي وقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهب وتنغيص النوم مغضب، وأحسني رعاية ماله وحشمه وعياله، فملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير، ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت عليه صدره، أي ملأته غيظا، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا مسرورا، متعمدين بالمقلوب. واعلمي أنك كلما أظهرت له التعظيم والاحترام قابلك باللطف والإكرام، وبقدر طاعتك لأمره تجتني عطاف أمره. لننتقل بكم إلى الطريق القويم في التربية. أمر التربية خطير دقيق تقصر عنه عقول كثير من الآباء والأمهات اليوم، فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا بلغ الطفل سنا معينة، هي سن التمييز أو بعدها، وهذا خطأ فادح يقعون فيه ويقصرون في تربية أطفالهم في الصغر، فينشأ الأطفاء على عوج، ثم يعجز الآباء والأمهات بعد ذلك عن تقويم العوج، فينشأ الجيل ضعيف الإيمان هزيل الطاعة جريئا على المعصية سيء الأخلاق. ومن عجيب أمرهم بعد هذا أنهم ينهالون عليه باللائمة واللوم عليهم لو علموا، لا على الجيل الذي ترك هملا بلا تربية صالحة ولا توجيه حسن. ومن كلام السلف: لولا المربي ما عرفت ربي. فمن الواجب إذن بيان التربية الصالحة منذ الخطوات الأولى منذ الصغير، ليكون الآباء والأمهات والمربون على بصيرة من أمر التربية ومنهالها السديد. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة.
2: عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام. ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه. يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب. ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته.
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم التواب. قال الله تعالى: أعوذ بالله.

الله جل جلاله هو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو التواب الحكيم، وهو الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفار والإنابة بالإجابة. والحق سبحانه حين قدر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وهي إنقاذ للعالم من شرور لا نهاية لها. فلو أن أول واحد انحرف مرة واحدة فيغرق في الانحرافات كلها ولم يجد بابا للتوبة، لعاشت الإنسانية في الفساد، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فما دام العبد لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد فالتوبة قد يقبلها الله. لماذا؟ لأن التوبة ما دام قد شرعها الله فهو قد فعل ذلك ليحمي المجتمع من شر الغارقين في المعصية والموغلين فيها. فإذا ما قدم العبد التوبة لحظة الغرغرة فماذا يستفيد المجتمع؟ إن المجتمع لم يستفد شيئا، لأن مثل هذا العاصي تاب وقت لا شر له. لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم المجتمع من شرور المعاصي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة.

0: في الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب
2: النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تقربت إليه باعا. المخلوق يسعى إلى التقرب إلى غيره، فالمرأة تتقرب إلى زوجها، الرجل يتقرب إلى زوجته، الموظف يتقرب إلى المسؤول، الصديق يتقرب إلى صديقه، بل ربما يريق الإنسان ماء وجهه ويبذل ما أمامه ووراءه لأجل أن يلتفت إليه صاحبه أو يبادله نظرة رعاية واهتمام، لكنه يزداد سدودا فيزداد صاحبنا تقربا وإلحاحا، وذلك كله ربما كان لمن لا ينفع ولا يضر، بل ربما كان الضرر في القرب منه والتقرب إليه. أما الله عز وجل في علاه وتعالى في ملكه وسلطانه، فهو سبحانه وتقدس قريب من عباده، أقرب إلى ابن آدم من عنق راحلته. حين تطرق بابه لن ينصد الباب أمامك، حين تتقرب إليه لن تجد الصدود والإعراض، حاشا لله عز وجل. تقرب إليه يتقرب إليك، بل هو يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب إليه، يثيبك أضعاف ما عملت. لا حاجة له سبحانه بمالك أو صلاتك أو عملك الصالح، بل هو المتفضل عليك أن رزقك وعافاك وأعانك على أن تتقرب إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء يجب دعاءك وتزدد قربا منه وأنسا به سبحانه. تقرب إليه بالذكر يذكرك عز وجل في نفسه إن ذكرته في نفسك، وفي الملأ الأعلى والملائكة الأطهار إن ذكرته في الناس. تقرب إليه تبارك وتعالى بما أحب من الأعمال الصالحة يتقرب إليك سبحانه. القرب منه عز وجل هو القرب الحقيقي، هو القرب من مقاليد الأمور بيده، والنفع والضر بأمره سبحانه، الأنس به سبحانه وغاية الأنس، قرة العين تكمل في مناجاته. أيها الإخوة والأخوات، الذل هوان للعبد وتمريغ لكرامته، أما الذل لله عز وجل فهو الرفعة والعظمة. في الذل له لذة لم يذقها من مرغ كرامته بالتذلل المخلوق، من باع ضميره في سوق النخاسة، من تخلى عن مبادئه وقيمه ليرضى عليه عبد مثله، لا يدرك ذل التقرب إلى الله عز وجل. تقربوا إلى الله لتعيش حقيقة السعادة ولذة الصلة الروحية، وتذوق حلاوة العبودية، العبودية الاختيارية له سبحانه وحده. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي وليا. رزقنا الله وإياكم التقرب له تبارك وتعالى وتقدس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا، وفيه تتنزل الرحمات، وفيه تغفر السيئات، وفيه يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى، وفيه إحساس السكينة، وفيه كل حاجة، المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد، حياته كانت في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه آداب. وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت بيه، لأن الأدب هو سر الانتفاع. فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه. أولا عشان يعظم الأجر، لو بتدور على الأجر ويعظم النفع، وانت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد. فكان بيقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا. أخش بيتك يا رب أطلع بالأنوار دي، هذا دعاء الذهاب للمسجد. أما السنة الثانية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار، وهو قال كده صلى الله عليه وسلم، قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتحش جري هتوصل الصلاة بتنهج. النبي نهى عن كده السكينة، لأنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة. ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع، أم راكع في أول الجامع بره خالص كده، وكمل المشي دي الصف راكع، النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لا ما تعملش كده. فدي السنة التانية. السنة التالتة هي التزين للمسجد. فاكر الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له ثوبان فليلبسهما، شيك كده من فوق ومن تحت، لأن العرب زمان أيام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس، فيقول لهم لو أنت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس الثوبين دول، ومن ليس له إلا ثوب فليأتزر به، يأتزر به يلبسه من تحت كده من السرة لغاية تحت، فإن الله أحق أن يتزين له. دي السنة التالتة. السنة الرابعة إنك تروح المسجد وريحتك حلوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أكل ثوما أو بصلا ني يعني فريحة بقه ثوم وبصل فليعتزل مسجدنا هذا، لا ما تجيش الجامع وتصلي معانا علشان ريحة الثوم والبصل، تروح الأول وتعالى حتى لا تؤذي أحد. يبقى ريحة الإنسان جميلة سواء ريحة جسمه أو ريحة فمه. السنة الخامسة لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو كان يقول دعاء أطول شوي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويخش صلى الله عليه وسلم. فممكن تقول الدعاء الأولاني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء الثاني. وكان النبي لما يطلع من المسجد وهو في نفس السنة دعاء الدخول والخروج كان يخرج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب رحمتك وانا داخل في الجامع، وافتح لي أبواب فضلك وانا طالع للدنيا، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما السنة رقم 6 فهو صلاة ركعتين تحية المسجد، والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. المقصود بكلمة سجدتين يعني ركعتين. ومرة أحد الصحابي اسمه سيدنا سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي يخطب الجمعة فقعد عشان يسمع الخطبة، فالنبي قال له يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. أنت لو دخلت المسجد ولقيت الإمام بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وقعد استمع للخطبة. السنة رقم 7 هو التبكير للصلاة. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عملوا قرعة. لو الناس تعرف ثواب إن تيجي وقت الأذان، أو تقدر لو في وقت أنت ما عندكش فيه شغل وتقدر أنك أنت تبقى قاعد في الجامع من وقت الأذان لغاية وقت الصلاة وتصلي في الصف الأول، حلو. لو بتشتغل يبقى تعالى على الإقامة علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاة. لكن لو تقدر أنك أنت في يوم مثلا أجازة أو بعد الشغل تقدر الأذان يأذن عليك وأنت في الجامع، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعة من اللي يخش ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. لو الموضوع يعني من كتر الزحمة بالقرعة كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الأول. التبكير للصلاة أيضا من السنن في علاقة الإنسان بالمسجد، إنك أنت تسوي الصف. وإحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام. كان سيدنا النبي يقول كده: سووا الصف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الإقامة هي التحسين، وفي الرواية الأشهر من تمام الصلاة. يبقى شيء أخير من الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقة الإنسان ببيت ربنا، إنك ما تمرش بين إيدين المصلي. ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده، المكان ده حرام. فسيدنا النبي بيقول كده: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر 40. كان يستنى 40. فالراوي الحديث بيقول معرفش بقى 40 يوم ولا شهر ولا سنة، بس لو يعرف اللي عليه من الإثم وهو بيعدي لكان استنى 40 ومعداش. فدي كانت الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقتنا ببيت ربنا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت اليوم موقفا محرجا لأم في أحد المحال التجارية. كانت الأم في قسم الأزياء الرجالية. كان معها ابنها الذي على ما يبدو في بداية العشرينات، شاب مراهق. كان الشاب منشغلا بالهاتف، والأم تبحث بين الأزياء الرجالية وتخطف النظر إلى ابنها ترى إن كان يناسبه هذا أو ذاك. اقتربت إليه وسألته سؤالا هامسا، وكانت حريصة على أن يكون صوتها خافتا. فجأة نظر إليها نظرة قاسية وحادة وثابتة وقال: ما أعرف. أحنت الأم رأسها وذهبت لتباشر عملها في اختيار أزياء ابنها، ولازال هو منهمكا في الهاتف. عادت إليه بعد لحظات لتخبره شيئا أو تسأله ثانية على ما يبدو، وأيضا بصوت هامس وخافت. هنا كانت المفاجأة، حيث رد عليها بصوت عال: لا تسأليني، خلاص. بهذه الطريقة وبصوت عال، لدرجة أننا ومن كنا حولها انتبهنا لصوته وانتبهنا لإحراجها. شعرت بأن الأم لم تحاول رفع رأسها حتى لا تشاهد علامات الاستفهام في عيون من كان حولها، واتجهت مباشرة إلى قسم الأزياء في محاولة لتغيير الموضوع، لتحضر مرة قبعة ومرة زيا ومرة بنطالا لتأخذ رأيه به. انتهى الموقف عند هذا الحد، ولكن ابتدأ معي أنا، حيث تخيلت صورة كاملة لهذا الشاب. تخيلته عندما كان طفلا، عندما كان يسأل أمه سؤالا تلو الآخر، طفل فضولي يحاول أن يعرف كل شيء. وكيف كانت أمه ترد عليه وعلى كل الأسئلة وهي ضاحكة منشرحة فرحة بأن طفلها يسأل، بأنه يريد أن يتعلم. عدت بالشاب حيث كان طفلا، وكيف تحملت تلك الأم عنادها، كيف تحملته، وكيف تحملت صراخه، وكيف كانت تغير ملابسه، وكيف كانت تنظفه، وكيف كانت تهتم بأناقته وبجماله وبنظافته وبصحته. ماذا أقول؟ عدت بذلك الشاب حيث كان طفلا، وكيف كانت الأم عندما أصيب بالجدر المائي، كيف راعت ومسحت على جروحه، وكيف كانت تسهر الليالي وهو يبكي ويئن وهي تبكي معه وتتألم لألمه، وهو لم يتحمل مجرد سؤالين من أمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، كيف تلك اللحظات عندما دخل المدرسة، وكيف كانت تنتظره وتحتضنه وتشجعه وتدعمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، حيث كانت أمه تدافع عنه عندما يضربه أحد أو عندما يستقوي عليه أحد. كيف كانت السند، كيف كانت الحب، كيف كانت الرعاية، ولسنوات طويلة طويلة أفنت هذه الأم حياتها من أجل هذا الابن ومن أجل أبنائها، وهو لم يتحمل سؤالين منها. ومن مرحلة الطفولة أخذتني الصورة الخيالية إلى ما بعد الكبر. تخيلت الأم عندما تكون كبيرة في السن، وعندما تحتاج إلى متكئ، وعندما تحتاج إلى من يرعاها. هذا الشاب لم يتحمل سؤالين من أمه، فكيف ستكون حالتها حينما تكبر وحينما تهرم وحينما تحتاج لمن يكن عونا لها وسندا لها ومطببا لها؟ ربما يقول البعض بأني أبالغ، لكن بعض الكلام يجرح. بعض التصرفات تقهر، بعض الحركات تجعل أنينا في الداخل لا ينتهي صوته، ربما لا نسمعه ولكنه يبقى داخليا. رجوت الله أن يكون هذا الشاب من متابعي حتى ينتبه لخطأه. إنها أمه. الأم؟ ما هي الأم؟ المعنى كبير، لا يتسع للحظات ولا لساعات ولا لسنوات ولا لقرون. الكثير من الأبناء لا يدرك تلك البركة التي يعيش بها بوجود أمه وأبيه، لا يدرك أن الحياة ليست مجرد أصحاب وهواتف وأمور ظاهرية زائلة، بل هي أعمق من ذلك. وكثير من الأبناء لم يكونوا ما وصلوا إليه إلا ببركة والديهم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتادة ابن دعامة السدوسي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هو من أهل البصرة. ما في بالإسلام فرق بين أن تكون من الشام لما تكون من البصرة، لما تكون من حمص، لما تكون من درعة، لما تكون من بخارة، لما تكون من الإسكندرية. العبرة هل أنت من المتقين أو لست من المتقين. وإذا جاءت أحاديث أو آيات فيها تفضيل أمكنة فهي مدعاة لأهل هذه الأمكنة أن يتأدبوا مع الله عز وجل ويشكروه على ما خص مكانهم فيه من فضيلة، وليست مدعاة لأن يتراخى أهل هذا المكان أنه خلاص نحن من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي في الشام وأهلها، معناته نحن خلاص جماعة الشام كلهم بكرة وقت يوم الأيام حينادوا هيك الشوام كلكم على الجنة. مو هيك حينادوا بالجنة، بكرة بالآخرة حينادى من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. ما بدك تكون تكون، بس أما وإن الله عز وجل إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فنحن أدبا مع الله عز وجل ينبغي أن نحث الخطى ونشد العزم في خدمة دين الله عز وجل. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا مدعاة أنه نحن معناته من يسكن في هذه البلدة أن يحث الخطى ليدعم الصلاح ويعزز مواقع الصلاح، ولا يكون عونا للفساد والإفساد. أنا لما بروح بمدة كهرباء، أنا كهربجي بروح بمدة كهرباء لمكان بني للمعصية، أنا عم بدعم المعصية. أنا لما بروح بجيب طابعات وبعمل آي تي لمكان أقيم لمعصية الله عز وجل، أنا عم بدعم المعصية وعم ساعد بفساد أهل الشام. أنا لما بيكون عندي سيارة تاكسي وبروح بوصل إنسان إلى مكان معصية أو إنسان إلى مكان معصية، أنا عم بدعم المعصية بكون. ففي الإسلام كن ابننا من شئت واتخذ أدبا يغنيك محموده عن النسب. قتادة ابن دعامة السدوسي من أهل البصرة، يكنى أبا الخطاب. كان قتادة يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. سبق أيها الإخوة نحن كلنا موهوبون، سبحان الله، الله وزع المواهب بين العباد. في واحد ذاكرته كتير قوية، تقول له الشغلة أول مرة بيحفظه، تقول له رقم تليفونك أول مرة بيحافظ، هلأ حافظ له شي 100 رقم تليفون. عنده قدرة يا أخي، حافظ عنده قدرة على حفظ الأسماء عجيبة. هلأ إذا بدك بيوقف هيك بيقول لك أسماء اللي قاعدين هدون نصهم، يعني بيقول لك شو أسماءهم. أنا التقيت مع إنسان من الشام من بيت الكيلاني نسابي، هذا الرجل عجيب سبحان الله، الله عطيه يعني موهبة، بيحكي لك عنك وعن عيلتك وأبوك مين وعمك مين وأبو عمك مين وجدك مين وأخو جدك مين وين ساكنين وشو كان بيشتغل. سبحان الله موهوب. يعني في ناس بيناتنا الله عن أعطيه موهبة حافظته قوية، في ناس يحفظون القرآن الكريم ما شاء الله في أي لحظة، بأي لحظة هيك بتوقف معه بتسلم إذا بدك يسرد لك القرآن سردا. هلأ في كتير شباب حفظوا القرآن الكريم أو بنات بس مو حافظ، يعني هو حافظ بس مو حافظ، يعني حتى إذا قلت له تعال بدنا ندرس شوي بيقول لك والله بدي مراجعة مو حافظ. أنا مرة في أخ كان معنا في المسجد بلاط بيشتغل، هذا فظيع حفظ القرآن الكريم بالمسجد، بس أنا أحسن من رأيته حفظ القرآن الكريم بأي لحظة، بأي لحظة ليل نهار صبح مساء بشغله بتكون أنت بتوقفه هيك بدك يسرد لك القرآن بيسرده. سبحان الله موهوب هذا. هلا في طلاب كثر حفظوا القرآن الكريم بس لا، يعني يقول لك والله بدي راجع، يلا براجع الخمس أجزاء وبعدين بسمع لك اياهم، براجعهم

ويستخدمها فيما أمر الله عز وجل، يستخدمها في نفع البلاد والعباد. في ناس بيناتنا عنده قدرات إدارية عالية، في ناس عنده قدرات شو بدي أقول مهنية عالية، وهكذا. نحن كلاتنا يعني الله موزع مواهب العباد. قتادة كان يقول: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله عطي موهبة ذاكرة قوية، قلب صافي بحيث أنه بيستجمع ما قيل له. هو من رجالات الحديث قتادة. قالوا عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال، في كل سبع ليال مرة، كل سبعة أيام يختم. تتذكروا أنا مرة قلت لكم أنه أنا هون بالمسجد ما لقيت بالمساجد القديمة في مصاحف. هلأ المصاحف اللي عندنا هي 30 جزء مجزأ، في مساجد قديمة في مصاحف كانت مطبوعة مقسمة إلى سبع أسبع. هلأ لماذا قسم القرآن الكريم 30 جزء؟ عشان نقرأه خلال الشهر 30 يوم. كان مقسم القرآن سبع أسبع، يعني تفتح هيك تلاقي السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، السبع الرابع، بحيث كان يقرأ القرآن الكريم كل سبعة أيام. ولا زال في ناس يقرؤون القرآن الكريم كل ستة أيام، وفي اليوم السابع بيعملوا مراجعة. على كل قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة. لا ريب بأن قراءة القرآن الكريم فضيلة، بس الفضيلة الأكبر أنك أنت تفهم ما يقال لك وتعمل. لا ريب بأن حفظ القرآن الكريم له فضيلة، لكن حفظ أوامر القرآن الكريم له فضيلة أعلى، خاصة في مكان أو زمان لا يحفظ فيه هذا الأمر. لذلك كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود به ببيته بعمله يشوف إذا بيستطيع يحيي آلة من آيات القرآن الكريم. أنا قلت لكم وأظن حكيتها بالخطبة، الله يجزيهم الخير شباب جمعية البركة، يعني هم يجتهدون أن يحولوا آيات القرآن الكريم إلى أشخاص. يعني أنت تشوف الآية زلمي، ما تشوف الآية هيك مكتوبة، تشوف هيك زلمي هيك حاكيك هو الآية القرآنية، بتشوف عمل موقف، يعني تشوف موقف هيك هاي الآية الفلانية والله مزبوط شرح لي إياها، بس هو مو شرحها بالدرس، يعني هيك عمل درس شرح مفردات، لا بعمله. بقى هنن عم يشتغلوا على ملف تحكيم الشرع في السوق التجاري، فوقف شاب والله وأنا طلبت منه قلت له اكتب لي اياهم واكتب لي امثالهم. هو حكى مواقف صارت معه، هو صيانة جوال، والزلمة راح تخرج في الجمعية وتعلم الحلال والحرام بالجوال واخلاقيات المهنة ونزل على السوق عم يشتغل. بقى هو حكى كذا موقف يعني صارت معه بقلب مهنة الجوال. لما قعد قلت له اكتب لي اياهم، قال لي بس في كمان كتير استاذ. قلت له اكتب لي اياهم معلش، كلهم هذول كتير وانا فعلا بدي اقوله للناس من حولي، خلي نحن نشجع هذا الامر. يعني مواقف جرت معه حكم فيها شرع الله عز وجل اثناء المحل، بدون ما يقول لا قال الله ولا قال رسول الله ولا بدي اقوم صلي ولا متوضي ولا مالي متوضي. يعني انا جاني زبون في تصليحة بدأ 20,000 ورقة، اتفقنا لما فتح الجوال شاف الأمر ما بده لا 20 ولا 5 ولا 3، في شغلة بسيطة في نقطة تكلس بدأ مسح، مسح نقطة تكلس اشتغل الجوال. بيقدر هو يعني يقول له للزبون أنا شارطتك على 20,000 ويأخذون، بس هو شارطه 20,000 على أساس أو 30,000 بده يغير له شيء، ما تغير الشيء طلع جيد ما في شيء. شايف هذا هو الخوف من الله، هذا هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو تقوى الله تبع ترك الحرام. وهكذا إذا كل واحد بيناتنا أقام آيات الله في مكان عمله، حفظ آيات الله، لا ريب بأن حفظ القرآن عن غيب له فضيلة كبيرة، بس حفظ أوامر الله التي في القرآن فضيلته أكبر. هو القرآن نزل مشان هيك، يعني الله خبرك الخبر ومشان تفعل. نعم. على كل الأحوال قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، وهذه فضيلة ومنزلة مشان يطل الإنسان مع هذا القرآن، لأنه الحقيقة بزحمة الحياة نحن بننسى، أنا شخصيا بنسى، تأخذني الحياة يعني يمنة ويسرى، فلما أنا بيكون في إلي كل يوم قعدة ورد مع القرآن الكريم أنا برجع إلى دستوري الرئيس، برجع إلى تعاليمي، لأنه مرات بزحمة الحياة عم تجينا تعاليم هيك يمين وشمال، أخذها ما أخذها، لما برجع هيك إلى أنا قريب من هذا الدستور متمسك به بقول لا أخي أنا بأخذ من هون، احكوا شو ما بتكون أنتم، بس أنا مرجعيتي هنا.
وعن سعيد

ابن بشير عن قتادة قال إن في الجنة كوى إلى النار فتحات، فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون ما بال الأشقياء، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم، فقالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر وننهاكم ولا ننتهي. نسأل الله السلامة. يعني أهل الجنة بيفتحوا لهم هيك فتحات يشوفوا مين قاعد بالنار، وإذ بيلاقوا في ناس هنيك كانوا في الدنيا علماء، في ناس كانوا بالدنيا مؤدبين، شو هاد؟ كيف ما أنتوا كنتوا السبب بإدخالنا الجنة؟ ما نحن كنا بعاد وجينا على دروسكم حضرنا وبعدين الله هدانا. يقولون كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم لا ننتهي. نسأل الله السلامة يا أخوان، والله يغفر لنا. بالإسلام ما في لا أنا من حمص ولا أنا من الشام ولا أنا من الكوفة ولا أنا من البصرة. بالإسلام ما في إنه أنا لابس زي العالم ومعي شهادة شريعة وأنت ما معك، بالتالي أنا منيح وأنت ردي. بالإسلام أخي من ائتمر بالأمر ومن انتهى عن النهي، هذا هو. شو بدك تكون؟ كون بقلابية لما بلا قلابية، معك شهادة شريعة لما ما معك شهادة شريعة، قاعد وراء الميكروفون لما قاعد أمام الميكروفون. الأمر أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي بنهي الله. يا شبابي اللي عم تقرأوا القرآن بدورة يشفعان، إذا أنت تخرجت في الدورة مو معناته أنت صرت مرضيا عنك، أنت بيكون مرضي عنك إذا ائتمرت وانتهيت. يا طلاب كليات الشريعة إذا تخرجتوا وطلعتوا الأوائل أو الأواخر ما بيكون مرضي عنك، مرضي عنك إذا ائتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا شباب الذين يحضرون مجالس العلم يكونوا مرضيا عنك إذا ائتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا كثيري الذكر يكون مرضيا عنك إذا ائتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. هناك تكون من الصالحين. أما سامحني تطئ بالمسبحة هيك، يعني الأمر بده جهد بس ما هو الهدف. الهدف أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله، والذكر مشان يساعدك. العلماء قالوا الذكر الحقيقي هو أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. لذلك المؤمن لا يفتر عن الذكر. شو يعني لا يفتر عن الذكر؟ ضل عن لسانه عم يحكي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يفتر عن الذكر، لأنه هو إذا شرب الماء فهو ينوي به تقوي على طاعة الله، وما بيأخذ هذا الماء إلا من حله، وما بيشرب إلا كما أمر الشرع. إذا كان مع أهل بيته يقيم شرع الله مع زوجته وأولاده، أما إذا بيذكر الله وزوجته كرهاني اللحظة اللي بيفوت فيها على البيت، شرير مع زوجته. بعدين قال والله عنده مجلس ذكر. أخي لا عاد تجي على مجلس الذكر أنت، عشان الله ما يحرمنا كلاتنا لأنك أنت موجود. روح دير بالك على مرتك يا رجل. قال بجاي على مجلس الذكر صلوا عفوا 3 أشهر ما مقرب على زوجته أبدا. من أذين لك أنت؟ قال إيه هززت لي بدني. من أذين لك؟ طيب هذه الزوجة أخي يا طلقها يا كن معها زوجا. أما لا أنت متزوج ولا أنت غير متزوج، أنت أخي ماشي الحال، أنت مقروق، بس هي ما لها مقروقة، هي امرأة زوجة، أولاده ما ينفق على أولاده، قال هو بس والله عم يقرأ قرآن دورة يشفعان. ليش عم تقرأ دورة القرآن؟ مشان شو عم تقرأ قرآن أنت؟ مشان روح أنفق على أولادك يا رجل. أما تمنع أولادك من النفقة، مطلوب أنك تقرأ دورة يشفعان مشان تحسن نفقتك على أولادك، مطلوب أن تحضر مجالس الذكر مشان ترعى زوجتك، مطلوب تحضر مجالس علم عشان تقيم شرع الله في مكان عملك. أما شوف لو بتصير، نسأل الله السلامة، شيخ الإسلام والمسلمين ما في، يعني بكرة بوقت الجنة مثلا ما بيقول يلا مشايخ الإسلام والمسلمين على الجنة، لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا لطيف. هلا قتادة عالم من الرجالات الصحيح، قتادة بن دعامة، عم بيقول هو يقول من عنده إن في الجنة كوا إلى النار، يطلع أهل الجنة يقولون ما بال الأشقياء، إنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم، قالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم ولا ننتهي. كلاتنا بدنا نخاف يا أخوان، وأنا أولكم بدي خاف لو ما أنا عم بقول شيء ما بساوي. إيشو خلص بطلت أقول لك؟ لا مو بطلت تقول، بتقول بتأخذ أجر، بس بدك تبطل تخالف، تبطل مخالفاتك، بدك
تغالب نفسك لتنضبط. وكان قتادة يقول آخر وحدة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. سنة. باب من العلم يحفظه الرجل. سألك يا أخوان اجتهدوا كلكم تحضروا مجلس العلم. لحنا يوم التنين عندنا مجلس علم في مجالس، يعني لنفترض أخ بيناتنا بيته بعيد، ماشي شوف مجلس علم يسرك أمامك. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. العلم منزلته كتير رفيعة في هذا الدين. وقالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، يعني طيلة حياته قضاها في العلم. أسند قتادة عن أنس، يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك. نسأل الله، توفي سنة 717 للهجرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية، والكريم يكون كريما في نفسه. كيف يكون ذلك؟ بأن لا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها، وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس، وفيها قلة الخصوم، وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر، ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا، وفيها أيضا وأهمها وهو أنها محبة أو الله عز وجل يحب هذه الصفة. وما أجمل الإنسان أن يتصف بالصفات التي فيها محبة لله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الكرماء في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، محمد رسول الله. آل ياسر، ياسر وسمية وعمار. في ذات صباح بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة، فلما أطل ياسر بن عمار الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها، وصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يأسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة في اليمن، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لابد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم، فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا. وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. جعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر وملأه بالعدل والإحسان. فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة، قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، فبسط يده له وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. توجه عمار بن ياسر إلى أمه سمية فدعاها إلى الإسلام، فما أسرع أن استجابت لدعوته. ثم اتجه إلى أبيه ياسر فدعاه إلى ما دعا إليه أمه، فلم يكن أبوه أقل استجابة من أمه. طار خبر إسلام النفر الثلاثة إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وتميزوا غيظة، وأقسموا ليردنهم عن إسلامهم أو ليردنهم موارد الهلكة. فجعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس ويمنعون عنهم الماء ويتعاقبون عليهم بالضرب، حتى إذا جفت منهم الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوهم في ذلك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غدات اليوم التالي. ولقد مر بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم وهم يعذبونهم ذلك العذاب، فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرة، ووقف عليهم وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهدأت النفوس المعذبة وقرت العيون الشاخصة. لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين، أما سمية فمر بها أبو جهل وهي تعذب فشتمها أقذع الشتم وأسمعها قوارص الكلام، فلم تأبه له فجرد رمحه وطعنها به في أسفل بطنها، فخرجت حربة الرمح من ظهرها، فكانت أول من استشهد في الإسلام. وأما ياسر فمات تحت التعذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اشتد الأذى على عمار بعد استشهاد أبويه، ولقد جاوز جلادوه في تعذيبه كل حد. وفي ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا خجلا، وقد حاول أن ينظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يملأ عينيه منه، فلم يستطع أن يرفع بصره إليه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا عمار؟ فقال عمار: شر مستطير يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: عذبت أمس حتى نالني من الجهد والضر ما لو نزل بجبل لصدعه، ثم إن أعداء الله لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر فأحرقوا جسدي بالنار، وما زالوا يرغمونني على النيل منك وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت. ثم أخذ ينشج نشيجا يقطع القلوب، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال: أجده مطمئنا يا رسول الله. فقال: لا عليك، وإن عادوا إلى مثلها فعد إلى مثل ما قلت.
0: رجال حول الرسول.
1: ثم أكرم الله جل وعز عمارا وأنزل فيه قرآنا يتلى، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان عمار بن ياسر في طليعة من هاجر إليها فرارا بدينه، فما إن بلغ قباء حيث ينزل المهاجرون حتى دعاهم إلى بناء مسجد يقيمون فيه الصلاة، فاستجابوا لطلبه. فكان المسجد الذي أقامه عمار بن ياسر أول مسجد بني في الإسلام، وحسبه بذلك سابقة وفضلا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب، فكان إذا أقبل عليه قال: جاء الطيب المطيب. وفي يوم بدر قاتل عمار تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الشجعان، وكان المسلم الوحيد الذي خاض هذه المعركة وأبواه مؤمنان شهيدان. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وارتد أكثر العرب عن الإسلام، كان له في يوم اليمامة موقف مشهور مبرور، ذلك أنه حين استحر القتل في صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، عند ذلك وقف عمار بن ياسر على صخرة مشرفة وقد قطعت أذنه وبقيت عالقة برأسه، وقال: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إلي إلي يا معشر المسلمين. ثم مضى أمامه وأذنه تتذبذب على صفحة خده، فحملوا بحملته حتى قتل مسيلمة الكذاب، وطفق الناس يعودون إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق ولاه الكوفة، وجعل معه عبد الله بن مسعود، وكتب إلى أهلها يقول: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. رضي الله عن عمار بن ياسر، فقد امتلأ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ورضي الله عن أبيه ياسر وأمه سمية، فقد كان بيتهم بيت إيمان. رحم الله آل ياسر وأسكنهم فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة صفا صفا صفا. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله لو الدنيا كلها تنقلب ما بتجوزها. انتوا ما بتخافوا الله؟
2: شو هذا باين علينا؟ مش راح ناكل حلو ولا نشرب كولا؟
3: الظاهر ان العرس تفرقش يا بالصخر، تفرقش العرس.
4: بقول لك اسكت، تفضحناش قدام الناس انت ولا ما في حدا معبي عينك.
1: رد. بديش ارد هاني لانه الرد معروف.
5: شو بدنا نعمل؟ سايبين الناس برا وقاعدين هان؟
4: يا بني ماهر رد على ابوك وراح تكسب.
1: ليش يابا؟ انت قديش بدك تعيش؟ كمان 5 سنين 10 سنين ويمكن تموت في اي وقت. كيف بدك تقابل ربنا؟ شو بدك تقوله؟
6: اسمع، احنا مش ناقصين محاضرات. بدك تروق وتطلع للناس والله؟ لا
1: يا هاني، مش رايق ومش طالع للناس.
4: طيب يا ماهر، تحدى ابوك واخوتك؟ ها طول عمرك هيك اناني وطماع، تحب لنفسك وما بتحب لغيرك. عمرك ما نظرت لوضع أبوك اللي شعره شاب وهو يربي فيك. عمرك ما اطلعت لوضع أخوتك اللي بيقيموا اللقمة عن طم أولادهم وبعطوها إلك. ماشي يا ماهر.
1: بالعكس يابا، صدقني كله حافظه، إن شاء الله راح أسده كله. وبعدين بخصوص أخوتي،
4: خلاص بديش حكي. مدامك بتعصي أبوك وأوامره، ولما تقول يابا أنا موافق وبدي اتجوز البنت، حينيت حتلاقي صدر ابوك مفتوح الك. الله معاك. هذا الدار مش الك، هذا الدار يلي تعبوا وضيع عمارهم عليك. اما انت مش ابني ولا هذول اخوتك. الله معاك، يلا اطلع برا.
1: وين بدي اروح؟ وين بدي اروح هالقريب؟ مش حرام عليك يابا؟ بدك تموت تاخذ معاك المصاري في قبرك؟ بدكم تنهبوا هالبنت؟ والله حرام يا عمي، والله سرقه.
4: ضب هالكراسي يا فايز عشان نرجعهم لهالزلمه.
7: حاضر يابا.
8: بصراحه ابنك مسود الوجه يا ابو هاني، هذا مش بني ادم يا راجل.
4: طب شو بدي اعمل يا ابو محمد؟ شو بدنا نحكي للناس؟
8: لا تحكي ولا تقول، سيبها لله.
4: كيف لله يعني؟ ما كل إيش لله.
8: الفرصة هذه إذا ضاعت منك ومن ولادك حظلكوا طول عمركم تحت السفر.
4: قصدك يعني لازم يوافق الولد؟
8: طبعا لازم يوافق، هبنا تتجوز الهوى البنت.
4: يا أبو محمد، استخدمنا معاك كل الأساليب، سجلنا في الجامعة وسحبنا معاه ناعم، ويعني ما ضل إلا ندلعه.
8: بصراحة ابنك مش فاهم مصلحته.
4: هو لو فاهم بيعمل هيك؟
8: سيبه، راح يرجع ويطمل على رجلك وبوسه ويقول لك انا تحت الامر.
4: معقول يا ابو محمد؟ والله لو صار غير اعطيك التحلايه.
8: معقول ونص،

0: يلا يلا جاي. اهلا يا ماهر، تفضل تفضل، بشوفك شايل عزالك. هي المشاكل راجعة تاني؟
1: كلامك طلع صح يا فضل، اهلي كانوا عاملين الي فخ.
2: تصور
1: روحت على الدار لقيت ابويا جاري الفاتحة على البنت، والناس دبين البيت وعاملين عرس، وهذا بدبك وهذا بغني وهذا بطبل وجاي ناس جاي.
0: اوف، كل هذا حصل في يوم؟
2: شايف
3: يا زمير. الزمير.
4: نعم يابا.
3: وين اختك سارة؟
4: مش عارف يابا، يمكن قاعد على الشرق.
3: وشوف تعمل على الجد؟ ها روح جيبها بلاش تغرق، روح كلها تروح عشان تنام بدري عشان تقدر تقوم على الشغل بكرة.
4: حاضر يابا. يا سارة يا سارة،
5: الله يسمه بدنك، قطعت حبل أفكاره.
4: بتفكري؟ شو بتفكري يا من نص لسان؟
5: طيب بالأول شو بدك؟
4: أبوي بقول لك تعالي نامي عشان بكرة تصحي بدري على شغلك.
5: طيب تعال اقعد، سيبك منه، اصلا بكره عطله، فيش ناس بالشارع.
4: طب هيني قعدت، شو بدك؟
5: اطلع على البحر يا سمير.
4: هيني طلعت، شوفي
5: البحر حلو صح؟
4: لا البحر ماله،
5: قصدي قعده البحر حلوه، والناس اللي بيشوا والبنات الصغار اللي بيلعبوا.
4: ساره ما تحلميش كتير، احنا مش زيهم.
5: ليش مش زيهم؟ مش احنا ولاد 9 أشهر زيهم؟
4: يا سارة انت شحاتة، يعني انسانيا ما الك قيمة، يعني فيش كرامة، وانا حرامي وابوي مختار الحرامية، فهمتي؟
5: يعني عمرنا ما نصير زي الناس المحترمين.
4: اصلا فرضا يعني لو بدنا نصير، ابوي ما برضى، ابوي بحب المصاري يا سارة، وما بخلينا نتخلى عن الشحتة والسرقة.
5: تعرف يا سمير، أنا بصراحة صرت أكره الشحنة.
4: أحلامك هذه غير الدمرك يا سارة، أبوي لو يسمع كلامك راح يشنقك.
0: آه يا ماهر، خلصت محاضرات؟
1: آه خلصت.
0: طيب يلا
1: يلا توكل على الله.
0: تفضل، لساتك خجلان؟ يا راجل البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل.
0: اسمع، غير وعيك عشان اروح اجيب الغداء.
1: تعرف يا فضل، والله ما هو جاي على بالي.
0: شو مش جاي على بالك؟ يا راجل انا وياك طلعنا من الصبح وهلقيت الدنيا صارت العصر.
1: ماشي ماشي، توكل على الله.
6: مالك يا هاني؟
7: الألف شيك راح يجيبهن، يعني راح يجيبهن.
8: مالك انت التاني؟ هو انا لخدهم؟
6: مالك يا هاني؟ مالك يا هاني بتزعق انت واخوك؟
9: الألف شيك اليابا اللي عطيت لماهر، من وين بدي ارجعهن؟
6: طيب هدي وما تعصب.
9: كيف ما اعصب يابا كيف؟ ابنك اخذ المصاري وشرب.
6: يا راجل قلت لك ما تعمل قصة على الألف شيك، بكرة برجع للضعف 10.
9: هذا كان زمان يابا، ابنك طلع من الدار وموضوع الجواز خلص.
6: اسمع يا هاني، اذا بدك مصاريك هلقيت بروح اجيب لك اياها.
9: طبعا بدي اياها.
6: ماشي، هلقيت بروح اجيب لك اياها، بس بشرط.
9: شو هو الشرط يابا؟
6: بكرة اذا رجع اخوك وتجوز نبيل مش حتشم ولا شيء. ها شو قلت؟ رح ادبر لك اياها.
9: ايه خلص خلص يابا، عمرين عمرين.
0: شو ناوي تسهر ولا اطفي الضوء عشان ننام؟
1: مش مشكلة، خلاص اذا بدك تقرأ خليه مضوي.
0: معنات كلامك اطفي الضوء.
10: يا فضل يا فضل.
0: ايوه يابا ايوه يابا، جاي جاي. عن اذنك يا ماهر، ابويا بيزعق علي.
1: اتفضل يا سيدي.
10: اسمع يا فضل، انت عارف ان انا ما بحب واحد يجي بات عنا، وحكيت لك هذا الأمر أكثر من مرة.
0: ما هو يابا أصله ماهر صاحبي ومعاه مشاكل عند أهله.
10: وشو اللي بدريك؟ يمكن عامل عملة سودة وشارد منها.
0: لا يابا، هذا صاحبي وأنا عارفه. شاب محترم وملتزم.
10: اسمع يا ابني الله يرضى عليك، فيش حدا بيسيب بيته بيجي بات عند الناس، والمثل بيقول اللي بيطلع من داره بنقل مقداره. الليلة هادي بدي اخليها تعدي، لكن بعدها قل له يستحي على دمه ويروح على اهله.
0: مالك؟ بشوفك لابس وعيك.
1: تصور اني اتذكرت اني بلغت ابن خالتي اني راح ابات عندهم الليلة. شايف؟ صدقني كنت ناسي.
0: خالتك؟
1: طبعا بتعرف خالتي بتموت علينا، بتعملنا زي ولادها.
0: انا بصراحة مش عارف شو اقول لك.
1: شو بدك تقول؟ انا اصلا متأكد انك راح تزعل كتير عشان ما نمت عندك، واكيد ابوك كمان راح يزعل كتير، بس اعتذر له بالنيابة عني واعذرني وياريت تسامحني.
0: ماشي ماشي يا ماهر. طيب بخصوص بكرة بدك تيجي تبات عندي؟
1: لا اظن، لانه خالتي راح يعني تتمسك فيه، ما راح تخليني انام برا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، وفي أواخرها، في ختامها، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فأنت أيها الحبيب ردد بين الحين والحين هذه الآية، فماذا تقول؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسوله. هذا تثبت فيه أخطر قضية في الوجود، ولا تغيب عن قلبك ولا تغيب عن حسك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم هذه تفيد التراخي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: بعد الإيمان بالله وبرسوله نعطيكم فرصة تمكنون في قلبكم الإيمان بالله ورسوله حتى تصلوا إلى عدم الريب وعدم الشك، لأن الشيطان له محاولات مع الإنسان خطيرة. تعرفون أن أول ما يولد المولود يولد على الفطرة، فالشيطان ينخسه من جنبه بإصبعه، ما يحب التوحيد، ما يحب الفطرة. إلا اثنين ما نخزهم الشيطان: مريم وعيسى ابن مريم. لأن امرأة عمران ماذا قالت؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عجز الشيطان من هذه النخسة، لكن الله جل وعلا برحمته حول نخسة الشيطان للمولود الجديد إلى استهلال. بعدها يصيح، تنفتح الرئتين والتنفس والعينين والأذن ويبدأ. قالوا: استهل المولود. قل أتعلمون الله بدينكم. الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. لاحظ هنا المال، الجهاد بالمال يتقدم على الجهاد بالنفس. معظم آيات الجهاد يتقدم الجهاد المالي على الجهاد النفسي، إلا البيعة، مبايعة المؤمنين لله سبحانه وتعالى تحت الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال. والجهاد المالي يا إخوان هو عصب الحقيقة الجهاد العسكري، وبدونه لا يمكن يكون. يعني الجهاد العسكري يحتاج إلى ذاك الزمان إلى سيوف، يحتاج إلى رماح، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى ميزانية جيوش. يحتاج منين هذا؟ كله من الجهاد المالي. وتذكرون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تبرع بما يقارب من يعني 900 ناقة محملة، والله، وسبلها في سبيل الله، وجوه التجار من كل مكان يعرضون عليه. قال: عندي يدفع أكثر، عندي واحد يدفع أكثر. ما في إلا إحنا. قال: لا، الله الله الناقة بعشر إلى سبعمائة. ها تدفعون؟ قال سلموا. فاشترى الجنة مرتين بماله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الله، ذي النورين الذي اشترى بئر رومة سبله، كانت أزمة مياه لما هاجر المهاجرون وصار اندماج كلي مع شعب الأنصار، بذلوا لهم البيوت والمزارع. وحتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: تعال عندي زوجتين، انظر إليهما، أطلق أرغب إليهما إلى نفسك لتتزوجها. يا الله، يعني هذه ما صارت أبدا، لا قبل ولا بعد. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. دل على السوق، اشتغل في المضاربة، في آخر النهار طلع بنوات من ذهب بإيده. الله الله الله، شوف ما يتسلق على الإسلام وعلى الآخرين. كادح، يعمل، ينتج. اليوم مع الأسف تشوف شاب يتسول، شاب وتسول. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حبل وعطى فاس، قال له روح احتطب وبيع حطب، ما يكلفك شيء، الغابة موجودة والخشب موجودة، يلا قط اليابس وكسرة وربطة وبيع يا أخي، اشتغل. هاي مزعة من وجهك يوم القيامة، مزعة لحم إذا سألت بهالمسألة هذه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لم يرتابوا أن الله حق، لم يرتابوا أن النبي رسول وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يرتابوا أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما في، ما يعني، هذه قضية من المسلمات. لو الواقع يقول لا، أنت لازم تقول نعم، لأن عندك قاعدة ثابتة عندك: إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. هذه حقيقة. لو اجتمع الشرق والغرب وجميع أهل الشرك والكفر على أن يمنعوا عنك لقمة أو تمرة يريدها الله، ما استطاع. الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عقيدة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الموضوع خلاص يعني. الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يشهد الله لهم بالصدق، بل يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة. والحقيقة الوقت يمضي سريعاً، بل إن أهل الآخرة يقولون لبثنا يوماً أو بعض يوم. لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اطلعت على كتاب فيما مضى عن قصص العرب من 4 أجزاء وقرأته، ثم استنبطت أن الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا، والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، وأن الظلام ماتوا والمظلومين ماتوا، وأن الموت ينهي كل شيء. لذلك البطولة أن تعمل في هذا الوقت المحدود الذي يمضي سريعاً عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. كيف مضت هذه الأيام سريعاً وكأنها لمح البصر، كذلك الوقت يمضي سريعاً، والوقت لا يسترجع. لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه. ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. كم من إنسان وضع آمالاً عريضة. كنت مدرساً في ثانوية، نشأت معي ساعة فراغ فجائية فأمضيتها عند المدير. المدير حدثني عن متاعبه وعن همومه، وقال لي: حصلت على موافقة لإعارة إلى الجزائر. يعني مدرس معار، الراتب مضاعف. قال لي: سأمضي هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الـ5. سأمضي الصيف الأول في بريطانيا، أول صيف، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إسبانيا، والرابع في إيطاليا. سأطلع على هذه البلاد وعلى ثقافة هذه البلاد وعلى تراث هذه البلاد ومتاحف هذه البلاد، ثم أعود بعد 5 سنوات وأقدم استقالتي من العمل وأفتح محلاً تجارياً أبيع فيه التحف، وسيكون هذا المحل منتدى لي ولأصدقائي. والقصة طويلة كثير، أنا لا أبالغ، حدثني 20 سنة قادمة، وكيف أولاده يكبرون، بيريحوا من العمل، بيجعل المحل منتدى فكري، بيلتقي في مساء كل يوم مع أصدقائه، وهكذا، وأنا أستمع له. خرجت من عنده إلى صفي، ثم إلى بيتي، وفي المساء عندي ساعة تدريس في مركز المدينة. أردت أن أرجع إلى بيتي مشياً، فإذا نعوته على الجدران. والله الذي لا إله إلا هو في اليوم نفسه، في اليوم نفسه حدثني عن 20 سنة قادمة، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. ماذا تملك؟ ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة، اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها مطالعة كتاب، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا أنت بين 5 أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و8 ثواني. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية. النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء. القوي يموت والضعيف يموت والطاغية يموت. كنت في قصر اسمه في اسطنبول دولما بهجت، رأيت ساعة ثابتة على 9 و5 دقائق، سألت عنها، قال هذه ساعة وفاة كمال أتاتورك، ثبتوا الساعة في لحظة وفاته. كان قوي وأراد ما أراد ولم يحقق ما أراد. فالإنسان يمضي بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأنا في طريقي إليكم شعرت كيف مضت هذه الأيام العديدة كلمح البصر، وهكذا العمر. يعني الإنسان قد يقول عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك البارحة كنت طالب بالابتدائي، الآن بال60. فإذا مضت ال60 كلمح البصر، في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر. فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر. وقف أهله للتعزية، بعد شهر شهرين ثلاثة نسي هذا الرجل وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والله أيها الإخوة، مرة شيعنا ميت، وقفت على قبره، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الغني بيموت والفقير بيموت، والقوي بيموت والضعيف بيموت، والوسيم بيموت والذميم بيموت، والمحسن بيموت والسيء بيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أحد علماء دمشق الصالحين العاملين الربانيين اشترى قبر في حياته، وقد كتب اسمه على الشاهدة، وكان يزوره كل خميس، يقول له لمرافقه: يا ولدي هنا المقام. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤماً أبداً، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم، بتأخذ أعلى شهادة، بتأسس معمل، بتقيم مشروع ضخم، هذا لا يمنع، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله، يمنعك أن تنحرف، والتفكر بالموت يسرع الخطى إلى الله. مرة كنت في مطار في شريط متحرك، وقفت عليه وأنا واقف ماشي، والله شيء جميل، إن مشيت عليه السرعة مضاعفة، وعليه سورين يمنعانك أن تنحرف، شريط متحرك له سوران. تصورت أن هذا الشريط المتحرك مع السورين يرمز إلى التفكر بالموت، يسرع الخطى إلى الله ويمنعك أن تنزلق. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني قبل عدة أشهر أو بعض السنوات، عدد لا بأس به من إخوتنا صلى الفجر في جماعة والعصر كان مدفون ولا يشكو شيئا. تقريبا في كل شهر شهرين حادثة، بس نادرة أنه إنسان لا يشكو شيء إطلاقا، وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، العصر كان تحت التراب. لي قريب له سهرة أسبوعية، أحد الجالسين قال هكذا: أنا لن أموت قريباً، هيك قال. فلما سئل ما السبب، قال: أنا صحتي جيدة جداً، ووزني ممتاز، وأكلي صحي، أعمل كل يوم رياضة، وحكى عن أسباب طول العمر، كلامه علمي. بعدين ما بيحملها، ما عنده شدة نفسية، لا في شدة نفسية ولا في وزن زايد ولا في ضغط ولا في أي مرض، ورياضة يومية. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، السبت الثاني: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حوادث كثيرة، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيطلع ما بيرجع، بيرجع ما بيطلع. هي حقيقة. وأنا في طريقي إليكم، كيف مضت هذه الأيام كلمح البصر؟ إذن هو الوقت، الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك، بل هو رأس مالك الوحيد، ولا تملك غيره. لذلك هذا الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً. هؤلاء البشر أمامك يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يعبؤون بالمستقبل، يعيشون لحظتهم، هم مع الصرعات، صرعات الأزياء، صرعات الأفلام، صرعات الإعلام، صرعات السياسة، هم معها، يتابعوا الأخبار، يتسامرون، يغتابون، يأكلون المال الحرام، يطلقون بصرهم في الحرام، لا يضبطون ألسنتهم، لا يؤدون عباداتهم، يعيشون وقتهم، وصحتهم طيبة وبحبوحة ودخل، وكل يوم نزهة وكل يوم سهرة ونرد وطاولة وشدة واختلاط وسرور وروح مرحة وفكاهة وأناقة وبيت درجة أولى، يأتي الموت فجأة لم يكن في الحسبان. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل إنه الموت. يعني صور بيت خمس غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري. تصور هذا الوضع ينتهي بسبعين سنتي بمية وثمانين، تراب تحت الأرض فجأة. والله أيها الإخوة، الذي لا يعد لما بعد الموت يجب أن يوصف بأنه غبي. مرة الغزالي سأل نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يعني مرة كنا في سهرة وقدم طعام نفيس جداً، طبيب قلب رفض أن يأكل، فلما ألح عليه قال: والله إني أحب هذا الطعام حباً جما، لكن لكثرة ما أرى الأوعية مسدودة من هذا الطعام كرهته. نظر للمستقبل، هذا الطعام الدسم يسبب ضيق بالشرايين، ثم جلطات، ثم موت مفاجئ. فالإنسان لما يعيش المستقبل يتكيف مع المستقبل، التكيف مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت بالطاعة، بالصلح مع الله، بالاستقامة على أمر الله، بطلب العلم، بتربية الأولاد، بإنفاق المال، بالأعمال الصالحة. هذا هو التكيف، الذكاء هو التكيف. لذلك أيها الإخوة، إنفاق الموت، إنفاق الزمن، إنفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط. شو في صرعات بتابعوها؟ شو في أخبار ممتعة بتداولوها؟ شو في أماكن جميلة بيرتادوها؟ شو في أكلات طيبة بيشتروها؟ عايشين وبتندروا بالأخبار. اليوم كم واحد مات بالعراق؟ يقول لك مثلاً 500، والله كثير كثير 500، العيار 100 باليوم. مرتاح هو، تمام، المسلمين ماتوا، انقهروا، مرتاح تمام، بهمه ولائمه وحفلاته ومتعه. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. تأتي الآية الكريمة: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبةً، الذي هو في حقيقته زمن، يقسم الله لهذا الزمن بمطلق الزمن، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا، نحن بمقاييس الدنيا لك فلان بيل جيت حجمه المالي 90 مليار، شاب بالأربعينات 90 مليار دولار طبعاً مو سوري. يأتي الموت ينهي هذه الثروة، لا ينفعه إلا عمل صالح. لذلك مر النبي الكريم على قبر، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. يعني ركعتين نفل، يعني بسرعة صلاهن كنقر الديك، خير له من كل دنياكم. هذا كلام سيد الخلق المعصوم. طيب، حديث آخر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك، دقيق، مما طلعت عليه الشمس. كم شركة عملاقة بالأرض، في شركات تصنع من الإبرة إلى ناقلة النفط، من إبرة وحتى ناقلة النفط، شركات يابانية، في شركات يعني الأموال المجمدة التي لم تعثر لها على طريق للاستثمار يفوق ميزانيات دول، ميزانيات دول، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حينما يأتي الموت تكشف هذه الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً بأربع بنود: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعلت هذه الأشياء الأربع أنت ناج من الخسارة، وما سوى هؤلاء خاسر. لك ترك فندق 80 طابق في أرقى بلد أوروبي وممتلئ دائماً 5 نجوم، مات، وضع في قبر، أين هذه الثروة؟ ذهبت. الآية الدقيقة التي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأها دائماً: قل أرأيت إن متعناهم سنين، شوف، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك اليوم الذي تزداد به معرفة بالله إلى الذين آمنوا، وتزداد عملاً صالحاً ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبراً على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعاً. ما معنى الخسارة؟ قال بأن مضي الزمن يستهلك الإنسان، مضي الزمن يستهلكه، بمضى أول عشر، كلياتنا عايشين هالسنوات الأخيرة، كنا 60، 1962، 63، 64، 70، رقم 7، 70s، بعدين 80s، 90s، بعدين 2000، 2007 هلأ، كل عقد يمضي سريعاً. كنت مدير ثانوية في بلد في الجنوب، وعندي كان طالب وصل لمنصب رفيع، دعاني بعد 30 سنة إلى قريته محل ما كنت مديرة. قلت سبحان الله، مضى على وجودي مديراً للثانوية في هذا البلد 30 عام، كيف مضت؟ قال لي طالب، أنت كنت أستاذي سنة 1957، مضى عليها 50 سنة، معناتها نصف قرن، كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم قصة عظيمة فيها من الإعجاز ما ليس موجودا في قصة أخرى، ونعود فنتذكرها أو يتذكرها أكثرنا يوم الجمعة. قصدت قصة أهل الكهف. أهل الكهف كما تعلمون جميعا ضرب الله على آذانهم ليناموا 309 سنوات، وطبعا هذا الرقم بحد ذاته فيه معجزة، كونه قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذا حسبنا الأيام على التوقيت الشمسي فهي 300، وإذا أحسبناها على التقويم القمري فهي 309. ووقتها لم يكن هذا معلوما لدى العرب في الحد الأدنى. كل قرن شمسي يمر إزاءه 103 سنوات قمرية. هذه إشارة واضحة، وليس هذا الآن موضوعنا. المهم أن هؤلاء من جهة أراد الله أن يخلصهم من الحاكم الذي يريد أن يمنعهم أو ينصدهم عن الإيمان، وطبعا وعلى الأرجح يعني بنسب عالية أن القصة حصلت في فيلادلفيا التي هي اليوم عمان، طبعا لأنه في تنافس. شفنا في دمشق مكان يقال، أو قرب دمشق، وفي تركيا مكان يقال له أهل الكهف. 90% أن الأمر حصل في فيلادلفيا، الاسم الروماني لعمان، مثل بيبلوس اسم جبيل أو غير ذلك. الله تعالى أنامهم 309 سنوات، وخلال ذلك تمثلت معجزات لا تحصى. مكثوا دون طعام وشراب، هذا أهمها. ثم بعد ذلك قليل من الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عليه ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني كأنه 5 دقائق الصبح وعشر دقائق بمعنى يعني. وشمل في ذلك كلبهم دون طعام، ولكن كلبهم لم يكن يحتاج إلى التقلب، لأن جلد الكلب لا يحصل له عقر كما يبدو، كما قال طبيب ألماني أسلم من وراء هذه الآية كما ينشر. كلبهم باسط ذراعيه بالبسط، أما هم نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. والذي لا يتكلم به أحد أن الله منع الزمن من يؤثر على شعورهم وأظفارهم، لأنه لو طالت شعورهم خلال هذه السنوات وقاموا لتفاجأ أحدهم بالآخر، قال له من أنت؟ واضح أن شعورهم لم تنمو، وكذلك أظفارهم، هذا جزء. إذن دون طعام وشراب، دون شمس كافية، بتقلب قليل الله أعلم. ويمنع الله تعالى على الزمن أن يعمل عمله بأجسادهم، مجموعة من الإعجاز. طبعا يعني ليس من المناسب وليس أكثر من ذلك، مش حرام أن نسميها معجزة، لأن المعجزة بيكون في مقابلها نبي، هذه كرامة، إكرام لمجموعة من الناس، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وإقامة حجة على مجتمع مر عليه ثلاثة قرون ليعلم أن اختياره للمسيحية الصحيحة على الأرجح في وقتها كان هو الاختيار الصحيح. وكما يعلم جميعكم فبعث أحدكم بورقكم، الورق والفضة يعني المال البسيط. وعندما رأى اللحام أو صاحب المطعم أو صاحب الطعام هذه العملة قال هذه بطلت منذ قرون، من أنتم؟ اكتشف الأمر وذهب الجميع القرية والله أعلم لمقابلتهم، وجلسوا معهم نهارا أو جزءا من النهار، فهموا قصتهم، امتلأت رؤوسهم، ازداد إيمانهم لا شك، أقيمت عليهم حجة عظيمة. وقالوا لهم انتظرونا نذهب إلى الضيعة إلى قريتنا، طبعا في وقتها كانت قرية يفترض يعني، لنحضر لكم استقبالا يليق بكم. فذهبوا وتركوهم وذهبوا إلى القرية يحضرون هذا الاستقبال المميز الذي يستحقون، ثم عادوا في اليوم الثاني ووجدوهم قد ماتوا. هنا النقطة التي أريد أن أتحدث عنها، لماذا استغفر الله العظيم أن نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكننا نتساءل ولا نسأل، لماذا لم يتركهم ربنا أحياء تستمر حجتهم على البشر، وتأتي القرية وقرى أخرى ومدن من كل أنحاء العالم وتتحاور معهم وتسمع قصتهم وترى عملتهم ليزدادوا إيمانا؟ لماذا لم يحصل ذلك؟ لعل الجواب في أول أو في أوائل الآيات من سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيمين، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك يا محمد باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهذه الآيات تثير موضوعا مكررا في القرآن بشكل لافت، مختصره أن المشركين طلبوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرات وفي آيات متعددة لا نستطيع حصرها في خطبة واحدة، أعطنا آية يعني معجزة كما أعطي الأولون. وقد يلخص هذا المقطع من سورة الإسراء ومثله كثير. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف

وحولت الصحراء إلى بساتين، ونزل الملائكة معك مقترنين، أو كان لك بيت من زخرف يعني من ذهب، إلى آخر ما طلب المشركون. لا تصدقهم إنهم يلهون، ولو أرادوا الإيمان لكفاهم لكفتهم معجزة القرآن الكريم. في واحدة من هذا الحوار وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه بسورة العنكبوت ما بيكفيهم. أساطيل الكفر عندكم عندما سمعوا القرآن خضعوا له. لماذا تتفلسفون وتريدون معجزات أخرى؟ إذن السنة الإلهية أن المعجزة، أن الحجة التي ينزلها الله تعالى على الأنبياء أو للأنبياء على قومهم حجة تكفي بمقدار، ولكن الله ليس من سنته أن ينزل معجزة دائمة تخضع أو تخضع لها الرؤوس ويسلمون أنها معجزة من الله تعالى دون أن يكون هنالك إيمان يدفعهم للإيمان بهذا الأمر. أرجو أن أكون واضحا، والفكرة ليست بسيطة. ليس من سنة الله مع الأنبياء أن يجر الناس إلى الإيمان بمعجزة فائقة الإلزام، لأنه يعلم أن هؤلاء كذابون. ومن هؤلاء قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه واحدة. والثانية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما شفنا، رأينا الأمم السابقة. طبعا دائما يضرب الموضوع بموضوع ثمود ونكرره دائما لأنها من يعني معجزة لافتة جدا، وهي أكثر مما طلبوا. طلبوا ناقة تخرج من الصخرة فأخرج الله لهم ناقة حجمها ضعف أو أكثر من ضعف من الناقة العادية، تشرب ماء القرية كله في يوم وتعطيهم لبنا في اليوم الثاني. يعني أعطاهم ليس ضعف فقط، أضعاف ما طلبوا، ورأوها بأم العين تخرج من الصخرة. كم واحد ازداد من المؤمنين حسب ما تقول التفاسير؟ من كل ثمود، من كل القرية، قالوا واحد فقط دخل إلى الإيمان بعد هذه المعجزة المميزة. هذا مثل. وأما قوم فرعون فبعد العصا الثعبان والنور الذي خرج من يد موسى بيضاء من غير سوء أخرج عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات على بعد سنوات. يأتي الطوفان، يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يدعو يذهب الطوفان فلا يؤمنون. الجراد يملأ

0: أحياءوا بيوتهم ودورهم وطعامهم وثيابهم يا موسى. فيدعو موسى ربه فيختفي الجراد في لحظات، والضفادع نفس الشيء، والقمل نفس الشيء، والدم، النيل يتحول إلى دم في روايتين، إما النيل كله وإما عندما يعبئ أحدهم جرته ويأتي بها إلى البيت تصبح دما. الطوفان والجراد والضفادع والقملة والدم والضفادع. طيب ماذا، من آمن منهم بعد ذلك؟ كمان لم يذكر القرآن إلا واحد، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. القضية ليست قضية حجة، القضية قضية إيمان يعطيه الله لمن يستحق وليس لمن يريد، أو لمن ليس أيضا لمن أردنا. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يعلم ما في القلوب. من تخلى عن الكبرياء وسطوة الشهوة والأنانية وكان عنده القدرة والجرأة على أن يخالف قومه في الباطل يمن الله عليه بالإيمان، ومن ليس ومن لا يتمتع بهذه يغلق الله على قلبه، ختم الله على قلبه. علم الله أن المؤمنين يحبون أن يؤمن الناس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بل وجه شيئا من العتب الشديد للمؤمنين، انه خلص حاجة تفكروا انه انا اريد هذه المجموعة ان تدخل الى الايمان، اقمت عليهم الحجة واقام الله عليهم الحجة، قصة مش قصة حجة. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ومن اشد الايات في هذا الاتجاه من سورة الرعد، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا. آمنوا مش عم بيقول على الكفر، انتبهوا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني وقف النبي أو حتى أي واحد وقرأ القرآن على جبل فانهار، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، وقف عند القبر وقرأ القرآن فقام الموتى من قبورهم، في أكثر من هناك. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو كلم به الموتى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، يعني قرأت القرآن شقت الأرض، أو كلم به الموتى، هذا مش لإلك بل لله الأمر جميعا. الله الذي يعطي الإيمان لمن يستحق. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا الموضوع ومن كثرة ما أنزل فيه من آيات كما قلنا يستحق أن نكتب به الكتب إذا جاز التعبير. أستعير هذا الأمر ليومنا هذا، طبعا مع الفارق بالقياس، لا نتحدث عن أنبياء ومعجزات، ولكن نحتاج أيضا نتكلم عن حجة. هذه الحملة على المقاومة وأهلها في العالم كله وفي لبنان طبعا، والتكرار أن الأمر انتهى والمقاومة أغلق ملفها ولم تعد صالحة، ألم يكفي هؤلاء ما قدمته المقاومة عام 2000 و2006 وهذه 20 عام وأكثر التي حققت فيها توازن رعب مع الإسرائيلي لم يحصل من كل الجيوش العربية مجتمعة، حصل خلل، فتشوا في هذا الخلل وقالوا انتهت المقاومة وأتوا بكل ما عندهم من سلاح معنوي وسياسي، ورغم أنهم مفضوحون إلا أنهم يتكلمون بكل ثقة. يكفي هذا الأسبوع هذه المهزلة التي ظهر رأس جبل الجليد منها. أنطوان صحناوي جلس مع نتنياهو. أنطوان صحناوي عميل لإسرائيل من خلال وجوده في أمريكا منذ سنوات، يشتري زمام كثير من النواب، وفي يده ميزانيات أكثر من قناة تلفزيونية وجريدة وموقع، بل أنه جزء من القصر الجمهوري. قريب له اكتشف أنه يقرصن مواقع للدولة ولغير الدولة منذ سنوات، وحبس 2 3 شهور، وهذا الأمر يحتاج أكثر لأنه تدخل في أمور خاصة وفي أمور الدولة، ثم أصبح مسؤولا عن القرصنة السبرانية في القصر الجمهوري. أنطوان صحناوي صاحب أكبر مصرف في لبنان، سوسيتي جنرال، أخرج أكثر قدر من الأموال قبل 17 تشرين وبعد 17، ووجه كثيرا من الجهات ومنها بتركيا أخرجوا أموالكم قبل بآب 19 اللي بتركي، يعني بقرار أمريكي صهيوني. كانت الأزمة المالية كما نقول دائما، لكنهم يدفنون رؤوسهم في الرمال. ويشبه ذلك أمر صغير نسبيا لكنه يدل، 4 أطنان من النترات في بلدة حولة مكتوب عليها بشكل علني كتابات عبرية، قوات اليونيفيل تقول لا ندري لمن. الله أكبر، شو لا تدري لمن، وتترك أيام حتى يعني تأخذ قرارا أو تقول لمن هي. في هالوقت تتبرع جريدة النهار على سبيل المثال وتقول هذه للمقاومة، وهذا دليل أن المقاومة فجرت بيروت بالنترات. طيب كيف هيك؟ كتابات عبرية بدل ما تقول إسرائيل التي فجرت 4 آب 2000 رحت باتجاه المقاومة، مع أنه هذا دليل. بعد 2 3 أيام بتقول إسرائيل لا، هذه لنا ونحن نفجر القرى. يعني هذه المادة تستعمل بشكل واضح من اليهودي من الإسرائيلي، وأعداء المقاومة بفترة الفراغ هذه حاولوا إلصاقها بالمقاومة. أظن أن هؤلاء يجحدون، يعرفون الحق، ولكن نفوسهم خاضعة لليهود الصهيوني وللمال الأمريكي وللوعود الأمريكية التي أثبتت خلال الدهر أنها كاذبة. نحن نمر في مرحلة هي امتحان حقيقي لقلوب المؤمنين الذين يعلمون أن إسرائيل زائلة، وأن أنها مهما قويت ومكنها الله من رقاب الناس وقرارات الدول وجعلناكم أكثر نفيرا. فهي في يوم قريب إن شاء الله ستخسر كل ذلك وتصبح في عداد الانتهاء. وطنوا نفوسكم أيها المؤمنون، أعداء الحق لا يحتاجون إلى حجة أكثر مما أتى، ولا يحتاجون إلى سلوك سياسي أفضل مما سلكته المقاومة طبعا، وهي ليست بدون أخطاء طبعا، ولكن عندما نقارنها بالآخرين لا شيء، لا شيء، خاصة على ضوء ما قدمت من ضحايا وشهداء. مرحلة ليست سهلة، تظهر فيها المقاومة وكأنها انتهت في غزة، رغم الدمار والهجرة. الآن عم بيبحثوا بكيفية نزع سلاح المقاومة، عم يطولوا بالكم، عمروا للناس، أمنوا لهم بيوت مؤقتة، افتحوا الطريق للشاحنات، على الأقل أشعروهم أنكم لستم ضد الناس كما تزعمون، ولكنكم ضد المقاومة. ولكنهم كذبون طبعا، هم ضدنا جميعا، ضد أهل غزة، ضد أهل الجنوب، ضد أهل لبنان جميعا، ولكن ليسوا بحاجة إلى أن يكذبوا، لأن هنالك من يصدقهم ويفتح لهم الأبواب المغلقة ويكذب على الناس. وكما قلنا في الأسبوع الماضي، واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الموضوع أوسع مما طرحناه، وهذا جزء مما ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيضا خلال الأسبوع الماضي احتفل شركاؤنا في الوطن بتطويض البطريرك الياس الحويك، يعني مقدم لأن يصبح قديسا حسب ترتيب الكنسي المعروف. وطبعا لم يعتمدوا على الجزء السياسي اللي هو انه البطرك ترأس وفدا لبنانيا عام 17 وذهب الى باريس ورسم خريطة لبنان الحالي، خريطة لبنان منذ 1840 الى 1920، 80 سنة، هي جبل لبنان قائم مقاميتين أول مرة، بعدين المتصرفين اللي دامت من 60 للـ20، طبعا تفصيل يفترض أن الناس تعرفه. هذا جزء السياسي. الجزء الذي اعتمدوا عليه وهو طبعا جزء نحترمه، أنه فتح مخازن الأديرة أو الكنائس للناس عندما حلت المجاعة عام 1914، وجه كلاما نابيا بحق أغنياء المسيحيين بأن يعطوا الفقراء الذين يموتون من الجوع. فعلا 1914 أناس ماتوا من الجوع فعلا، يعني هنالك شهود أحياء ماتوا طبعا، إذا 1914 كانوا بالعشرين يعني ماتوا من 20-30 سنة، حدثونا أنهم رأوا الناس في شوارع بيروت تموت من الجوع. هذا جانب نحترمه طبعا. أما الجانب السياسي فدائما يجتزأ أنه لبنان الكبير اخترعه البطرك، والحقيقة طبعا ساهم ما في شك، وكان عنده رؤية أنه ما بكفي لبنان الصغير هذا، حتى لو كان في مسلمون في المحيط في البقاع والجنوب والشمال، لكنه أجدى لدولة. المختصر أن المسلمين لم يكونوا مقتنعين وقتها، خرجنا من الدولة العثمانية التي هي موحدة أو موحدة للشعوب الإسلامية ولو بشكل، ووعدت بريطانيا العرب بدولة عربية كبرى برئاسة الشريف حسين. وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى ومن خلال اتفاق سايكس بيكو انقلبت بريطانيا على هذا الاتفاق، وعند قبل إعلان دولة لبنان الكبير بواحد أيلول 1920 ذهب الجنرال غورو لاستلام دمشق، وأبى الوزير الدفاع يوسف العظمي أن يسلم هكذا، فحارب الفرنسيين ومات مع حوالي 300 من جنوده وضباطه في معركة ميسلون الشهيرة. مختصر الكلام، هنالك وعد بريطاني غربي للعرب نكثوه فألغوا الدولة الكبرى الموعودة وأعطوا لبنان، يعني في دور دولي بالموضوع. وهذا عبر عنه غورو بشكل واضح في قصر الصنوبر في بيروت، أنه وهذا نعلن دولة لبنان الكبير. والتفت إلى البطريرك وقال وفق رغبتكم صاحب النيافة. هل هذا طبعا ضمن ضمن الواقع، أنا أقول أنه نحن كمسلمين أو عرب نحلم دائما بدولة كبرى تجمعنا خلافي أو بغض النظر، لكن القرار مش لإلي ولا لك، القرار في الخارج، لأننا لا نملك السلاح ولا المال الكافي ولا وحدة الرؤية. ولكن هم يقررون ذلك، قرروا لنا لبنان الكبير. إذا أردنا أن ننظر إلى تجربة الآخرين، تجربة سوريا ومصر وبقية الدول العربية، لا كان لبنان الكبير منيح للمسلمين في لبنان، عندنا حرية الرأي. مين بكل الدول العربية يستطيع أن يقول ما نقوله على المنابر؟ من يستطيع؟ يعني في جانب إيجابي خاصة على ضوء فشل التجارب القومية والاشتراكية وغير ذلك في بلاد العرب للأسف. فنحن لا ننكر أهمية دولة لبنان الكبير، ولكن علينا أن نضع الأمور في نصابها، الموضوع أطول من ذلك كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ألف على الحق قلوبنا، ووضح رؤيتنا. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحبه وما ترضاه، أخرجنا مما نحن فيه إلى الوحدة والتضامن على خطك وفي سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين المخلصين في برك وبحرك وجوك وفي كل مكان، وأخرجنا مما نحن فيه للنصر المؤزر المبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلق الكرم، نمضي في الأخلاق المحمدية ونبحث في هذا الخلق. هو خلق مستمد من اسم الله تعالى الكريم، والتخلق به هو بمجاهدة النفس على العطاء والإكرام والاتصاف بمكارم الأخلاق. هو أن تحب العطاء أكثر مما تحب الأخذ. والكريم هو الذي إذا تمكن واقتدر عفا، وإذا عقد وفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، ولا يضيع من لاذ به والتجا. أيها الأحبة، الكرم يجلب السعادة، هكذا أظهرت دراسات علمية تكشف منطقة في الدماغ مسؤولة عن الشعور بالسعادة، يضيئها أي سلوك فيه عطاء وبذل. فكل من تحل بهذه النعمة يعلم أن العطاء له طعم لا مثيل لحلاوته، طعم لذيذ لا تجده في الأخذ. إذا طلب منك سائل ألفا أعطيته ألفين، وإذا رأيت مهموما يريد سماع كلمة مطيبة لخاطره وهبت له أذنك وقلبك ووقتك إنصاتا واهتماما، هذا من الكرم. العطاء فوق منتهى الرجاء ومن غير سؤال، هذه حقيقته. والكرم لا يكون معه رياء. لا تلتفت للناس ولا تطلب مديحهم وشكرهم. ألا يكفيك أن الله تعالى يقول لك: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الكرم هو أن نبذل المال أو الطعام أو الوقت أو العلم أو الجهد أو الخبرة أو ما نحب عن طيب نفس ونبل ودون بخل. اعلم أنه سيبقى لك من مالك ما تصدقت به، وما سوى ذلك فأنت مفارقه، تاركه للناس ولن ينفعك. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. حذاري من المن والأذى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن نعدد عطايانا على الناس، فنقول ونحن نحدث نفسنا: أو كيف يعاملني هكذا وقد أعطيته الكثير، هذا من المن. والأذى ما يؤذي الشخص من القول أو الفعل أو التصرف. إن الكرم شيمة الفضلاء، فالكريم يعطي مما عنده، سواء أكان مالا أو كلاما أو وقتا أو علما أو قضاء لحوائج العباد أو بذلا للنصيحة لمن هو محتاج إلى النصح. وبالتأكيد لا يستطيع الكريم إعطاء الناس جميعا، لكن الحل أوجده لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لذلك بشاشة وجهنا وتعاملنا مع الناس بالأخلاق الحسنة هي طريقتنا المثلى لإكرامهم. والأعظم أن نقرن ذلك بالعطاء المادي طبعا. إن الكرم ليس فقط بالمال، نعم، ولكنه أيضا بإعطاء فائض دوائك لمريض بحاجة إليه، أو تدريس تلميذ ضعيف في مادة معينة، أو تقديم يد المساعدة في أي موقف وجدت فيه أحدا في مأزق. كن كريما معطاء، اجعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا تبالي كم أعطيت ولمن أعطيت، ولا تنتظر عوضا من أحد، فإن أكرم الأكرمين وحده من سيكرمك، وهذا وعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونختم هذه الحلقة بالحديث عن فوائد الكرم الكثيرة.
الكرم دليل قوة إيمان وحسن ظن بالله الرزاق الكريم، كرامة في الدنيا ورفع درجات في الآخرة، سبب لكثرة المحبين وقلة الأعداء. الكرم يزيد التكافل الاجتماعي والود بين الناس، يجلب البركة في الرزق والعمر. أي يضاعف الله أموال الكريم أضعافا مضاعفة ويجعل سنين عمره مباركة. الكرم يطهر النفس من الأنانية والشح وحب التملك. يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي لا خوف عليهم من مكروه، ولا هم يحزنون على خسارة ما يحبون. فالله أغناهم عن كل شيء، ولهم الأمن يوم القيامة من الخوف والحزن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته. إن شرط الإنفاق أن يكون من طيب المال ومن أفضل ما عندك. وتذكر قصة هابيل وقابيل. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم وصية أم أوصت أم ابنها عند زوجها فقالت لها: يا بنيتي، إن النصيحة لو تركت اعتمادا على فهم وذكاء وأدب لتركتها اعتمادا على فهمك وذكائك وأدبك، ولكن ليس الأمر كذلك. أي بنيتي، ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج وضرورة، فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدر لكنت أول من استغنى عن ذلك كله وتركه، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن البارئ تعالى خلق الرجال للنساء كما خلق النساء للرجال. شنجهم أولاد: يا بنيتي، إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت، بيت يعني، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا ذليلة يكن لك سماء فضيلة، وعليك بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي وقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهب وتنغيص النوم مغضب، وأحسني رعاية ماله وحشمه وعياله، فملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير، ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت عليه صدره، أي ملأته غيظا، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا مسرورا، متعملين بالمقلوب. واعلمي أنك كلما أظهرت له التعظيم والاحترام قابلك باللطف والإكرام، وبقدر طاعتك لأمره تجتني عطاف أهل. لننتقل بكم إلى الطريق القويم في التربية. أمر التربية خطير دقيق تقصر عنه عقول كثير من الآباء والأمهات اليوم، فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا بلغ الطفل سنا معينة، هي سن التمييز أو بعدها، وهذا خطأ خطأ فادح يقعون فيه ويقصرون في تربية أطفالهم في الصغر، فينشأ الأطفاء على عوج، ثم يعجز الآباء والأمهات بعد ذلك عن تقويم العوج، فينشأ الجيل ضعيف الإيمان هزيل الطاعة جريئا على المعصية سيء الأخلاق. ومن عجيب أمرهم بعد هذا أنهم ينهالون عليه باللائمة، واللوم عليهم لو علموا، لا على الجيل الذي ترك هملا بلا تربية صالحة ولا توجيه حسن. ومن كلام السلف: لولا المربي ما عرفت ربي. فمن الواجب إذن بيان التربية الصالحة منذ الخطوات الأولى منذ الصغير، ليكون الآباء والأمهات والمربون على بصيرة من أمر التربية ومنهالها السديد. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام. ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه.

0: إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وتموت خديجة فيبكي عليه السلام ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم أما رقية فيا لحزن رقية هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها رحلت خديجة ولكن عن المعاناة سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه يفعل ذلك إكراما لحبيبته
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الابتلاءات التي هي كل يوم بين الناس، الابتلاءات الاجتماعية، الابتلاءات بين الزوجين مثلا، وهي ابتلاءات طبيعية، لكن أيضا نتعلم منها منهج التعامل مع الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا قواعد التعامل مع الابتلاءات في سورة الطلاق. شوفوا بعض الآيات اللي تتكلم عن هذا الأمر بس في سورة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكره.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث. تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لك سبق اللقاء معهم، بماذا تحدثنا عن هؤلاء؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار رجال الفكر. ويقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن، المقدر بحوالي 750 مليون نسمة، مسلمون
0: ما شاء الله،
1: وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، عن يعني لا نقوم بذلك حقيقة. ليست لنا منظمات تفشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر. يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم. هولندا حوالي 900,000 مسلم. بلجيكا 600,000 مسلم. السويد 500,000 مسلم. سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين. لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم، كما سنرى يعني بعض القصص
0: إن شاء الله.
1: يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في أحد الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض، وكان قسا يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قسا، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية.
0: سبحان الله.
1: نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منح جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي.
0: سبحان الله.
1: فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نظرية الانفجار العظيم التي يعني هزت العالم في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وتخيل الناس أنهم وصلوا إلى السر الأعظم في خلق الكون بتفسير أن الكون بدأ من جرم واحد ثم انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان، خلق الله من هذا الدخان الأرض وبقي أجرم السماء.
0: يعني ما هي النظرية العلمية التي يعني توصل إلى ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم؟
1: نعم، يعني النظرية بدأت مع في يعني بدايات القرن العشرين حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات. لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا.
0: نعم.
1: وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن العشرين اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟
0: سبحان.
1: فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة.
0: نعم.
1: من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات. كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر.
0: يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق والأحمر؟
1: هو طبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي.
0: نعم.
1: يتحلل إلى أطيافه السبعة.
0: جميل.
1: ألوان قوس قزح هذه.
0: نعم.
1: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
0: نعم.
1: فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد.
0: هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها
1: أطياف الضوء. هي أطياف الضوء.
0: نعم.
1: يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس.
0: نعم.
1: فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يقوم تتضاغط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر.
0: نعم.
1: اللي هو أطول الموجات. وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات.
0: نعم.
1: فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها the red shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو the blue shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنها؟
0: يتباعد عندها.
1: نعم. وإذا كانت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية. فثار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض.
0: نعم.
1: لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة. نعم. وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe.
0: نعم.
1: الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر في الثانية.
0: سبحان الله.
1: يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر في الثانية، 275 ألف كيلومتر في الثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات.
0: نعم.
1: أن يلتقي الكون كله ويظل التضاغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف أكونه هو. فنادى بنظرية الانفجار العظيم.
2: إذن يعني الكون كان كتلة واحدة.
1: نعم.
2: وتم هذا الانفجار.
1: نعم.
2: دلالة الاتساع المتزايد تدل على أنه كان هناك تضاؤل. نعم. متناقص باستمرار.
1: نعم. نعم. ويسمون هذا الجرم البدائي بريمورديال بودي، الجسم الأولي.
2: نعم.
1: نعم. الذي لا يعرف أحد كنهه، وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم، فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء، من العدم.
2: يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء؟ الله أكبر.
1: نعم.
2: الله
1: نعم.
2: أكبر.
1: ولذلك أنا أقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة، بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام.
2: سبحان الله.
1: كل المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام. طيب، صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه نظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم، واعتبر فتحا في علم الفلك.
2: سبحان الله.
1: طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي، وظل كثير من الفلكيين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل. يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت، نظرية اسمها The Steady State Theory، نظرية ثبات الكون. فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية. وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة، يعني سورة الأنبياء، بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم، وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون. يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة، الآية رقم 30 في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يصور القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان، هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون، وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون. فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: الله.
1: وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين. مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية.
2: جميل.
1: ومجموعة أخرى تقول لا، كوننا كون منغلق لابد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع، فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى، نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح. شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة، وأن الكون يتبرد باستمرار. درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط. فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص، وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه. وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية، لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: طيب فضيلة الدكتور، يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون، هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه.
1: لا، هذا الاتساع الآن مستمر الآن.
2: نعم،
1: الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون.
2: نعم،
1: يأتي وقت الساعة، يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته.
2: جميل.
1: وينسحق كل شيء،

0: يعني بدأ الكون من العدم وتحول إلى هذا الكون المتسع، ثم يلتم على ذاته، ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد. كون جديد، سحابة من الدخان جديدة يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى.
1: فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما تتبدل الأرض، كيف تخرج مرة أخرى؟
0: لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة.
1: جميل.
0: كل ذرات بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع.
1: يبقى سؤال يعني أحد الشبهات التي وردت إلى البرنامج. عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم، هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل، هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها، فإذا كان من الجنة كيف خرج؟ هل كان في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس
0: طبعا
1: والجن؟
0: هذا غيب لا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
1: جميل.
0: ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها، وهي جنة جزاء ولم يكن العمل قد
1: ولا فيها عمل. ما معنى اهبط؟
0: هبوط معنوي، يعني انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية.
1: الله.
0: انزل
1: الله
0: من مقام الله. يعني يتوفر لك فيه كل شيء إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك.
1: سبحان الله. ماذا عن جيفري لانج؟
0: لا قبل جيفري لانج
1: نتكلم
0: عن جاري ميلر. ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات يعني وشرح صدره للإسلام، بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجدنا في القرآن الكريم أمر عجيب. يقول يعني هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه يعني أسلوب علمي، نظرية في العلم يسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة أو falsification theory، أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر، يعني
1: نعم يجد مبرر. أما أن يتحدى في إثبات ما يقول،
0: يقول كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي. قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم، قال هزني وصف القرآن الكريم لسيدة مريم بتكريم عجيب، يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية. قال وجدت هذا كلام لا يوجد عندنا في كتبنا، هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قد ما قرأت هذا في الإنجيل.
1: سبحان الله.
0: قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات. فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق، ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: يعني بين قوسين هؤلاء العلماء هل يجدون في عالمنا الإسلامي، وأنت شرت في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة، لا توجد منظمات أو جمعيات تعنى بهؤلاء، هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن
0: يحتويه
1: منظمات أو
0: للأسف الشديد لا، للأسف الشديد يعني كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني

0: نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن اللسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط. لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخاله العقل.
1: يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين حرية معتقد.
0: حبر على ورق. حبر على ورق. نعم.
1: يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة.
0: طويلة طبعا. والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم. أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن أن يدخله إنسان.
1: سبحان الله.
0: أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة. والله الزوجة تقول وكانت شابة صغيرة حينما لقيتهما تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا. وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض إن أنا أمسح الأرض الخادمة أمسح الأرض واعتززت بذلك لأنه حافظ علي حجابي.
1: ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم. يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانغ صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المشركون في مكة بالرغم من عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكرون تأثير القرآن فيهم، حتى أنهم طلبوا من رسول الله أن يأمر أبا بكر صاحبه ألا يصلي خارج بيته. ليش؟ لأن الناس كانوا إذا مروا وسمعوا أبا بكر يصلي ويقرأ القرآن يجلسون يستمعون، ما يقدرون ما يستمعون، وكان ربما أثرت القراءة في بعضهم فأسلم، وكانوا يأمرون أصحابهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأ رسول الله القرآن أو محمد يقولون هكذا فالغوا فيه، تكلموا حتى لا تستمعوا ما يقولون ما يقول. وهكذا كانوا يخافون من القرآن. والغريب أن أبا جهل وبعض كبار الكفار والمشركين المعادين لرسول الله كانوا أحيانا يأتون بالليل فيختبئون ليستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. شيء عجيب، ينزلون يخرجون بالليل بالسر عشان ما حد يشوفهم، يبون يسمعون لهذا القرآن، لأن بالنسبة لهم ليس كلاما عاديا. العرب بالنسبة لهم أبلغ الناس وأفصح الناس، كانوا عندهم البلاغة والشعر والنثر، ومع هذا كانوا يسمعون القرآن فيرونه شيئا مختلفا، مو شعر ولا نثر، أبلغ من البلاغة نفسها. فكانوا يستمعون القرآن، وفي يوم من الأيام قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في صحن الكعبة والمشركون يستمعون، فاختار سورة، كل سور القرآن عظيمة، لكن هذه السورة كان وقعها عظيم على قلوب المشركين، أبو جهل وكم واحد كانوا واقفين. فقرأ النبي ورفع صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. المشركون العرب في قريش كل يوم كل ليلة يشوفون النجوم وهي تهوي من السماء، فعارفين شنو معنى النجم إذا هوى، فأقسم بها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. جبريل ينزل عليه القرآن، بدوا يستمعون إلى نزول القرآن، إلى جبريل، إلى حادثة المعراج عند سدرة المنتهى، ثم بدأ يكلمهم عن أصنامهم. يعني وين عقولكم؟ شفتوا كل هذه العظمة، نجم وجبريل ورؤية الله يوم القيامة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسدرة المنتهى، كل هذه العظمة، بعدين شوف الوضاعة اللي عند قريش. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لا، وشوف الغباء عند قريش، ألكم الذكر وله الأنثى. أنتوا تتبرؤون من البنات الإناث، ومع أن ما في فرق بين الذكر والأنثى، فهذا رزق الله كله، ومع هذا تنسبون الملائكة تقولون هي بنات الله. أنصفوا شوي، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وأخذت الآيات تسترسل، وتخيل اللي حول الكعبة الكل في صمت واندهاش وسماع، مو فقط بالآذان حتى بالقلوب الكل قاعد يسمع، حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وأنه أهلك عادا الأولى. طبعا قريش تسمع القصص هذه، عاد مو بعيد عنهم، عاد وثمود كلها قريب في الجزيرة. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل
إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة قوم لوط اللي شعلهم الملك وقلبهم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من الحجارة. فبأي آلاء ربك تتمارى. والله لو انزلت على الجبل لاهتز الجبل ولا تصدع. شنو هالقلوب اللي قاعدة تسمع وما تؤمن؟ فبأي آلاء ربك تتمارى. عند الكعبة وفي الصحن تخيل كان الوضع كله تراب وشي بسيط وفي أصنام والمشركين جالسين يستمعون. فبأي آلاء ربك تتمارى. من الذي يقرأ خير البشر؟ ماذا يقرأ خير الكلام؟ أزفت الآزفة اقتربت ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله عز وجل: أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأحيانا تغنون عشان ما تسمعون كلام الله عز وجل، مرة تضحكون ومرة تعجبون ومرة تغنون. فختم السورة بقوله: فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. أقسم بالنجم وأنهاها بالسجود لرب النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. تخيل شنو صار. سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة، واللي وراه كان في أهل إيمان وكان في مشركين، الكل سجد، حتى أبو جهل، حتى أبو جهل، كل الكفار، كل الكفار سجدوا. عجيب، ليش سجدوا؟ بغير إرادتهم، وهم يسمعون كلام الله ما وجدوا أنفسهم إلا خارين للسجود مع الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم فرح على باله، خلاص آمنوا، ظن أن قريش كلها آمنت. رفع أبو جهل وينظر لمن حوله، قال: آمنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: لا. شوف الكبر والعناد، مع أن قلبه سجد قبل جسده، مع هذا العناد والكبر. قال: تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون الحق ويتكبرون عليه. هذا هو الضلال المبين. إنه القرآن ليس فقط على قلوب المشركين، لو أنزل على الجماد لتأثر، فكيف بقلوب البشر؟ فما أعظم كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا، وفيه تتنزل الرحمات، وفيه تغفر السيئات، وفيه يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى، وفيه إحساس السكينة، وفيه كل حاجة، المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد، حياته كانت في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه آداب. وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت به، لأن الأدب هو سر الانتفاع. فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه. أولا عشان يعظم الأجر، لو بتدور على الأجر ويعظم النفع، وانت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد. فكان بيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا. أخش بيتك يا رب أطلع بالأنوار دي، هذا دعاء الذهاب للمسجد. أما السنة الثانية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار. وهو قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتحش جري هتوصل الصلاة بتنهك. النبي نهى عن كده السكينة، لأنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة. ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع، أم راكع في أول الجامع بره خالص كده، وكمل المشي دي الصف راكع، النبي قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. لا ما تعملش كده. فدي السنة التانية. السنة التالتة هي التزين للمسجد. فاكر الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له ثوبان فليلبسهما. شيء كده من فوق ومن تحت، لأن العرب زمان أيام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس، فيقول لهم: لو أنت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس الثوبين دول، ومن ليس له إلا ثوب فليأتزر به. يأتزر به يلبسه من تحت كده من السرة لغاية تحت، فإن الله أحق أن يتزين له. دي السنة التالتة. السنة الرابعة إنك تروح المسجد وريحتك حلوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أكل ثوما أو بصلا ني، يعني فريحة بق ثوم وبصل، فليعتزل مسجدنا هذا. لا ما تجيش الجامع وتصلي معانا علشان ريحة الثوم والبصل، تروح الأول وتعالى حتى لا تؤذي أحد. يبقى ريحة الإنسان جميلة سواء ريحة جسمه أو ريحة فمه. السنة الخامسة لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد، كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أو كان يقول دعاء أطول شوي: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويخش صلى الله عليه وسلم. فممكن تقول الدعاء الأولاني: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء الثاني. وكان النبي لما يطلع من المسجد، وده في نفس السنة دعاء الدخول والخروج، كان يخرج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. افتح لي أبواب رحمتك وانا داخل في الجامع، وافتح لي أبواب فضلك وانا طالع للدنيا. اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما السنة رقم ستة فهو صلاة ركعتين تحية المسجد. والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. المقصود بكلمة سجدتين يعني ركعتين. ومرة أحد الصحابة اسمه سيدنا سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي بيخطب الجمعة، فقعد عشان يسمع الخطبة، فالنبي قال له: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. أنت لو دخلت المسجد ولقيت الإمام بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وقعد استمع للخطبة. السنة رقم 7 هو التبكير للصلاة. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عملوا قرعة. لو الناس تعرف ثواب إن تيجي وقت الأذان، أو تقدر لو في وقت أنت ما عندكش فيه شغل وتقدر أنك أنت تبقى قاعد في الجامع من وقت الأذان لغاية وقت الصلاة وتصلي في الصف الأول، حلو. لو بتشتغل ابقى تعالى على الإقامة علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاة. لكن لو تقدر أنك أنت في يوم مثلا أجازة أو بعد الشغل تقدر الأذان يأذن عليك وأنت في الجامع، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعة من اللي يخش ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا. لو الموضوع يعني من كتر الزحمة بالقرعة كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الأول. التبكير للصلاة أيضا من السنن في علاقة الإنسان بالمسجد، إنك أنت تسوي الصف. وإحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام. كان سيدنا النبي يقول كده: سووا الصف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الإقامة هي التحسين، وفي الرواية الأشهر من تمام الصلاة. يبقى شيء أخير من الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقة الإنسان ببيت ربنا، إنك ما تمرش بين إيدين المصلي. ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده، المكان ده حرم. فسيدنا النبي بيقول كده: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر 40. كان يستنى 40. فالراوي الحديث بيقول ما عرفش بقى 40 يوم ولا شهر ولا سنة، بس لو يعرف اللي عليه من الإثم وهو بيعدي لكان استنى 40 ومعداش. فدي كانت الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقتنا ببيت ربنا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت اليوم موقفا محرجا لأم في أحد المحال التجارية. كانت الأم في قسم الأزياء الرجالية، كان معها ابنها الذي على ما يبدو في بداية العشرينات، شاب مراهق. كان الشاب منشغلا بالهاتف والأم تبحث بين الأزياء الرجالية وتخطف النظر إلى ابنها، ترى إن كان يناسبه هذا أو ذاك. اقتربت إلي وسألته سؤالا هامسا، وكانت حريصة على أن يكون صوتها خافتا. فجأة نظر إليها نظرة قاسية وحادة وثابتة وقال: ما أعرف. أحنت الأم رأسها وذهبت لتباشر عملها في اختيار أزياء ابنها، ولازال هو منهمكا في الهاتف. عادت إليه بعد لحظات لتخبره شيئا أو تسأله ثانية على ما يبدو، وأيضا بصوت هامس وخافت. هنا كانت المفاجأة، حيث رد عليها بصوت عال: لا تسأليني، خلاص. بهذه الطريقة وبصوت عال، لدرجة أننا ومن كنا حولها انتبهنا لصوته وانتبهنا لإحراجها. شعرت بأن الأم لم تحاول رفع رأسها حتى لا تشاهد علامات الاستفهام في عيون من كان حولها، واتجهت مباشرة إلى قسم الأزياء في محاولة لتغيير الموضوع، لتحضر مرة قبعة ومرة زيا ومرة بنطالا لتأخذ رأيه به. انتهى الموقف عند هذا الحد، ولكن ابتدأ معي أنا، حيث تخيلت صورة كاملة لهذا الشاب. تخيلته عندما كان طفلا، عندما كان يسأل أمه سؤالا تلو الآخر، طفل فضولي يحاول أن يعرف كل شيء. وكيف كانت أمه ترد عليه وعلى كل الأسئلة وهي ضاحكة منشرحة فرحة بأن طفلها يسأل، بأنه يريد أن يتعلم. عدت بالشاب حيث كان طفلا، وكيف تحملت تلك الأم عناده، كيف تحملته، وكيف تحملت صراخه، وكيف كانت تغير ملابسه، وكيف كانت تنظفه، وكيف كانت تهتم بأناقته وبجماله وبنظافته وبصحته. ماذا أقول؟ عدت بذلك الشاب حيث كان طفلا، وكيف كانت الأم عندما أصيب بالجدر المائي، كيف راعت ومسحت على جروحه، وكيف كانت تسهر الليالي وهو يبكي ويئن وهي تبكي معه وتتألم لألمه، وهو لم يتحمل مجرد سؤالين من أمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، كيف تلك اللحظات عندما دخل المدرسة، وكيف كانت تنتظره وتحتضنه وتشجعه وتدعمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، حيث كانت أمه تدافع عنه عندما يضربه أحد أو عندما يستقوي عليه أحد. كيف كانت السند، كيف كانت الحب، كيف كانت الرعاية، ولسنوات طويلة طويلة أفنت هذه الأم حياتها من أجل هذا الابن ومن أجل أبنائها، وهو لم يتحمل سؤالين منها. ومن مرحلة الطفولة أخذتني الصورة الخيالية إلى ما بعد الكبر. تخيلت الأم عندما تكون كبيرة في السن، وعندما تحتاج إلى متكأ، وعندما تحتاج إلى من يرعاها. هذا الشاب لم يتحمل سؤالين من أمه، فكيف ستكون حالتها حينما تكبر وحينما تهرم وحينما تحتاج لمن يكن عونا لها وسندا لها ومطببا لها؟ ربما يقول البعض بأني أبالغ، لكن بعض الكلام يجرح، بعض التصرفات تقهر، بعض الحركات تجعل أنينا في الداخل لا ينتهي صوته، ربما لا نسمعه ولكنه يبقى داخليا. رجوت الله أن يكون هذا الشاب من متابعي حتى ينتبه لخطئه. إنها أمه. الأم؟ ما هي الأم؟ المعنى كبير، لا يتسع للحظات ولا لساعات ولا لسنوات ولا لقرون. الكثير من الأبناء لا يدرك تلك البركة التي يعيش بها بوجود أمه وأبيه، لا يدرك أن الحياة ليست مجرد أصحاب وهواتف وأمور ظاهرية زائلة، بل هي أعمق من ذلك. وكثير من الأبناء لم يكونوا ما وصلوا إليه إلا ببركة والديهم.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: والله لو الدنيا كلها تنقلب ما بتجوزها. انتوا ما بتخافوا الله؟
2: شو هذا باين علينا؟ مش راح نوطي الحلو ولا نشرب كولا.
3: الظاهر ان العرس تفرقش يا بالصخر، تفرقش العرس.
4: بقول لك اسكت، تفضحناش قدام الناس. انت ولا ما في حدا معبي عينك؟ ها رد.
1: بديش ارد هاني، لانه الرد معروف.
5: شو بدنا نعمل؟ سايبين الناس برا وقاعدين هان؟
4: يا بني ماهر رد على ابوك وراح تكسب.
1: ليش يابا؟ انت قديش بدك تعيش؟ كمان 5 سنين 10 سنين ويمكن تموت في اي وقت. كيف بدك تقابل ربنا؟ شو بدك تقول له؟
6: اسمع، احنا مش ناقصين محاضرات. بدك تروق وتطلع للناس والله؟ لا
1: لا يا هاني، مش رايق ومش طالع للناس.
4: طيب يا ماهر، تحدى ابوك واخوتك؟ ها طول عمرك هيك اناني وطماع، تحب لنفسك وما بتحب لغيرك. عمرك ما نظرت لوضع ابوك اللي شعره شاب وهو يربي فيك. عمرك ما اطلعت لوضع اخوتك اللي بيقيموا اللقمة عن طم ولادهم وبعطوها الك. ماشي يا ماهر.
1: بالعكس يابا، صدقني كله حافظه، ان شاء الله راح اسده كله. وبعدين بخصوص اخوتي،
4: خلاص بديش حكي. مدامك بتعصي ابوك واوامره، ولما تقول يابا انا موافق وبدي اتجوز البنت، حينيت حتلاقي صدر ابوك مفتوح الك. الله معاك، هذا الدار مش الك، هذا الدار يلي تعبوا وضيع عمارهم عليك. اما انت مش ابني ولا هذول اخوتك. الله معاك، يلا اطلع برا.
1: وين بدي اروح؟ وين بدي اروح هالجيل؟ مش حرام عليك يابا؟ بدك تموت تاخذ معاك المصاري في قبرك؟ بدكم تنهبوا هالبنت؟ والله حرام يا عمي، والله سرقة.
4: ضب هالكراسي يا فايز عشان نرجعهم لهالزلمة.
7: حاضر يابا.
8: بصراحة ابنك مسود الوجه يا ابو هاني، هذا مش بني ادم يا راجل.
4: طب شو بدي اعمل يا ابو محمد؟ شو بدنا نحكي للناس؟
8: لا تحكي ولا تقول، سيبها لله.
4: كيف لله يعني؟ ما كل إيش لله.
8: الفرصة هذه إذا ضاعت منك ومن ولادك حظلكوا طول عمركم تحت الصفر.
4: قصدك يعني لازم يوافق الولد؟
8: طبعا لازم يوافق، هبدأ تتجوز الهوى البنت.
4: يا أبو محمد، استخدمنا معاه كل الأساليب، سجلناه في الجامعة وسحبنا معاه ناعم، ويعني ما ضل إلا ندلعه.
8: بصراحة ابنك مش فاهم مصلحته.
4: هو لو فاهم بيعمل هيك؟
8: سيبه، راح يرجع ويطمل على رجلك وبوسة ويقول لك أنا تحت الأمر.
4: معقول يا أبو محمد؟ والله لو صار غير أعطيك التحلاية.
8: معقول ونص،

0: يلا يلا جاي. اهلا يا ماهر، تفضل تفضل، بشوفك شايل عزالك. هي المشاكل راجعة تاني؟
1: كلامك طلع صح يا فضل، اهلي كانوا عاملين الي فخ.
2: تصور،
1: روحت عالدار لقيت ابويا جاري الفاتحة على البنت، والناس دبين البيت وعاملين عرس، وهذا بدبك وهذا بغني وهذا بطبل، وجاي ناس جاي.
0: اوف، كل هذا حصل في يوم؟
2: شايف
3: يا زمير، الزمير.
4: نعم يابا.
3: وين اختك سارة؟
4: مش عارف يابا، يمكن قاعد على الشط.
3: وشوف تعمل على الشط ها؟ روح جيبها بلاش تغرق، روح قول لها تروح عشان تنام بدري عشان تقدر تقوم على الشغل بكرة.
4: حاضر يابا. يا سارة يا سارة،
5: يسمو بدنا قطعت حبل أفكاره.
4: بتفكري؟ شو بتفكري يا من نص لسان؟
5: طيب بالأول شو بدك؟
4: أبوي بقول لك تعالي نامي عشان بكرة تصحي بدر على شغلك.
5: طيب تعال أقعد، سيبك منه، أصلاً بكرة عطلة، فيش ناس بالشارع.
4: طب هيني قعدت، شو بدك؟
5: اطلع على البحر يا سمير.
4: هيني اطلعت، شوفي
5: البحر حلو صح؟
4: لا البحر ماله،
5: قصدي قعدة البحر حلوة والناس اللي بيشووا والبنات الصغار اللي بيلعبوا.
4: سارة ما تحلميش كتير، احنا مش زيهم.
5: ليش مش زيهم؟ مش احنا ولاد 19 زيهم؟
4: يا سارة انت شحاتة، يعني انسانيا ما إلك قيمة، يعني فيش كرامة، وانا حرامي وابوي مختار الحرامية، فهمتي؟
5: يعني عمرنا ما نصير زي الناس المحترمين.
4: اصلا فرضا يعني لو بدنا نصير، ابوي ما برضى، ابوي بحب المصاري يا ساره، وما بخلينا نتخلى عن الشحته والسرقه.
5: تعرف يا سمير، انا بصراحه صرت اكره الشحته.
4: احلامك هذه غير الدمرك يا ساره، ابوي لو يسمع كلامك راح يشنقك.
0: يا ماهر خلصت محاضرات؟
1: خلصت.
0: طيب يلا
1: يلا توكل على الله.
0: تفضل، لسارك خجلان يا راجل؟ البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل.
0: اسمع، غير وعيك عشان اروح اجيب الغدا.
1: تعرف يا فضل، والله ما هو جاي على بالي.
0: شو مش جاي على بالك يا رجل؟ أنا وياك طلعنا من الصبح وهلقيت الدنيا صارت العصر.
1: ماشي ماشي توكل على الله.
6: مالك يا هاني؟
7: الألف شيك راح يجيبهن، يعني راح يجيبهن.
8: مالك انت التاني؟ هو أنا لخدهم؟
6: مالك يا هاني؟ مالك هاني بتزعق انت وأخوك؟
9: الألف شيك اليابا اللي أعطيت اللي ماهر، من وين بدي أرجعهن؟
6: طيب هدي وما تعصب.
9: كيف ما عصب يابا؟ كيف ابنك اخذ المصاري وشرد؟
6: يا راجل قلت لك ما تعمل قصة على الالف شيكل، بكرة برجع للضعف عشرة.
9: هذا كان زمان يابا، ابنك طلع من الدار وموضوع الجواز خلص.
6: اسمع يا هاني، اذا بدك مصاريك هلقيت بروح اجيب لك اياها.
9: طبعا بدي اياها.
6: ماشي، هلقيت بروح اجيب لك اياها، بس بشرط.
9: شو هو الشرط يابا؟
6: بكرة إذا رجع أخوك وتجوز نبيل مش حتشم ولا شيء. ها شو قلت؟ أروح أدبر لك إياهن؟
9: إيه خلص خلص يا أبو عمرينهن عمرين.
0: شو ناوي تسهر ولا أطفي الضوء عشان ننام؟
1: مش مشكلة، خلص إذا بدك تقرأ خليه مضوي.
0: معنات كلامك أطفي الضوء.
10: يا فضل يا فضل.
0: أيوة يا أبا، أيوة يا أبا، جاي جاي. عن إذنك يا ماهر، أبويا بيزعق علي.
1: اتفضل يا سيدي.
10: اسمع يا فضل، انت عارف انه انا ما بحب واحد يجي بات عنا، وحكيت لك هذا الامر اكتر من مرة.
0: ما هو يا أبا اصله ماهر صاحبي ومعاه مشاكل عند اهله.
10: وشو اللي بدريك؟ يمكن عامل عملة سودة وشارد منها.
0: لا يابا، هذا صاحبي وانا عارفه. شاب محترم وملتزم.
10: اسمع يا ابني الله يرضى عليك، فيش حدا بيسيب بيته بيجي بات عند الناس، والمثل بيقول اللي بيطلع من داره بنقل مقداره. الليلة هادي بدي اخليها تعدي، لكن بعدها قول له يستحي على دمه ويروح على اهله.
0: مالك بشوفك لابس سواعي.

0: بخصوص بكرة بدك تيجي تبات عندي؟
1: لا أظن، لأنه خالتي راح يعني تتمسك فيه، ما راح تخليني أنام برا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط على صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، محمد رسول الله. آل ياسر، ياسر وسمية وعمار. في ذات صباح بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة، فلما أطل ياسر بن عمار الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها، وصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يأسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة في اليمن، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لابد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم، فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا. وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. جعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر وملأه بالعدل والإحسان. فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه، وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة، قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، فبسط يده له وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. توجه عمار بن ياسر إلى أمه سمية فدعاها إلى الإسلام، فما أسرع أن استجابت لدعوته. ثم اتجه إلى أبيه ياسر فدعاه إلى ما دعا إليه أمه، فلم يكن أبوه أقل استجابة من أمه. طار خبر إسلام النفر الثلاثة إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وتميزوا غيظة، وأقسموا ليردنهم عن إسلامهم أو ليردنهم موارد الهلكة، فجعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس ويمنعون عنهم الماء ويتعاقبون عليهم بالضرب، حتى إذا جفت منهم الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوهم في ذلك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غدات اليوم التالي. ولقد مر بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم وهم يعذبونهم ذلك العذاب، فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرا، ووقف عليهم وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهدأت النفوس المعذبة وقرت العيون الشاخصة. لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين، أما سمية فمر بها أبو جهل وهي تعذب فشتمها أقذع الشتم وأسمعها قوارص الكلام، فلم تأبه له فجرد رمحه وطعنها به في أسفل بطنها، فخرجت حربة الرمح من ظهرها، فكانت أول من استشهد في الإسلام. وأما ياسر فمات تحت التعذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اشتد الأذى على عمار بعد استشهاد أبويه، ولقد جاوز جلادوه في تعذيبه كل حد. وفي ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا خجلا، وقد حاول أن ينظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يملأ عينيه منه، فلم يستطع أن يرفع بصره إليه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا عمار؟ فقال عمار: شر مستطير يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: عذبت أمس حتى نالني من الجهد والضر ما لو نزل بجبل لصدعه، ثم إن أعداء الله لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر فأحرقوا جسدي بالنار، وما زالوا يرغمونني على النيل منك وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت. ثم أخذ ينشج نشيجا يقطع القلوب، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال: أجده مطمئنا يا رسول الله. فقال: لا عليك، وإن عادوا إلى مثلها فعد إلى مثل ما قلت.
0: رجال حول الرسول،
1: ثم أكرم الله جل وعز عمارا وأنزل فيه قرآنا يتلى، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان عمار بن ياسر في طليعة من هاجر إليها فرارا بدينه، فما إن بلغ قباء حيث ينزل المهاجرون حتى دعاهم إلى بناء مسجد يقيمون فيه الصلاة، فاستجابوا لطلبه. فكان المسجد الذي أقامه عمار بن ياسر أول مسجد بني في الإسلام، وحسبه بذلك سابقة وفضلا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب، فكان إذا أقبل عليه قال: جاء الطيب المطيب. وفي يوم بدر قاتل عمار تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الشجعان، وكان المسلم الوحيد الذي خاض هذه المعركة وأبواه مؤمنان شهيدان. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وارتد أكثر العرب عن الإسلام، كان له في يوم اليمامة موقف مشهور مبرور، ذلك أنه حين استحر القتل في صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، عند ذلك وقف عمار بن ياسر على صخرة مشرفة وقد قطعت أذنه وبقيت عالقة برأسه، وقال: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إلي يا معشر المسلمين. ثم مضى أمامه وأذنه تتذبذب على صفحة خده، فحملوا بحملته حتى قتل مسيلمة الكذاب، وطفق الناس يعودون إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق ولاه الكوفة، وجعل معه عبد الله بن مسعود، وكتب إلى أهلها يقول: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. رضي الله عن عمار بن ياسر، فقد امتلأ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ورضي الله عن أبيه ياسر وأمه سمية، فقد كان بيتهم بيت إيمان. رحم الله آل ياسر وأسكنهم فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حين رسول سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قتلاك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية، والكريم يكون كريما في نفسه. كيف يكون ذلك؟ بألا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها، وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس وفيها قلة الخصوم وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا، وفيها أيضا وأهمها وهو أنها محبة أو الله عز وجل يحب هذه الصفة. وما أجمل الإنسان أن يتصف بالصفات التي فيها محبة لله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الكرماء في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلق الكرم، نمضي في الأخلاق المحمدية ونبحث في هذا الخلق. هو خلق مستمد من اسم الله تعالى الكريم، والتخلق به هو بمجاهدة النفس على العطاء والإكرام والاتصاف بمكارم الأخلاق. هو أن تحب العطاء أكثر مما تحب الأخذ. والكريم هو الذي إذا تمكن واقتدر عفا، وإذا عقد وفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، ولا يضيع من لاذ به والتجى. أيها الأحبة، الكرم يجلب السعادة، هكذا أظهرت دراسات علمية تكشف منطقة في الدماغ مسؤولة عن الشعور بالسعادة، يضيئها أي سلوك فيه عطاء وبذل. فكل من تحل بهذه النعمة يعلم أن العطاء له طعم لا مثيل لحلاوته، طعم لذيذ لا تجده في الأخذ. إذا طلب منك سائل ألفا أعطيته ألفين، وإذا رأيت مهموما يريد سماع كلمة مطيبة لخاطره وهبت له أذنك وقلبك ووقتك إنصاتا واهتماما، هذا من الكرم. العطاء فوق منتهى الرجاء ومن غير سؤال، هذه حقيقته. والكرم لا يكون معه رياء. لا تلتفت للناس ولا تطلب مديحهم وشكرهم. ألا يكفيك أن الله تعالى يقول لك: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الكرم هو أن نبذل المال أو الطعام أو الوقت أو العلم أو الجهد أو الخبرة أو ما نحب عن طيب نفس ونبل ودون بخل. اعلم أنه سيبقى لك من مالك ما تصدقت به، وما سوى ذلك فأنت مفارقه، تاركه للناس ولن ينفعك. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. حذاري من المن والأذى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن نعدد عطايانا على الناس، فنقول ونحن نحدث نفسنا: أو كيف يعاملني هكذا وقد أعطيته الكثير، هذا من المن. والأذى ما يؤذي الشخص من القول أو الفعل أو التصرف. إن الكرم شيمة الفضلاء، فالكريم يعطي مما عنده، سواء أكان مالا أو كلاما أو وقتا أو علما أو قضاء لحوائج العباد، أو بذلا للنصيحة لمن هو محتاج إلى النصح. وبالتأكيد لا يستطيع الكريم إعطاء الناس جميعا، لكن الحل أوجده لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لذلك بشاشة وجهنا وتعاملنا مع الناس بالأخلاق الحسنة هي طريقتنا المثلى لإكرامهم. والأعظم أن نقرن ذلك بالعطاء المادي طبعا. إن الكرم ليس فقط بالمال، نعم، ولكنه أيضا بإعطاء فائض دوائك لمريض بحاجة إليه، أو تدريس تلميذ ضعيف في مادة معينة، أو تقديم يد المساعدة في أي موقف وجدت فيه أحدا في مأزق. كن كريما معطاء، اجعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا تبالي كم أعطيت ولمن أعطيت، ولا تنتظر عوضا من أحد، فإن أكرم الأكرمين وحده من سيكرمك، وهذا وعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونختم هذه الحلقة بالحديث عن فوائد الكرم الكثيرة.
الكرم دليل قوة إيمان وحسن ظن بالله الرزاق الكريم، كرامة في الدنيا ورفع درجات في الآخرة، سبب لكثرة المحبين وقلة الأعداء. الكرم يزيد التكافل الاجتماعي والود بين الناس، يجلب البركة في الرزق والعمر. أي يضاعف الله أموال الكريم أضعافا مضاعفة ويجعل سنين عمره مباركة. الكرم يطهر النفس من الأنانية والشح وحب التملك. يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي لا خوف عليهم من مكروه ولا هم يحزنون على خسارة ما يحبون، فالله أغناهم عن كل شيء ولهم الأمن يوم القيامة من الخوف والحزن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته. إن شرط الإنفاق أن يكون من طيب المال ومن أفضل ما عندك. وتذكر قصة هابيل وقابيل. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، تحية عاطرة باردة منعشة في هذا الجو الحار والطقس اللاهب. نسأل الله تعالى أن ينجينا من عذاب النار. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد، هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ويمكنكم التواصل معنا من خلال طلب الأناشيد والاستماع إليها على الرقم 71-441-753، ودائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان وموجاتها العاملة 103.5 105.3 و90.5 ميجاهرتز FM. دائما نسعد بصحبتكم وبتواصلكم مع برنامج إنشاد عبر الواتساب على الرقم 71-441-753. إذن هذا هو الرقم الذي بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلاله. مرحبا بكم، ونسعد دائما بمتابعتكم لبرنامج إنشاد.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، والتحية لكم أينما تابعتم البرنامج. وقبل أذان المغرب عند الساعة 7:42 سنستمع إلى هذه النشودة: أنا الفقير إليك يا رب. طلبها الأخ المستمع نايف شمة من بلدة حيلان في الضنية، ويهديها إلى الإخوة في إذاعة التوحيد الإسلامي، وإلى فضيلة الشيخ بلال سعيد شعبان، وإلى كل المستمعين.

استمعنا إلى المنشد أمين الترمذي أبو محمود ونشيد أنا الفقير إليك يا رب، قدمناه لكم من برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نتوقف الآن لرفع أذان المغرب. يرفع الأذان بصوت المؤذن المهندس محمد منذر سرميني أبو الجود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: عدنا إليكم بعد أذان المغرب الذي رفعناه على مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. أعود بكم الآن لمتابعة برنامج إنشاد ومع إهداء الفتى أنس عبد الرحمن، حيث يهدي الأنشودة القادمة إلى والديه وإلى عمه الشيخ أحمد وإلى الإخوة المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وإلى كل المستمعين.
2: هم

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

0: ما زلنا معكم مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى إهداء جديد من الأخ المستمع محمد حيدر، حيث طلب الأنشودة الجديدة لفريق أبو شعر وهي بعنوان الشوق نار حامية. هذه الأنشودة يهديها إلى روح جده الشيخ عادل أبو شنب، ويسأل الله تعالى يجعله في جنات الفردوس، كما يهديها مع الدعاء بالشفاء العاجل لزوجته الفاضلة، ويسأل الله تعالى الشفاء لمرضى المسلمين جميعا وإلى كل المستمعين.
1: الشوق نار

استمعنا إلى جديد فرقة الأخوة أبو شعر وهذه الأنشودة الرائعة شوق نار حامية، نشيد إيماني جميل طلبه الأخ محمد حيدر وأهداه إلى روح والدي روح جده الشيخ عادل أبو شنب وإلى كل مرضى المسلمين، نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لهم. إذن ما زلنا معكم مستمعي الكرام، نتحول الآن إلى الأنشودة القادمة والتي ستكون مهداة من صاحب الطلب الذي طلب أنشودة للمنشد الفلسطيني رمزي العك، إذن الأخ محمد حيدر أيضا، لكن محمد حيدر تاني من أحد المستمعين. إذن محمد حيدر مختلف عن محمد حيدر الذي طلب أنشودة الشوق نار حامية، محمد حيدر يطلب الآن أنشودة لرمزي العك ويهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المستمعين. ما رأيكم أن نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة التي أطلقت منذ عدة سنوات في غزة حول الأحداث البطولية التي قامت بها المقاومة في فلسطين، حيث أسرت العديد من الصهاينة وقتلتهم واقتحمت مواقعهم. لنستمع على كل حال إلى هذه الأنشودة الجميلة.

هذه المقاومة التي مرغت أنف اليهود وأسرت منهم الجنود وفاوضتهم وأخرجت الأسرى ورفعت رأس العرب والمسلمين، تآمروا عليها وخذلوها وأذاقوها الأمرين، لكنها برغم ذلك باقية. ما بقي الزعتر والزيتون وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وبالله وتالله ستتحقق، حيث ينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، وما ذلك على الله بعزيز. لئن سحبوا السلاح، ولئن أفنوا المقاومين، ولئن قتلوا وشردوا وفعلوا ما فعلوا، سيبقى اليهود هم المغضوب عليهم، وسيبقى ترامب ومعه هم الذين ضلوا وأضلوا، وسحقا لهم وتعسا لهم، ولهم جهنم، بئس المصير.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نزلنا معكم مستمعي الكرام. الآن ننتقل إلى إهداء الفتاة أو الطفلة أنس فون جوري، لأنه دائما بيقتل اسم أنس مع جوري، فجوري اختل أنس وأنس أخوها لجوري. على كل حال جوري ابتدي هالنشوض القادمين لأبوها وأمها وإلى عمها الشيخ أحمد عبد الرحمن وإلى أخوتها وإلى كل المستمعين.

وانتقلنا إلى نشيد، فإذا العروبة أشركت هذه النشودة تهديها الفتاة الأنسة جود جراد، تهديها إلى المجاهدين وإلى كل المستمعين.

0: إسرائيل.
1: لن نعترف، لن نعترف، لن نعترف بإسرائيل.
2: أما هذه النشود الرائعة التي تسطر مآثر القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، فقد طلبها الفتى عمر جراد، ويهديها إلى روح القائد الشهيد إسماعيل هنية وإلى جميع شهداء

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذه بشرى ثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذين سيقهر العدو الصهيوني ويذلوه هم في بيت المقدس وحوالي بيت المقدس في أكناف بيت المقدس. هذه بشرى عظيمة والله، ولذلك نحن نؤمن ونتمسك ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا أن نقف مع أنشودة جميلة نتأمل معانيها. هل حقا تشتاق إليه؟ هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخت المستمعة السيدة رنا مراد، تهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أرحب بكم من جديد ونأخذكم الآن إلى لوحة فنية هي ملحمة 7 أكتوبر لفتيان أدوا هذه الأنشودة ولهم التحية. هذه الأنشودة ستكون مهداة من خضر حيدر، يودي هذه الأنشودة إلى كل المجاهدين في فلسطين وفي غزة.

مستمعي الكرام، وصلنا إلى آخر إهداء معنا في البرنامج مع إهداء الأخ العزيز عبد الكريم حسون، حيث يودي الأنشودة القادمة وهي طبعا للشيخ المنشد حسن المصري حفظه الله، ونحمد الله على سلامته بقدومه من العمرة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منه. الأخ عبد الكريم حسون إذن يهدي الأنشودة القادمة للمنشد حسن المصري، يهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بذكر الشيخ وليد طرطوسي والشيخ حسن المصري حفظهم الله تعالى. إذن سنبقى مع هذه الأنشودة التي طالبها الأخ عبد الكريم حسون، وهي عن الوالدين، سنستمع إليها ومعها سننهي البرنامج. شاكرا لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة عند 7:30.

إذن سنختم مع هذه الأنشودة لعدم توفر الأنشودة المطلوبة عن الوالدين. إذن هذه الأنشودة ستكون هداة من الأخ عبد الكريم حسون، يهديها إلى الشيخ حسان المصري والشيخ وليد طرطوسي وإلى كل المستمعين. معها نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتادة ابن دعامة السدوسي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هو من أهل البصرة. ما في بالإسلام فرق بين أن تكون من الشام لما تكون من البصرة، لما تكون من حمص، لما تكون من درعة، لما تكون من بخارة، لما تكون من الإسكندرية. العبرة هل أنت من المتقين أو لست من المتقين. وإذا جاءت أحاديث أو آيات فيها تفضيل أمكنة فهي مدعاة لأهل هذه الأمكنة أن يتأدبوا مع الله عز وجل ويشكروه على ما خص مكانهم فيه من فضيلة، وليست مدعاة لأن يتراخى أهل هذا المكان أنه خلاص نحن من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي في الشام وأهلها، معناته نحن خلاص جماعة الشام كلهم بكرة وقت يوم الأيام حينادوا هيك الشوام كلكم على الجنة. مو هيك حينادوا بالجنة، بكرة بالآخرة حينادى من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. يعني ما بدك تكون تكون، بس أما وإن الله عز وجل إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فنحن أدبا مع الله عز وجل ينبغي أن نحث الخطى ونشد العزم في خدمة دين الله عز وجل. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا مدعاة أنه نحن معناته من يسكن في هذه البلدة أن يحث الخطى ليدعم الصلاح ويعزز مواقع الصلاح، ولا يكون عونا للفساد والإفساد. أنا لما بروح بمدة كهرباء، أنا كهربجي، بروح بمدة كهرباء لمكان بني للمعصية، أنا عم بدعم المعصية. أنا لما بروح بجيب طابعات وبعمل آي تي لمكان أقيم لمعصية الله عز وجل، أنا عم بدعم المعصية وعم ساعد بفساد أهل الشام. أنا لما بيكون عندي سيارة تاكسي وبروح بوصل إنسان إلى مكان معصية أو إنسان إلى مكان معصية، أنا عم بدعم المعصية بكون. ففي الإسلام كن ابن من شئت واتخذ أدبا يغنيك محموده عن النسب. قتادة ابن دعامة السدوسي من أهل البصرة، يكنى أبا الخطاب. كان قتادة يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. سبق أيها الإخوة، نحن كلنا موهوبون، سبحان الله، الله وزع المواهب بين العباد. في واحد ذاكرته كتير قوية، تقول له الشغلة أول مرة بيحفظه، تقول له رقم تليفونك أول مرة بيحافظ، هلأ حافظ له شي 100 رقم تليفون. عنده قدرة يا أخي، حافظ عنده قدرة على حفظ الأسماء عجيبة. هلأ إذا بدك يوقف هيك بيقول لك أسماء اللي قاعدين هدون نصهم، يعني بيقول لك شو أسماءهم. أنا التقيت مع إنسان من الشام من بيت الكيلاني نسابي، هذا الرجل عجيب، سبحان الله، الله عطيه يعني موهبة، بيحكي لك عنك وعن عيلتك وأبوك مين وعمك مين وأبو عمك مين وجدك مين وأخو جدك مين وين ساكنين وشو كان بيشتغل. سبحان الله، موهوب. يعني في ناس بيناتنا الله عن أعطي موهبة حافظته قوية، في ناس يحفظون القرآن الكريم ما شاء الله، في أي لحظة بأي لحظة هيك بتوقف معه بتسلم إذا بدك يسرد لك القرآن سردا. هلأ في كتير شباب حفظوا القرآن الكريم أو بنات بس مو حافظ، يعني هو حافظ بس مو حافظ، يعني حتى إذا قلت له تعال بدنا ندرس شوي بيقول لك والله بدي مراجعة، مو حافظ. أنا مرة في أخ كان معنا في المسجد بلاط بيشتغل، هذا فظيع، حفظ القرآن الكريم بالمسجد، بس أنا أحسن من رأيته حفظ القرآن الكريم بأي لحظة، بأي لحظة، ليل نهار صبح مساء بشغله، بتكون أنت بتوقفه هيك بدك يسرد لك القرآن بيسرده. سبحان الله، موهوب هذا. هلا في طلاب كثر حفظوا القرآن الكريم بس لا، يعني بيقول لك والله بدي راجع، يلا براجع الخمس أجزاء بعدين بسمع لك اياهم يعني براجعون. في ناس الله عاطيه حافظة قوية، في ناس الله عاطيه تحليل
عقلي قوي، بيسمع هيك الكلمة يعمل لك تحليل عنها ما شاء الله. يعني أنت صاحب الكلمة مالك متنبه أنه هي في إلى هذه الانعكاسات، عنده هيك مفردات وعنده تحليل عجيب، عنده محاكمات عقلية. في ناس عنده صلات اجتماعية قوية، في ناس عنده جلد هيك على العمل العضلي والجهد العضلي قوي. نحن يا أخوان يا شباب يا رجال كلنا موهوبون بلا ريب. الموفق اللي بيكتشف الموهبة تبعه أو الله بيهيئ له مربي يكتشف له موهبته وبينمي هالموهبة ويستخدمها فيما أمر الله عز وجل، يستخدمها في نفع البلاد والعباد. في ناس بيناتنا عنده قدرات إدارية عالية، في ناس عنده قدرات شو بدي أقول مهنية عالية، وهكذا. نحن كلاتنا يعني الله موزع مواهب العباد. قتادة كان يقول: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله عطي موهبة ذاكرة قوية، قلب صافي بحيث أنه بيستجمع ما قيل له. هو من رجالات الحديث قتادة. قالوا عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال، في كل سبع ليال مرة، كل سبعة أيام يختم. تتذكروا أنا مرة قلت لكم أنه أنا هون بالمسجد ما لقيت بالمساجد القديمة في مصاحف، هلا المصاحف اللي عندنا هي 30 جزء مجزأ. في مساجد قديمة في مصاحف كانت مطبوعة مقسمة إلى سبع أسبع. هلا لماذا قسم القرآن الكريم 30 جزء؟ عشان نقرأه خلال الشهر 30 يوم. كان مقسم القرآن سبع أسبع، يعني تفتح هيك تلاقي السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، السبع الرابع، بحيث كان يقرأ القرآن الكريم كل سبعة أيام. ولا زال في ناس يقرؤون القرآن الكريم كل ستة أيام، وفي اليوم السابع بيعملوا مراجعة. على كل قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة. لا ريب لأن قراءة القرآن الكريم فضيلة، بس الفضيلة الأكبر أنك أنت تفهم ما يقال لك وتعمل. لا ريب بأن حفظ القرآن الكريم له فضيلة، لكن حفظ أوامر القرآن الكريم له فضيلة أعلى، خاصة في مكان أو زمان لا يحفظ فيه هذا الأمر. لذلك كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود به ببيته بعمله يشوف إذا بيستطيع يحيي آية من آيات القرآن الكريم. أنا قلت لكم وأظن حكيتها بالخطبة، الله يجزيهم الخير شباب جمعية البركة، يعني هم يجتهدون أن يحولوا آيات القرآن الكريم إلى أشخاص. يعني أنت تشوف الآية زلمي، ما تشوف الآية هيك مكتوبة، تشوفها هيك زلمي هيك بحاكيك، هو الآية القرآنية. بتشوفها عمل موقف، يعني تشوف موقف هيك، هاي الآية الفلانية والله مزبوط شرح لي إياها، بس هو مو شرحها بالدرس، يعني هيك عمل درس شرح مفردات، لا بعمله. بقى هنن عم يشتغلوا على ملف تحكيم الشرع في السوق التجاري. فوقف شاب والله، وأنا طلبت منه قلت له اكتب لي اياهم واكتب لي امثالهم. هو حكى مواقف صارت معه، هو صيانه جوال، والزلمه راح تخرج في الجمعيه وتعلم الحلال والحرام بالجوال واخلاقيات المهنه ونزل على السوق عم يشتغل. بقى هو حكى كذا موقف يعني صارت معه بقلب مهنه الجوال. لما قعد قلت له اكتب لي اياهم، قال لي بس في كمان كثير استاذ. قلت له اكتب لي اياهم معلش، كلهم هذول كثير، وانا فعلا بدي اقوله للناس من حولي، خلي نحن نشجع هذا الامر. يعني مواقف جرت معه حكم فيها شرع الله عز وجل اثناء المحل بدون ما يقول لا قال الله ولا قال رسول الله ولا بدي اقوم صلي ولا متوضي ولا مالي متوضي. يعني انا اجاني زبون في تصليحه بده 20,000 فرقه، اتفقنا. لما فتح الجوال شاف الامر ما بده لا 20 ولا 5 ولا 3، في شغلة بسيطة في نقطة تكلس بدها مسح، مسح نقطة تكلس اشتغل الجوال. بيقدر هو يعني

خبرك الخبر مشان تفعل. نعم. على كل أحوال قتادة كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، وهذه فضيلة ومنزلة مشان يضل الإنسان مع هذا القرآن، لأنه الحقيقة بزحمة الحياة نحن بننسى، أنا شخصيا بنسى، تأخذني الحياة يعني يمنة ويسرى، فلما أنا بيكون في إلي كل يوم قعدة ورد مع القرآن الكريم أنا برجع إلى دستوري الرئيس، برجع إلى تعاليمي، لأنه مرات بزحمة الحياة عم تجينا تعاليم هيك يمين وشمال، أخذها ما أخذها، لما برجع هيك إلى أنا قريب من هذا الدستور متمسك به بقول لا أخي أنا بأخذ من هون، احكوا شو ما بتكون أنتم، بس أنا مرجعيتي هنا. وعن سعيد بن بشير عن قتادة قال إن في الجنة كوى إلى النار فتحات، فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون ما بال الأشقياء، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم، فقالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر وننهاكم ولا ننتهي. نسأل الله السلامة. يعني أهل الجنة بيفتحوا لهم هيك فتحات يشوفوا مين قاعد بالنار، وإذ بيلاقوا في ناس هنيك كانوا في الدنيا علماء، في ناس كانوا بالدنيا مؤدبين، شو هاد كيف؟ ما أنتوا كنتوا السبب بإدخالنا الجنة، ما نحن كنا بعاد وجينا على دروسكم حضرنا وبعدين الله هدانا. يقولون كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم لا ننتهي. نسأل الله السلامة يا أخوان، والله يغفر لنا. بالإسلام ما في لا أنا من حمص ولا أنا من الشام ولا أنا من الكوفة ولا أنا من البصرة. بالإسلام ما في إنه أنا لابس زي العالم ومعي شهادة شريعة وأنت ما معك، تالي أنا منيح وأنت ردي. بالإسلام أخي من ائتمر بالأمر ومن انتهى عن النهي، هذا هو. شو بدك تكون؟ كون بقلابية لما بلا قلابية، معك شهادة شريعة لما ما معك شهادة شريعة، قاعد وراء الميكروفون لما قاعد أمام الميكروفون. الأمر أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي بنهي الله. يا شبابي اللي عم تقرأوا القرآن بدورة إشفعان، إذا أنت تخرجت في الدورة مو معناته أنت صرت مرضيا عنك، أنت بيكون مرضي عنك إذا أتمرت وانتهيت. يا طلاب كليات الشريعة إذا تخرجتوا وطلعتوا الأوائل أو الأواخر ما بيكون مرضي عنك، مرضي عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا شباب الذين يحضرون مجالس العلم يكون مرضيا عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا كثيري الذكر يكون مرضيا عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي، هناك تكون من الصالحين. ما سامحني طاطئ بالمسبحة هيك، يعني الأمر بده جهد بس ما هو الهدف، الهدف أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. والذكر مشان يساعدك، العلماء قالوا الذكر الحقيقي هو أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. لذلك المؤمن لا يفتر عن الذكر. شو يعني لا يفتر عن الذكر؟ يضل عن لسانه عم يحكي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يفتر عن الذكر، لأنه هو إذا شرب الماء فهو ينوي به تقوي على طاعة الله، وما بيأخذ هذا الماء إلا من حله، وما بيشرب إلا كما أمر الشرع. إذا كان مع أهل بيته يقيم شرع الله مع زوجته وأولاده، أما إذا بيذكر الله وزوجته كرهانة اللحظة اللي بيفوت فيها على البيت، شرير شرير مع زوجته، بعدين قال والله عنده مجلس ذكر. أخي لا عاد تجي على مجلس الذكر أنت، عشان الله ما يحرمنا كلاتنا لأنك أنت موجود، روح دير بالك على مرتك يا رجل. قال بجاي على مجلس الذكر صلوا عفوا 3 أشهر ما مقرب على زوجته أبدا، من أذين لك أنت؟ قال إيه هززت لي بدني. من أذين لك؟ طيب هذه الزوجة أخي يا طلقها يكون معها زوجا، أما لا أنت متزوج ولا أنت غير متزوج، أنت أخي ماشي الحال، أنت مقروء، بس هي ما لها مقروءة، هي امرأة زوجة، أولاده ما ينفق على أولاده، قال هو بس والله عم يقرأ قرآن دورة إشفعان. ليش عم تقرأ دورة القرآن؟ مشان شو عم تقرأ قرآن أنت؟ مشان روح أنفق على أولادك يا رجل، أما تمنع أولادك من النفقة؟ مطلوب أنك تقرأ دورة إشفعان مشان تحسن نفقتك على أولادك، مطلوب أن تحضر مجالس الذكر مشان ترعى زوجتك، مطلوب تحضر مجالس علم عشان تقيم شرع الله في مكان عملك. أما شوف لو بتصير، نسأل الله السلامة، شيخ الإسلام والمسلمين ما في، يعني بكرة بوقت الجنة

السلام ما بيقول يلا مشايخ الإسلام والمسلمين على الجنة، لا وقفوهم إنهم مسؤولون. يا لطيف. هلا قتادة عالم من رجالات الصحيح، قتادة بن دعامة عم بيقول، هو يقول من عنده: إن في الجنة كوا إلى النار، يطلع أهل الجنة يقولون: ما بال الأشقياء، إنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم. قالوا: إننا كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم ولا ننتهي. إذا كلاتنا بدنا نخاف يا أخوان، وأنا أولكم بدي خاف لو ما أنا عم بقول شيء ما بساوي. شو خلص بطلت تقول لك؟ لا مو بطلت تقول، بتقول بتأخذ أجر، بس بدك تبطل تخالف، تبطل مخالفاتك، بدك تغالب نفسك لتنضبط. وكان قتادة يقول آخر وحدة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. سنة. باب من العلم يحفظه الرجل. سألك يا أخوان، اجتهدوا كلكم تحضروا مجلس العلم. لحنا يوم التنين عندنا مجلس علم في مجالس، يعني لنفترض أخ بيناتنا بيته بعيد، ماشي، شوف مجلس علم يسرك أمامك. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. العلم منزلته كتير رفيعة في هذا الدين. وقالوا: ما زال قتادة متعلما حتى مات، يعني طيلة حياته قضاها في العلم. أسند قتادة عن أنس، يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك، نسأل الله، توفي سنة 17 للهجرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأماراتها أي علامات الساعة التي تسبق يوم القيامة، وربتها أي سيدتها. والحديث كما قال ابن دقيق العيد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وفي الحديث استحسان ارتداء الثياب النظيفة والتطيب لدخول المسجد وحضور مجالس العلم، كما فيه التأدب بآداب طلب العلم ومع العلماء، كما يستحب أن يسأل المسلم عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، وفي أواخرها، في ختامها، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فأنت أيها الحبيب ردد بين الحين والحين هذه الآية، فماذا تقول؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسوله. هذا تثبت فيه أخطر قضية في الوجود، ولا تغيب عن قلبك ولا تغيب عن حسك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هذه تفيد التراخي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: بعد الإيمان بالله وبرسوله نعطيكم فرصة تمكنون في قلبكم الإيمان بالله ورسوله حتى تصلوا إلى عدم الريب وعدم الشك، لأن الشيطان له محاولات مع الإنسان خطيرة. تعرفون أن أول ما يولد المولود يولد على الفطرة، فالشيطان ينخسه من جنبه بإصبعه، ما يحب التوحيد، ما يحب الفطرة. إلا اثنين ما نخزهم الشيطان: مريم وعيسى ابن مريم. لأن امرأة عمران ماذا قالت؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عجز الشيطان من هذه النخسة، لكن الله جل وعلا برحمته حول نخسة الشيطان للمولود الجديد إلى استهلال، بعدها يصيح، تنفتح الرئتين والتنفس والعينين والأذن ويبدأ. قالوا: استهل المولود. قل أتعلمون الله بدينكم. الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. لاحظ هني المال، الجهاد بالمال يتقدم على الجهاد بالنفس. معظم آيات الجهاد يتقدم الجهاد المالي على الجهاد النفسي، إلا البيعة، مبايعة المؤمنين لله سبحانه وتعالى تحت الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال. والجهاد المالي يا إخوان هو عصب الحقيقة الجهاد العسكري، وبدونه لا يمكن يكون. يعني الجهاد العسكري يحتاج إلى ذاك الزمان إلى سيوف، يحتاج إلى رماح، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى ميزانية جيوش. يحتاج منين هذا؟ كله من الجهاد المالي. وتذكرون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تبرع بما يقارب من يعني 900 ناقة محملة، الله، وسبلها في سبيل الله، وجوه التجار من كل مكان يعرضون عليه. قال: عندي يدفع أكثر، عندي واحد يدفع أكثر. قال: ما في إلا إحنا. قال: لا، الله الله الناقة بعشر إلى سبعمائة. ها تدفعون؟ قال سلموا. فاشترى الجنة مرتين بماله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الله، ذي النورين الذي اشترى بئر روما سبله، كانت أزمة مياه لما هاجر المهاجرون وصار اندماج كلي مع شعب الأنصار، بذلوا لهم البيوت والمزارع. وحتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: تعال عندي زوجتين، انظر إليهما، أطلق أرغب إليهما إلى نفسك لتتزوجها. يا الله، يعني هذه ما صارت أبدا، لا قبل ولا بعد. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. دل على السوق، اشتغل في المضاربة، في آخر النهار طلع بنوات من ذهب بإيده. الله الله الله، شوف ما يتسلق على الإسلام وعلى الآخرين. كادح، يعمل، ينتج. اليوم مع الأسف تشوف شاب يتسول، شاب وتسول. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حبل وعطى فاس، قال له روح احتطب وبيع حطب، ما يكلفك شيء، الغابة موجودة والخشب موجودة، يلا قط اليابس وكسرة وربطة وبيع يا أخي، اشتغل. هاي مزعة من وجهك يوم القيامة، مزعة لحم إذا سألت بهالمسألة هذه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لم يرتابوا أن الله حق، لم يرتابوا أن النبي رسول وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يرتابوا أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما في، ما يعني، هذه قضية من المسلمات. لو الواقع يقول لا، أنت لازم تقول نعم، لأن عندك قاعدة ثابتة عندك: إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. هذه حقيقة. لو اجتمع الشرق والغرب وجميع أهل الشرك والكفر على أن يمنعوا عنك لقمة أو تمرة يريدها الله، ما استطاع. الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عقيدة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الموضوع خلاص يعني. الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يشهد الله لهم بالصدق، بل يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم وصية أم أوصت أم ابنها عند زوجها فقالت لها: يا بنيتي، إن النصيحة لو تركت اعتمادا على فهم وذكاء وأدب لتركتها اعتمادا على فهمك وذكائك وأدبك، ولكن ليس الأمر كذلك. أي بنيتي، ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج وضرورة، فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدر لكنت أول من استغنى عن ذلك كله وتركه، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن البارئ تعالى خلق الرجال للنساء كما خلق النساء للرجال. كان يجيهم أولاد: يا بنيتي، إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت، بيت يعني، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكون

0: يعني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا ذليلة يكن لك سماء فضيلة، وعليك بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي وقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهب، وتنغيص النوم مغضب، وأحسني رعاية ماله وحشمه وعياله، فملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير، ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت عليه صدره، أي ملأته غيظا، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا مسرورا، أتعلم بالمطلوب. واعلمي أنك كلما أظهرت له التعظيم والاحترام قابلك باللطف والإكرام، وبقدر طاعتك لأمره تجتني عطاف أمره. لننتقل بكم إلى الطريق القويم في التربية. أمر التربية خطير دقيق تقصر عنه عقول كثير من الآباء والأمهات اليوم، فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا بلغ الطفل سنا معينة، هي سن التمييز أو بعدها، وهذا خطأ فادح يقعون فيه ويقصرون في تربية أطفالهم في الصغر، فينشأ الأطفاء على عوج، ثم يعجز الآباء والأمهات بعد ذلك عن تقويم العوج، فينشأ الجيل ضعيف الإيمان هزيل الطاعة جريئا على المعصية سيء الأخلاق. ومن عجيب أمرهم بعد هذا أنهم ينهالون عليه باللائمة واللوم عليهم لو علموا، لا على الجيل الذي ترك هملا بلا تربية صالحة ولا توجيه حسن. ومن كلام السلف: لولا المربي ما عرفت ربي. فمن الواجب إذن بيان التربية الصالحة منذ الخطوات الأولى منذ الصغر، ليكون الآباء والأمهات والمربون على بصيرة من أمر التربية ومنهالها السديد. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة. والحقيقة الوقت يمضي سريعا، بل إن أهل الآخرة يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اطلعت على كتاب فيما مضى عن قصص العرب من 4 أجزاء وقرأته، ثم استنبطت أن الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا، والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، وأن الظلام ماتوا والمظلومين ماتوا، وأن الموت ينهي كل شيء. لذلك البطولة أن تعمل في هذا الوقت المحدود الذي يمضي سريعاً عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. كيف مضت هذه الأيام؟ سريعاً وكأنها لمح البصر. كذلك الوقت يمضي سريعاً، والوقت لا يسترجع. لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه. ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. كم من إنسان وضع آمالاً عريضة. كنت مدرساً في ثانوية، نشأت معي ساعة فراغ فجائية، فأمضيتها عند المدير. المدير حدثني عن متاعبه وعن همومه، وقال لي: حصلت على موافقة لإعارة إلى الجزائر. يعني مدرس معار، الراتب مضاعف. قال لي: سأمضي هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الـ5. سأمضي الصيف الأول في بريطانيا، أول صيف، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إسبانيا، والرابع في إيطاليا. سأطلع على هذه البلاد وعلى ثقافة هذه البلاد وعلى تراث هذه البلاد ومتاحف هذه البلاد، ثم أعود بعد 5 سنوات وأقدم استقالتي من العمل وأفتح محلاً تجارياً أبيع فيه التحف، وسيكون هذا المحل منتدى لي ولأصدقائي. والقصة طويلة كثير، أنا لا أبالغ، حدثني 20 سنة قادمة، وكيف أولاده يكبرون، بيريحوا من العمل، بيجعل المحل منتدى فكري، بيلتقي في مساء كل يوم مع أصدقائه، وهكذا، وأنا أستمع له. خرجت من عنده إلى صفي، ثم إلى بيتي، وفي المساء عندي ساعة تدريس في مركز المدينة. أردت أن أرجع إلى بيتي مشياً، فإذا نعوته على الجدران. والله الذي لا إله إلا هو في اليوم نفسه، في اليوم نفسه حدثني عن 20 سنة قادمة، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. ماذا تملك؟ ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة، اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها مطالعة كتاب، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا أنت بين 5 أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و8 ثواني. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية. النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء. القوي يموت، والضعيف يموت، والطاغية يموت. كنت في قصر اسمه في اسطنبول دولما بهجت، رأيت ساعة ثابتة على 9 و5 دقائق، سألت عنها، قال هذه ساعة وفاة كمال أتاتورك، ثبتوا الساعة في لحظة وفاته. كان قوي وأراد ما أراد ولم يحقق ما أراد. فالإنسان يمضي بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأنا في طريقي إليكم شعرت كيف مضت هذه الأيام العديدة كلمح البصر، وهكذا العمر. يعني الإنسان قد يقول عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك البارحة كنت طالب بالابتدائي، الآن بال60. فإذا مضت ال60 كلمح البصر، في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر. فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر، وقف أهله للتعزية، بعد 2 أو 3 شهور نسي هذا الرجل وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والله أيها الإخوة، مرة شيعنا ميت، وقفت على قبره، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الغني بيموت، والفقير بيموت، والقوي بيموت، والضعيف بيموت، والوسيم بيموت، والدميم بيموت، والمحسن بيموت، والسيء بيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أحد علماء دمشق الصالحين العاملين الربانيين اشترى قبر في حياته، وقد كتب اسمه على الشاهدة، وكان يزوره كل خميس، يقول له لمرافقه: يا ولدي هنا المقام. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤماً أبداً، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم، بتأخذ أعلى شهادة، بتأسس معمل، بتقيم مشروع ضخم، هذا لا يمنع، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله، يمنعك أن تنحرف، والتفكر بالموت يسرع الخطى إلى الله. مرة كنت في مطار في شريط متحرك، وقفت عليه وأنا واقف ماشي، والله شيء جميل، إن مشيت عليه السرعة مضاعفة، وعليه سورين يمنعانك أن تنحرف، شريط متحرك له سوران. تصورت أن هذا الشريط المتحرك مع السورين يرمز إلى التفكر بالموت، يسرع الخطى إلى الله ويمنعك أن تنزلق. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني قبل عدة أشهر أو بعض السنوات، عدد لا بأس به من إخوتنا صلى الفجر في جماعة والعصر كان مدفون ولا يشكو شيئاً. تقريباً في كل شهر شهرين حادثة، بس نادرة أنه إنسان لا يشكو شيء إطلاقاً، وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، العصر كان تحت التراب. لي قريب له سهرة أسبوعية، أحد الجالسين قال هكذا: أنا لن أموت قريباً، هيك قال. فلما سئل ما السبب، قال: أنا صحتي جيدة جداً، ووزني ممتاز، وأكلي صحي، أعمل كل يوم رياضة، وحكى عن أسباب طول العمر، كلامه علمي. بعدين ما بيحملها، ما عنده شدة نفسية، لا في شدة نفسية ولا في وزن زايد ولا في ضغط ولا في أي مرض، ورياضة يومية. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، السبت الثاني: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حوادث كثيرة، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيطلع ما بيرجع، بيرجع ما بيطلع. هي حقيقة. وأنا في طريقي إليكم كيف مضت هذه الأيام كلمح البصر. إذن هو الوقت، الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك، بل هو رأس مالك الوحيد، ولا تملك غيره. لذلك هذا الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً. هؤلاء البشر أمامك يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يعبؤون بالمستقبل، يعيشون لحظتهم. هم مع الصرعات، صرعات الأزياء، صرعات الأفلام، صرعات الإعلام، صرعات السياسة، هم معها، يتابعوا الأخبار، يتسامرون، يغتابون، يأكلون المال الحرام، يطلقون بصرهم في الحرام، لا يضبطون ألسنتهم، لا يؤدون عباداتهم، يعيشون وقتهم، وصحتهم طيبة وبحبوحة ودخل، وكل يوم نزهة وكل يوم سهرة ونرد وطاولة وشدة واختلاط وسرور وروح مرحة وفكاهة وأناقة وبيت درجة أولى، يأتي الموت فجأة لم يكن في الحسبان. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل إنه الموت. يعني صور بيت خمس غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري. تصور هذا الوضع ينتهي بسبعين سنتي بمئة وثمانين تراب تحت الأرض فجأة. والله أيها الإخوة، الذي لا يعد لما بعد الموت يجب أن يوصف بأنه غبي. مرة الغزالي سأل نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين؟ يعني مرة كنا في سهرة وقدم طعام نفيس جداً، طبيب قلب رفض أن يأكل، فلما ألح عليه قال: والله إني أحب هذا الطعام حباً جماً، لكن لكثرة ما أرى الأوعية مسدودة من هذا الطعام كرهته. نظر للمستقبل، هذا الطعام الدسم يسبب ضيق بالشرايين، ثم جلطات، ثم موت مفاجئ. فالإنسان لما يعيش المستقبل يتكيف مع المستقبل، التكيف مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت بالطاعة، بالصلح مع الله، بالاستقامة على أمر الله، بطلب العلم، بتربية الأولاد، بإنفاق المال، بالأعمال الصالحة. هذا هو التكيف، الذكاء هو التكيف. لذلك أيها الإخوة، إنفاق الموت، إنفاق الزمن، إنفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط. شو في صرعات بتابعوها؟ شو في أخبار ممتعة بتداولوها؟ شو في أماكن جميلة بيرتادوها؟ شو في أكلات طيبة بيشتروها؟ عايشين وبتندروا بالأخبار. اليوم كم واحد مات بالعراق؟ يقول لك مثلاً 500، والله كثير كثير 500، العيار 100 باليوم. مرتاح هو، تمام، المسلمين ماتوا، انقهروا، مرتاح تمام، بهمه ولائمه وحفلاته ومتعه. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. تأتي الآية الكريمة: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبةً الذي هو في حقيقته زمن، يقسم الله لهذا الزمن بمطلق الزمن، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا، نحن بمقاييس الدنيا لك فلان بلقيت حجمه المالي 90 مليار، شاب بالأربعينات 90 مليار دولار، طبعاً مو سوري. يأتي الموت ينهي هذه الثروة، لا ينفعه إلا العمل صالح. لذلك مر النبي الكريم على قبر، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. يعني ركعتين نفل، يعني بسرعة صلاهن كنقر الديك، خير له من كل دنياكم. هذا كلام سيد الخلق المعصوم. طيب، حديث آخر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك، دقيق، مما طلعت عليه الشمس. كم شركة عملاقة بالأرض، في شركات تصنع من الإبرة إلى ناقلة النفط، من إبرة وحتى ناقلة النفط، شركات يابانية، في شركات، يعني الأموال المجمدة التي لم تعثر لها على طريق للاستثمار يفوق ميزانيات دول. ميزانيات دول، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حينما يأتي الموت تكشف هذه الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً بأربع بنود: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعلت هذه الأشياء الأربع أنت ناج من الخسارة، وما سوى هؤلاء خاسر. لك ترك فندق 80 طابق في أرقى بلد أوروبي وممتلئ دائماً 5 نجوم، مات، وضع في قبر، أين هذه الثروة؟ ذهبت. الآية الدقيقة التي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأها دائماً: قل أرأيت إن متعناهم سنين، شوف، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك اليوم الذي تزداد به معرفة بالله إلى الذين آمنوا، وتزداد عملا صالحا ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبرا على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعا. ما معنى الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان، مضي الزمن يستهلكه، بيمضى أول عشر، كلياتنا عايشين هالسنوات الأخيرة، كنا 60، 1962، 63، 64، 70 رقم 7، سبعينات، بعدين 80ات، 90ات، بعدين 2000، 2007 هلأ، كل عقد يمضي سريعاً. كنت مدير ثانوية في بلد في الجنوب، وعندي كان طالب وصل لمنصب رفيع، دعاني بعد 30 سنة إلى قريته محل ما كنت مديرة. قلت سبحان الله، مضى على وجودي مديراً للثانوية في هذا البلد 30 عام، كيف مضت؟ قال لي طالب، أنت كنت أستاذي سنة 1957، مضى عليها 50 سنة، معناتها نصف قرن، كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: والله لو الدنيا كلها تنقلب ما بتجوزها. انتوا ما بتخافوا الله؟
2: شو هذا باين علينا؟ مش راح ناكل حلو ولا نشرب كولا.
3: الظاهر الرضا عرس تفرقش يا ابو الصخر، تفرقش العرس.
4: بقول لك اسكت، تفضحناش قدام الناس. انت ولا ما في حدا معبي عينك؟ ها رد.
1: بديش ارد هاني، لانه الرد معروف.
5: شو بدنا نعمل؟ سايبين الناس برا وقاعدين هان؟
4: يا بني ماهر رد على ابوك وراح تكسب.
1: ليش يابا؟ انت قديش بدك تعيش؟ كمان 5 سنين 10 سنين ويمكن تموت في اي وقت. كيف بدك تقابل ربنا؟ شو بدك تقول له؟
6: اسمع، احنا مش ناقصين محاضرات. بدك تروق وتطلع للناس والله؟ لا
1: لا يا هاني، مش رايق ومش طالع للناس.
4: طيب يا ماهر، تحدى ابوك واخوتك؟ ها طول عمرك هيك اناني وطماع، تحب لنفسك وما بتحب لغيرك. عمرك ما نظرت لوضع ابوك اللي شعره شاب وهو يربي فيك. عمرك ما اطلعت لوضع اخوتك اللي بيقيموا اللقمة عن طم ولادهم وبعطوها الك. ماشي يا ماهر.
1: بالعكس يابا، صدقني كله حافظه، ان شاء الله راح اسده كله. وبعدين بخصوص اخوتي،
4: خلاص بديش حكي. مدامك بتعصي ابوك واوامره، ولما تقول يابا انا موافق وبدي اتجوز البنت، حينيت حتلاقي صدر ابوك مفتوح الك. الله معاك، هذا الدار مش الك، هذا الدار يلي تعبوا وضيع عمارهم عليك. اما انت مش ابني ولا هذول اخوتك. الله معاك، يلا اطلع برا.
1: وين بدي اروح؟ وين بدي اروح القيه؟ مش حرام عليك يابا؟ بدك تموت اخذ معاك المصاري في قبرك؟ بدكم تنهبوا هالبنت؟ والله حرام يا عمي، والله سرقة.
4: ضب هالكراسي يا فايز عشان نرجعهم لهالزلمة.
7: حاضر يابا.
8: بصراحة ابنك مسود الوجه يا ابو هاني، هذا مش بني ادم يا راجل.
4: طب شو بدي اعمل يا ابو محمد؟ شو بدنا نحكي للناس؟
8: لا تحكي ولا تقول، سيبها لله.
4: كيف لله يعني؟ بكل إيش لله؟
8: الفرصة هذه إذا ضاعت منك ومن ولادك حظلكوا طول عمركم تحت الصفر.
4: قصدك يعني لازم يوافق الولد؟
8: طبعا لازم يوافق، هبلة تتجوز الهوى البنت.
4: يا أبو محمد، استخدمنا معاك كل الأساليب، سجلناه في الجامعة وسحبنا معاه ناعم، ويعني ما ضل إلا ندلعه.
8: بصراحة ابنك مش فاهم مصلحته.
4: هو لو فاهم بيعمل هيك؟
8: سيبه، راح يرجع ويطمل على رجلك وبوسة ويقول لك أنا تحت الأمر.
4: معقول يا أبو محمد؟ والله لو صار غير أعطيك التحلاية.
8: معقول.

0: يلا يلا جاي. اهلا يا ماهر، تفضل تفضل، بشوفك شايل عزالك. هي المشاكل راجعة تاني؟
1: كلامك طلع صح يا فضل، اهلي كانوا عاملين الي فخ.
2: تصور،
1: روحت على الدار لقيت ابويا جاري الفاتحة على البنت، والناس دبين البيت وعاملين عرس، وهذا بدبك وهذا بغني وهذا بطبل، وجاي ناس جاي.
0: اوف، كل هذا حصل في يوم؟
2: شايف
3: يا زمير. الزمير.
4: نعم يابا.
3: وين اختك سارة؟
4: مش عارف يابا، يمكن قاعد على الشط.
3: وشو بتعمل على الشط؟ ها؟ روح جيبها بلاش تغرق، روح كلها تروح عشان تنام بدري عشان تقدر تقوم على الشغل بكرة.
4: حاضر يابا. يا سارة يا سارة،
5: الله يسمو بدنك، قطعت حبل أفكاره.
4: بتفكري؟ شو بتفكري يا من نص لسان؟
5: طيب الأول شو بدك؟
4: أبوي بقول لك تعالي نامي عشان بكرة تصحي بدري على شغلك.
5: طيب تعال اقعد، سيبك منه، اصلا بكره عطله، فيش ناس بالشارع.
4: طب هيني قعدت، شو بدك؟
5: اطلع على البحر يا سمير.
4: هيني طلعت، شوفي
5: البحر حلو صح؟
4: لا البحر ماله،
5: قصدي قعده البحر حلوه، والناس اللي بيشووا والبنات الصغار اللي بيلعبوا.
4: ساره ما تحلميش كتير، احنا مش زيهم.
5: ليش مش زيهم؟ مش احنا ولاد 19 زيهم؟
4: يا سارة انت شحاتة، يعني انسانيا ما الك قيمة، يعني فيش كرامة، وانا حرامي وابوي مختار الحرامية، فهمتي؟
5: يعني عمرنا ما نصير زي الناس المحترمين.
4: اصلا فرضا يعني لو بدنا نصير، ابوي ما برضى، ابوي بحب المصاري يا سارة، وما بخلينا نتخلى عن الشحتة والسرقة.
5: تعرف يا سمير، أنا بصراحة صرت أكره الشحنة.
4: أحلامك هذه غير الدمرك يا سارة، أبوي لو يسمع كلامك راح يشنقك.
0: يا ماهر، خلصت محاضرات؟
1: خلصت.
0: طيب يلا
1: يلا توكل على الله.
0: تفضل، لساتك خجلان؟ يا راجل البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل.
0: اسمع، غير وعيك عشان اروح اجيب الغداء.
1: تعرف يا فضل، والله ما هو جاي على بالي.
0: شو مش جاي على بالك؟ يا راجل انا وياك طلعنا من الصبح وهلقيت الدنيا صارت العصر.
1: ماشي ماشي، توكل على الله.
6: مالك يا هاني؟
7: الألف شيك راح يجيبهن، يعني راح يجيبهن.
8: مالك انت التاني؟ هو انا لخدهم.
6: مالك يا هاني؟ مالك يا اللي بتزعق انت واخوك؟
7: الألف شيك اليابا اللي اعطيت لماهر، من وين بدي ارجعهن؟
6: طيب هدي وما تعصب.
7: كيف ما اعصب يابا؟ كيف ابنك اخذ المصاري وشرب؟
6: يا راجل قلت لك ما تعمل قصة على الألف شيك، بكرة برجع للضعف عشرة.
7: هذا كان زمان يابا، ابنك طلع من الدار وموضوع الجواز خلص.
6: اسمع يا هاني، اذا بدك مصاريك هلقيت بروح اجيب لك اياها.
7: طبعا بدي اياها.
6: ماشي، هلقيت بروح اجيب لك اياها، بس بشرط.
7: شو هو الشرط يابا؟
6: بكرة اذا رجع اخوك وتجوز نبيل مش حتشم ولا شيء. ها شو قلت؟ اروح ادبر لك اياها.
7: خلص خلص يابا، عمرينهم عمرين.
0: شو ناوي تسهر ولا اطفي الضوء عشان ننام؟
1: مش مشكله، خلاص اذا بدك تقرا خليه مضوي.
0: معنات كلامك اطفي الضوء.
9: يا فضل يا فضل.
0: ايوه يابا ايوه يابا، جاي جاي. عن اذنك يا ماهر، ابويا بيزعق علي.
1: اتفضل يا سيدي.
9: اسمع يا فضل، انت عارف انه انا ما بحب واحد يجي يبات عنا، وحكيت لك هذا الأمر أكثر من مرة.
0: ما هو يابا أصله ماهر صاحبي ومعاه مشاكل عند أهله.
9: وشو اللي بدريك؟ يمكن عامل عملة سودة وشارد منها.
0: لا يابا، هذا صاحبي وأنا عارفه. شاب محترم وملتزم.
9: اسمع يا ابني الله يرضى عليك، فيش حدا بيسيب بيته بيجي بات عند الناس، والمثل بيقول اللي بيطلع من داره بنقل مقداره. الليلة هذه بدي اخليها تعدي، لكن بعدها قل له يستحي على دمه ويروح على اهله.
0: مالك؟ بشوفك لابس سواعيك.
1: تصور اني ذكرت اني بلغت ابن خالتي اني راح ابات عندهم الليلة. شايف؟ صدقني كنت ناسي.
0: خالتك؟
1: طبعا بتعرف خالتي بتموت علينا، بتعملنا زي ولادها.
0: انا بصراحة مش عارف شو اقول لك.
1: شو بدك تقول؟ انا اصلا متأكد انك راح تزعل كتير عشان ما نامت عندها، واكيد ابوك كمان راح يزعل كتير، بس اعتذر له بالنيابة عني واعذرني وياريت تسامحني.
0: ماشي ماشي يا ماهر. طيب بخصوص بكرة بدك تيجي تبات عندي؟
1: لا اظن، لانه خالتي راح يعني تتمسك فيه، ما راح تخليني انام برا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المشركون في مكة بالرغم من عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكرون تأثير القرآن فيهم، حتى أنهم طلبوا من رسول الله أن يأمر أبا بكر صاحبه ألا يصلي خارج بيته. ليش؟ لأن الناس كانوا إذا مروا وسمعوا أبا بكر يصلي ويقرأ القرآن يجلسون يستمعون، ما يقدرون ما يستمعون، وكان ربما أثرت القراءة في بعضهم فأسلم، وكانوا يأمرون أصحابهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأ رسول الله القرآن أو محمد يقولون هكذا فالغوا فيه، تكلموا حتى لا تستمعوا ما يقول. وهكذا كانوا يخافون من القرآن. والغريب أن أبا جهل وبعض كبار الكفار والمشركين المعادين لرسول الله كانوا أحيانا يأتون بالليل فيختبئون ليستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. شيء عجيب، ينزلون يخرجون بالليل بالسر عشان ما حد يشوفهم، يبون يسمعون لهذا القرآن.

أن بالنسبة لهم ليس كلاما عاديا. العرب بالنسبة لهم أبلغ الناس وأفصح الناس، كانوا عندهم البلاغة والشعر والنثر، ومع هذا كانوا يسمعون القرآن فيرونه شيئا مختلفا، مو شعر ولا نثر، أبلغ من البلاغة نفسها. فكانوا يستمعون القرآن، وفي يوم من الأيام قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في صحن الكعبة والمشركون يستمعون، فاختار سورة، كل سور القرآن عظيمة، لكن هذه السورة كان وقعها عظيم على قلوب المشركين، أبو جهل وكم واحد كانوا واقفين. فقرأ النبي ورفع صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. المشركون العرب في قريش كل يوم كل ليلة يشوفون النجوم وهي تهوي من السماء، فعارفين شنو معنى النجم إذا هوى، فأقسم بها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. جبريل ينزل عليه القرآن، بدوا يستمعون إلى نزول القرآن، إلى جبريل، إلى حادثة المعراج عند سدرة المنتهى، ثم بدأ يكلمهم عن أصنامهم. يعني وين عقولكم؟ شفتوا كل هذه العظمة، نجم وجبريل ورؤية الله يوم القيامة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسدرة المنتهى، كل هذه العظمة، بعدين شوف الوضاعة اللي عند قريش. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لا، وشوف الغباء عند قريش، ألكم الذكر وله الأنثى. أنتوا تتبرؤون من البنات الإناث، ومع أن ما في فرق بين الذكر والأنثى، هذا رزق الله كله، ومع هذا تنسبون الملائكة تقولون هي بنات الله. أنصفوا شوي، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وأخذت الآيات تسترسل، وتخيل اللي حول الكعبة الكل في صمت واندهاش وسماع، مو فقط بالآذان، حتى بالقلوب الكل قاعد يسمع، حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وأنه أهلك عادا الأولى. طبعا قريش تسمع القصص هذه، عاد مو بعيد عنهم، عاد وثمود كلها قريب في الجزيرة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة قوم لوط اللي شعلهم الملك وقلبهم، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من الحجارة، فبأي آلاء ربك تتمارى. والله لو انزلت على الجبل لاهتز الجبل ولا تصدع. شنو هالقلوب اللي قاعدة تسمع وما تؤمن؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ عند الكعبة وفي الصحن، تخيل كان الوضع كله تراب وشي بسيط، وفي أصنام والمشركين جالسين يستمعون. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ من الذي يقرأ خير البشر؟ ماذا يقرأ خير الكلام؟ أزفت الآزفة اقتربت، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله عز وجل، أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
وأحيانا تغنون عشان ما تسمعون كلام الله عز وجل، مرة تضحكون ومرة تعجبون ومرة تغنون. فختم السورة بقوله فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. أقسم بالنجم وأنهاها بالسجود لرب النجم، فاسجدوا لله واعبدوا. تخيل شنو صار، سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة، واللي وراه كان في أهل إيمان وكان في مشركين، الكل سجد، حتى أبو جهل، حتى أبو جهل، كل الكفار، كل الكفار سجدوا. عجيب، ليش سجدوا؟ بغير إرادتهم، وهم يسمعون كلام الله ما وجدوا أنفسهم إلا خارين للسجود مع الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم فرح، على باله خلاص آمنوا، ظن أن قريش كلها آمنت. رفع أبو جهل وينظر لمن حوله، قال آمنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال لا. شوف الكبر والعناد، مع أن قلبه سجد قبل جسده، مع هذا العناد والكبر، قال تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون الحق ويتكبرون عليه، هذا هو الضلال المبين. إنه القرآن ليس فقط على قلوب المشركين، لو أنزل على الجماد لأتأثر، فكيف بقلوب البشر؟ فما أعظم كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث، تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لك سبق اللقاء معهم، بماذا تحدثنا عن هؤلاء؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار رجال الفكر. ويقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن، المقدر بحوالي 750 مليون نسمة، مسلمون،
0: ما شاء الله.
1: وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، يعني لا نقوم بذلك حقيقة. ليست لنا منظمات تبشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر. يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم. هولندا حوالي 900,000 مسلم. بلجيكا 600,000 مسلم. السويد 500,000 مسلم. سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين، لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم كما سنرى يعني بعض القصص
0: إن شاء الله.
1: يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم، بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في أحد الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض، وكان قسم، يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قسم، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية.
0: سبحان الله.
1: نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منحت جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي.
0: سبحان الله.
1: فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نظرية الانفجار العظيم التي يعني هزت العالم في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وتخيل الناس أنهم وصلوا إلى السر الأعظم في خلق الكون بتفسير أن الكون بدأ من جرم واحد ثم انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان. خلق الله من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء.
0: يعني ما هي النظرية العلمية التي يعني وصل إلى العلم ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم؟
1: نعم، يعني النظرية بدأت مع في يعني بدايات القرن العشرين حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات. لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا.
0: نعم.
1: وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن العشرين اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟
0: سبحان الله.
1: فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة.
0: نعم.
1: من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات. كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر.
0: يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق؟
1: وطبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي يتحلل إلى أطيافه السبعة.
0: جميل.
1: ألوان قوس قزح هذه.
0: نعم.
1: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
0: نعم.
1: فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد.
0: هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها
1: أطياف الضوء. هي أطياف الضوء.
0: نعم.
1: يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس.
0: نعم.
1: فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يوم تتضاغط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر.
0: نعم.
1: اللي هو أطول الموجات، وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات.
0: نعم.
1: فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها The Red Shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو The Blue Shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنا؟
0: يتباعد عندنا.
1: نعم. وإذا كنت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية.
0: جميل.
1: فثار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض.
0: نعم.
1: لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة. نعم. وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe.
0: نعم.
1: الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر بالثانية.
0: سبحان
1: يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر بالثانية، 275 ألف كيلومتر بالثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات.
0: نعم.
1: أن يلتقي الكون كله ويظل التضاغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف كونه. فنادوا بنظرية الانفجار العظيم.
2: إذن يعني الكون كان كتلة واحدة.
1: نعم.
2: وتم هذا الانفجار.
1: نعم.
2: دلالة الاتساع المتزايد تدل على أنه كان هناك تضاؤل. نعم. متناقص باستمرار.
1: نعم. نعم. ويسمون هذا الجرم البدائي The Primordial Body، الجسم الأولي.
2: نعم.
1: نعم. الذي لا يعرف أحد كونه، وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم، فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء، من العدم.
2: يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء؟ الله أكبر.
1: نعم.
2: الله
1: نعم.
2: أكبر.
1: ولذلك أنا أقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة، بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام.
2: سبحان
1: كل
2: الله.
1: المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام. طيب، صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه نظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم، واعتبر فتحا في علم الفلك.
2: سبحان الله.
1: طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي، وظل كثير من الفلكيين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل. يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت، نظرية اسمها The Steady State Theory، نظرية ثبات الكون. فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية، وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة يعني سورة الأنبياء بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم، وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون. يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة الآية رقم 30 في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يصور القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان، هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون. فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: الله.
1: وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، ومجموعة أخرى تقول لا كوننا كون منغلق لابد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع، فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد، وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح. شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة، وأن الكون يتبرد باستمرار. درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط. فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص، وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه، وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: طيب فضيلة الدكتور، يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون، هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه.
1: لا، هذا الاتساع الآن مستمر الآن.
2: نعم،
1: الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون.
2: نعم،
1: يأتي وقت الساعة، يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته.
2: جميل.
1: وينسحق كل شيء ويتلاشى كل شيء. وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد مختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول هذا نهاية الوجود، بعضهم يقول لا، ده عملية متكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالآخرة. ولكن حل لنا هذه القضية القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
2: جميل.
1: يعني بعد الطي الثاني، يعني بدأ الكون من العدم.
2: نعم.
1: وتحول إلى هذا الكون المتسع، ثم يلتم على ذاته، ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد.
2: نعم.
1: كون جديد، سحابة من الدخان جديدة، يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما تتبدل الأرض، كيف تخرج مرة أخرى؟
1: لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة.
2: جميل.
1: كل ذرة بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع.
2: يبقى سؤال، يعني نعم، أحد الشبهات التي وردت إلى نعم البرنامج.
1: نعم.
2: عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم،
1: نعم،
2: هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل.
1: نعم.
2: هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها.
1: نعم.
2: فإذا كان من الجنة كيف خرج؟
1: نعم.
2: هل كان
1: نعم
2: في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس
1: طبعا
2: والجن؟
1: طبعا هذا غيب لا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
2: جميل.
1: ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها.
2: نعم.
1: وهي جنة جزاء، ولم يكن العمل قد
2: ولا فيها عمل. نعم. نعم. ليس نعم فيها. لكن نعم ما معنى اهبط؟
1: هبوط معنوي، يعني نعم انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية.
2: الله
1: انزل
2: الله
1: من مقام الله، يعني يتوفر لك فيه كل شيء، إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك.
2: نعم. سبحان الله سبحان
1: نعم
2: الله.
1: نعم.
2: ماذا عن جيفري لانج؟
1: لا، قبل جيفري لانج.
2: نعم.
1: جاري ميلر. ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات يعني وشرح صدره للسان، بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجد في القرآن الكريم أمر عجيب. يقول يعني هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
2: نعم.
1: قال هذه يعني أسلوب علمي، نظرية في العلم يسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة، أو falsification theory. أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر، يعني
2: نعم يجد مبرر.
1: نعم.
2: أما أن يتحدى في
1: نعم
2: إثبات ما يقول،
1: يقول كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي. قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم، قال هزني وصف القرآن الكريم لسيدة مريم. بتكريم عجيب. يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية. قلوا هذا كلام، هذا كلام لا يوجد عندنا في, في, في كتبنا. هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال ما قرأت هذا في الإنجيل.
2: سبحان الله.
1: قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات.
2: نعم.
1: فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق، ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. يعني بين قوسين هؤلاء العلماء هل يجدون في عالمنا الإسلامي، وأنت شرط في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة، لا توجد منظمات أو جمعيات تعنى بهؤلاء، هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن يحتويه منظمات أو
1: للأسف الشديد لا، للأسف الشديد. يعني كثير كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن اللسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط، لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخيله العقل.
2: يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين، حرية معتقد،
1: حبر على ورق.
2: الله
1: حبر على ورق. نعم.
2: يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة.
1: طويلة طبعا. والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم، أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن إدخاله إنسان.
2: سبحان الله.
1: أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة. والله الزوجة تقول وكانت شابة صغيرة حينما لقيتهما، تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا، وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض، إن أنا أمسح الأرض الخادمة أمسح الأرض، واعتززت بذلك لأنه حفظ علي حجابي.
2: ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم. يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب، ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانك صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار، وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإسلام بين القول والعمل.
5: مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن الله تعالى ضرب مثل لليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يطبقوا شريعتها، فضرب الله تعالى لهم مثل الحمار. والذي حمله الله القرآن ثم لم يحمل القرآن حمار أكبر من حمار اليهود، لأنه مسلم مكلف بتبليغ الإسلام للعالم. اليهود مكلفون بتبليغ التوراة لبني إسرائيل، فوصمهم الله تعالى بأنهم كالحمار الذي يحمل الأسفار. تعرفون الحمار إذا حمل الكتب لا يستفيد من الكتب، لأن الحمار لا يقرأ ولا يكتب، وبالتالي لا يستفيد لو حملنا عليه كتب الدنيا. كذلك اليهود حملهم الله التوراة التي أنزلها على موسى، فكفروا بشريعتها واتبعوا أهواءهم. أكثر المسلمين اليوم مثلهم كمثل اليهود، خصوصا حكام المسلمين الذين هم رعاة مسؤولون عن الرعية. حملهم الله القرآن فنبذوه وراء ظهورهم، يعني لم يستفيدوا كما لم يستفد الحمار من الأسفار. فلذلك رب العالمين لما ضرب المثل لليهود حتى يقول للمسلمين لا تقبلوا بالمثل الذي ضربته في من حملتهم التوراة ثم لم يحملوا، لا تكونوا دوابا كاليهود الذين حملهم الله أعظم أمانة وهي الرسالة ثم نبذوها وراء ظهورهم. ونقول لكل مسلم إن لم تحمل القرآن ثم تطبق شريعته فينطبق عليك المثل الذي ضربه الله تعالى لليهود، فحاذر أن تكون دابة من الدواب أو حمارا من الحمير، لأن الله يريدك إنسانا، يريدك كريما، يريدك مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة الحق. فإن تركت الرسالة ضيعت قدرك وضيعت وظيفتك، وليس لك عند الله من عهد. وإن الله تعالى قد حمل اليهود مسؤولية محاربتك لأنك تركت دين الله. سلط الله عليك اليهود والأمريكان حتى تعود إلى دين الله، فإن عدت سلطك الله تعالى على الظالمين وأصلح بك حياة الناس أجمعين، لأن نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم بعث لإصلاح البشرية كلها، بعث رحمة للعالمين. فإن حملت رسالة الحق أخرجك الله من الجاهلية الجديدة التي كان يعيشها العرب قبل الإسلام، وحملك مسؤولية دعوة شعوب الأرض وأمم الأرض إلى الحق، وأنت سيد بالإسلام وأنت عبد بالكفر، عبد للناس. أنت سيد بالإسلام سيد الدنيا، لأن السيد ملكك هذا القرار، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تعالى. فإن تخليت عن وظيفتك جعلك الله عبدا عند اليهود، كما هو حال أكثر الحكام، خدم عند اليهود عند بني إسرائيل، يسترضونهم ليرضوا عنهم. والله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاتبعوا ملتهم ولم يرضى حتى الآن اليهود عنهم، لأنهم يشكون في ولائهم. ولكن بكل أسف رأيت العرب اليوم وحكام العرب بالدرجة الأولى يتسابقون إلى إرضاء اليهود والأمريكان. يعني اليهود والنصارى، الأمريكان يقولوا عن أنفسهم نصارى واليهود يهود، فهل رضيت أمريكا عن العرب؟ وهل رضي اليهود عن العرب؟ لماذا؟ لأن الله تعالى عاقبهم بأن سلط عليهم أبعد خلق الله عن الله، سلط عليهم شرار خلق الله، لأنهم تركوا الخير الذي رفعهم الله تعالى به درجات ورفعهم فيه فوق جميع الأمم. فتعلموا أن من يحمل القرآن يجب أن يطبق شريعته في حياته، سواء كان مواطنا عاديا، سواء كان أبا أو أما أو ابنا، حاكما أو رعية، على الجميع أن يطبقوا القرآن حتى يشرفهم الله تعالى بوراثة نبي الإسلام، حتى يشرفهم الله تعالى بحمل أعظم رسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن أردنا أن نعود خير أمة لا نصبح، يصبح مثلنا كمثل الحمار الذي ضرب الله تعالى مثله باليهود. إذا أردنا ألا نكون من الحمير كما يقول القرآن، علينا أن نحمل القرآن كما يقول الله، علينا أن نحمل القرآن حتى نخرج من هذا الوصف. فادعوا الله تعالى لأنفسكم ولحكامكم ولآبائكم وأمهاتكم ولأولادكم أن يخرجنا الله تعالى من تلك من ذلك المثل القبيح الذي ضرب لليهود الذين لم يحملوا التوراة. واسألوه تعالى أن يستأنف بنا دعوة الحق في العالم، حتى يعود الإسلام دين الله تعالى، حتى يعود النور الذي تستضيء به قلوب العباد والبلاد، لتعود البشرية إلى كرامتها التي خلقها الله تعالى بها، عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. اسأل الله تعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن وكرامة الإسلام وكرامة الإيمان، حتى نعود من جديد خير أمة أخرجت للناس في زمن البشرية فيه بحاجة إلى دعاة وهداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان والإسلام. وصلى الله على سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: الإسلام بين القول والعمل.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا

أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب

لقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا

سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم

واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

الله وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا

بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

لنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا

كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا

يعلمون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتادة ابن دعامة السدوسي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هو من أهل البصرة. ما في بالإسلام فرق بين أن تكون من الشام لما تكون من البصرة، لما تكون من حمص، لما تكون من درعة، لما تكون من بخارة، لما تكون من الإسكندرية. العبرة هل أنت من المتقين أو لست من المتقين. وإذا جاءت أحاديث أو آيات فيها تفضيل أمكنتين فهي مدعاة لأهل هذه الأمكنة أن يتأدبوا مع الله عز وجل ويشكروه على ما خص مكانهم فيه من فضيلة، وليست مدعاة لأن يتراخى أهل هذا المكان أنه خلاص نحن من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي في الشام وأهلها، معناته نحن خلاص جماعة الشام كلهم بكرة وقت يوم الأيام حينادوا هيك الشوام كلكم على الجنة. مو هيك حينادوا بالجنة، بكرة بالآخرة حينادى من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. ما بدك تكون تكون، بس أما وإن الله عز وجل إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فنحن أدبا مع الله عز وجل ينبغي أن نحث الخطى ونشد العزم في خدمة دين الله عز وجل. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا مدعاة أنه نحن معناته من يسكن في هذه البلدة أن يحث الخطى ليدعم الصلاح ويعزز مواقع الصلاح ولا يكون عونا للفساد والإفساد. أنا لما بروح بمدة كهرباء، أنا كهربجي، بروح بمدة كهرباء لمكان بني للمعصية، أنا عم بدعم المعصية. أنا لما بروح بجيب طابعات وبعمل آي تي لمكان أقيم لمعصية الله عز وجل، أنا عم بدعم المعصية وعم ساعد بفساد أهل الشام. أنا لما بيكون عندي سيارة تاكسي وبروح بوصل إنسان إلى مكان معصية أو إنسان إلى مكان معصية، أنا عم بدعم المعصية بكون. ففي الإسلام كن ابن من شئت واتخذ أدبا يغنيك محموده عن النسب. قتادة ابن دعامة السدوسي من أهل البصرة، يكنى أبا الخطاب. كان قتادة يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. سبق أيها الإخوة نحن كلنا موهوبون، سبحان الله، الله وزع المواهب بين العباد. في واحد ذاكرته كتير قوية، قلت له الشغلة أول مرة بيحفظها، تقول له رقم تليفونك أول مرة بيحافظ، هلأ حافظ له شي 100 رقم تليفون. عنده قدرة يا أخي، حافظ عنده قدرة على حفظ الأسماء عجيبة. هلأ إذا بدك بيوقف هيك بيقول لك أسماء اللي قاعدين هدون نصهم، يعني بيقول لك شو أسماءهم. أنا التقيت مع إنسان من الشام من بيت الكيلاني نسابي، هذا الرجل عجيب، سبحان الله، الله عطيه يعني موهبة، بيحكي لك عنك وعن عيلتك وأبوك مين وعمك مين وأبو عمك مين وجدك مين وأخو جدك مين وين ساكنين وشو كان بيشتغل. سبحان الله موهوب يعني بي. في ناس بيناتنا الله عن أعطيه موهبة حافظته قوية، في ناس يحفظون القرآن الكريم ما شاء الله في أي لحظة، بأي لحظة هيك بتوقف معه بتسلم إذا بدك يسرد لك القرآن سردا. هلأ في كتير شباب حفظوا القرآن الكريم أو بنات بس مو حافظ، يعني هو حافظ بس مو حافظ، يعني حتى إذا قلت له تعال بدنا نتدارس شوي بيقول لك والله بدي مراجعة، مو حافظ. أنا مرة في أخ كان معنا في المسجد بلاط بيشتغل، هذا فظيع، حفظ القرآن الكريم بالمسجد، بس أنا أحسن من رأيته حفظ القرآن الكريم بأي لحظة، بأي لحظة، ليل نهار صبح مساء بشغله، بتكون أنت بتوقفه هيك بدك يسرد لك القرآن بيسرده. سبحان الله موهوب هذا. هلا في طلاب كثر حفظوا القرآن الكريم بس لا، يعني بيقول لك والله بدي راجع، يلا براجع الخمس أجزاء وبعدين بسمع لك اياهم براجعون. في ناس الله عاطي حافظة قوية، في ناس الله عاطي تحليل
عقلي قوي، بيسمع هيك الكلمة يعمل لك تحليل عنها ما شاء الله، يعني أنت صاحب الكلمة مالك متنبه أنه هي في إلى هذه الانعكاسات، عنده هيك مفردات وعنده تحليل عجيب، عنده محاكمات عقلية. في ناس عنده صلات اجتماعية قوية، في ناس عنده جلد هيك على العمل العضلي والجهد العضلي قوي. نحن يا أخوان يا شباب يا رجال كلنا موهوبون بلا ريب، الموفق اللي بيكتشف الموهبة تبعه أو الله بيهيئ له مربي يكتشف له موهبته وبينمي هالموهبة ويستخدمها فيما أمر الله عز وجل، يستخدمها في نفع البلاد والعباد. في ناس بيناتنا عنده قدرات إدارية عالية، في ناس عنده قدرات شو بدي أقول مهنية عالية، وهكذا. نحن كلاتنا يعني الله موزع مواهب العباد. قتادة كان يقول: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله عطي موهبة ذاكرة قوية، قلب صافي بحيث أنه بيستجمع ما قيل له، هو من رجالات الحديث قتادة. قالوا عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليالي، في كل سبع ليالي مرة، كل سبعة أيام يختم. تتذكروا أنا مرة قلت لكم أنه أنا هون بالمسجد ما لقيت، بالمساجد القديمة في مصاحف، هلا المصاحف اللي عندنا هي 30 جزء مجزأ، في مساجد قديمة في مصاحف كانت مطبوعة مقسمة إلى سبع أسبع. هلا لماذا قسم القرآن الكريم 30 جزء؟ عشان نقرأه خلال الشهر 30 يوم. كان مقسم القرآن سبع أسبع، يعني تفتح هيك تلاقي السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، السبع الرابع، بحيث كان يقرأ القرآن الكريم كل سبعة أيام. ولا زال في ناس يقرؤون القرآن الكريم كل ستة أيام، وفي اليوم السابع بيعملوا مراجعة. على كل قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليالي مرة. لا ريب بأن قراءة القرآن الكريم فضيلة، بس الفضيلة الأكبر أنك أنت تفهم ما يقال لك وتعمل. لا ريب بأن حفظ القرآن الكريم له فضيلة، لكن حفظ أوامر القرآن الكريم له فضيلة أعلى، خاصة في مكان أو زمان لا يحفظ فيه هذا الأمر. لذلك كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود به ببيته بعمله يشوف إذا بيستطيع يحيي آية من آيات القرآن الكريم. أنا قلت لكم وأظن حكيتها بالخطبة، الله يجزيهم الخير شباب جمعية البركة، يعني هم يجتهدون أن يحولوا آيات القرآن الكريم إلى أشخاص. يعني أنت تشوف الآية زلمي، ما تشوف الآية هيك مكتوبة، تشوفها هيك زلمي هيك بحاكيك، هو الآية القرآنية، بتشوفها عمل موقف، يعني تشوف موقف هيك أو هاي الآية الفلانية والله مزبوط شرح ليها، بس هو مو شرحها بالدرس، يعني هيك عمل درس شرح مفردات، لا بعمله. بقى هنن عم يشتغلوا على ملف تحكيم الشرع في السوق التجاري، فوقف شاب والله وأنا طلبت منه قلت له اكتب لي اياهم واكتب لي امثالهم، هو حكى مواقف صارت معه، هو صيانه جوال، والزلمه راح تخرج في الجمعيه وتعلم الحلال والحرام بالجوال واخلاقيات المهنه ونزل على السوق عم يشتغل. بقى هو حكى كذا موقف يعني صارت معه بقلب مهنه الجوال. لما قعد قلت له اكتب لي اياهم، قال لي بس في كمان كثير استاذ، قلت له اكتب لي اياهم معلش كلهم هذول كثير، وانا فعلا بدي اقوله للناس من حولي خلي نحن نشجع هذا الامر. يعني مواقف جرت معه حكم فيها شرع الله عز وجل اثناء المحل بدون ما يقول لا قال الله ولا قال رسول الله ولا بدي اقوم صلي ولا متوضي ولا مالي متوضي. يعني انا اجاني زبون في تصليحة بدأ 20,000 ورقة، اتفقنا لما فتح الجوال شاف الأمر ما بده لا 20 ولا 5 ولا 3، في شغلة بسيطة في نقطة تكلس بدأ مسح، مسح نقطة تكلس اشتغل الجوال. بيقدر هو يعني يقول له للزبون أنا شارطتك على 20,000 ويأخذون، بس هو شارطه 20,000 على أساس أو 30,000 بده يغير له شيء، ما تغير الشيء طلع جيد ما في شيء. شايف هذه هذا هو الخوف من الله، هذا هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو تقوى الله تبع ترك الحرام. وهكذا إذا كل واحد بيناتنا أقام آيات الله في مكان عمله، حفظ آيات الله، لا ريب بأن حفظ القرآن عن غيب له فضيلة كبيرة، بس حفظ أوامر الله التي في القرآن فضيلته أكبر. هو القرآن نزل مشان هيك، يعني الله خبرك الخبر مشان تفعل. نعم.
على كل الأحوال قتادة كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، وهذه فضيلة ومنزلة عشان يظل الإنسان مع هذا القرآن، لأنه الحقيقة بزحمة الحياة نحن بننسى. أنا شخصيا بنسى، تأخذني الحياة يعني يمنة ويسرى، فلما أنا بيكون في إلي كل يوم قعدة ورد مع القرآن الكريم أنا برجع إلى دستوري الرئيس، برجع إلى تعاليمي، لأنه مرات بزحمة الحياة عم تجينا تعاليم هيك يمين وشمال، أخذها ما أخذها، لما برجع هيك إلى أنا قريب من هذا الدستور متمسك به بقول لا أخي أنا بأخذ من هون، احكوا شو ما بتكون أنتم، بس أنا مرجعيتي هنا. وعن سعيد بن بشير عن قتادة قال إن في الجنة كوا إلى النار فتحات، فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون ما بال الأشقياء، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم، فقالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر وننهاكم ولا ننتهي. نسأل الله السلامة. يعني أهل الجنة بيفتحوا لهم هيك فتحات يشوفوا مين قاعد بالنار، وإذ بيلاقوا في ناس هنيك كانوا في الدنيا علماء، في ناس كانوا بالدنيا مؤدبين، شو هاد كيف؟ ما أنتوا كنتوا السبب بإدخالنا الجنة، ما نحن كنا بعاد وجينا على دروسكم حضرنا وبعدين الله هدانا. يقولون كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم لا ننتهي. نسأل الله السلامة يا أخوان، والله يغفر لنا. بالإسلام ما في لا أنا من حمص ولا أنا من الشام ولا أنا من الكوفة ولا أنا من البصرة. بالإسلام ما في إنه أنا لابس زي العالم ومعي شهادة شريعة وأنت ما معك، بالتالي أنا منيح وأنت ردي. بالإسلام أخي من ائتمر بالأمر ومن انتهى عن النهي، هذا هو. شو بدك تكون؟ كون بقلابية لما بلا قلابية، معك شهادة شريعة لما ما معك شهادة شريعة، قاعد وراء الميكروفون لما قاعد أمام الميكروفون. الأمر أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي بنهي الله. يا شبابي اللي عم تقرأوا القرآن بدورة إشفعان، إذا أنت تخرجت في الدورة مو معناته أنت صرت مرضيا عنك، أنت بيكون مرضي عنك إذا أتمرت وانتهيت. يا طلاب كليات الشريعة إذا تخرجتوا وطلعتوا الأوائل أو الأواخر ما بيكون مرضي عنك، مرضي عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا شباب الذين يحضرون مجالس العلم يكون مرضيا عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. يا كثيري الذكر يكون مرضيا عنك إذا أتمرت بالأمر وانتهيت عن النهي. هناك تكون من الصالحين. ما سامحني طاطئ بالمسبحة هيك، يعني الأمر بده جهد بس ما هو الهدف. الهدف أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله، والذكر مشان يساعدك. العلماء قالوا الذكر الحقيقي هو أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. لذلك المؤمن لا يفتر عن الذكر. شو يعني لا يفتر عن الذكر؟ بده يضل عم لسانه عم يحكي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يفتر عن الذكر، لأنه هو إذا شرب الماء فهو ينوي به تقوي على طاعة الله، وما بيأخذ هذا الماء إلا من حله، وما بيشرب إلا كما أمر الشرع. إذا كان مع أهل بيته يقيم شرع الله مع زوجته وأولاده، أما إذا بيذكر الله وزوجته كرهاني اللحظة اللي بيفوت فيها على البيت، شرير مع زوجته. بعدين قال والله عنده مجلس ذكر. أخي لا عاد تجي على مجلس ذكر أنت، عشان الله ما يحرمنا كلنا لأنك أنت موجود. روح دير بالك على مرتك يا رجل. قال بجاي على مجلس ذكر صلوا عفوا 3 أشهر ما مقرب على زوجته أبدا. من أذين لك أنت؟ قال إيه هززت لي بدني. من أذين لك؟ طيب هذه الزوجة أخي يا طلقها يكون معها زوجا. أما لا أنت متزوج ولا أنت غير متزوج، أنت أخي ماشي الحال، أنت مقروء، بس هي ما مقروءة، هي امرأة زوجة، أولاده ما ينفق على أولاده. قال هو بس والله عم يقرأ قرآن دورة إشفعان. ليش عم تقرأ دورة القرآن؟ مشان شو عم تقرأ قرآن أنت؟ مشان روح أنفق على أولادك يا رجل. أما تمنع أولادك من النفقة، مطلوب أنك تقرأ دورة إشفعان مشان تحسن نفقتك على أولادك، مطلوب أن تحضر مجالس الذكر مشان ترعى زوجتك، مطلوب تحضر مجالس علم مشان تقيم شرع الله في مكان عملك. أما شوف لو بتصير، نسأل الله السلامة، شيخ الإسلام والمسلمين ما في، يعني بكرة بوقت الجنة مثلا ما بيقول يلا مشايخ الإسلام والمسلمين على الجنة، لا
وقفوهم إنهم مسؤولون. يا لطيف. هلا قتادة عالم من رجالات الصحيح، قتادة بن دعامة، عم بيقول، هو يقول من عنده: إن في الجنة كوا إلى النار، يطلع أهل الجنة يقولون: ما بال الأشقياء، إنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نأتمر، ننهاكم ولا ننتهي. إذا كلنا بدنا نخاف يا أخوان، وأنا أولكم بدي خاف، لو ما أنا عم بقول شيء ما بساوي. شو خلص بطلت تقول لك؟ لا، مو بطلت تقول، بتقول بتأخذ أجر، بس بدك تبطل تخالف، تبطل مخالفاتك، بدك تغالب نفسك لتنضبط. وكان قتادة يقول آخر وحدة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. سنة. باب من العلم يحفظه الرجل. سألك يا أخوان، اجتهدوا كلكم تحضروا مجلس العلم. لحنا يوم التنين عندنا مجلس علم في مجالس، يعني لنفترض أخ بيناتنا بيته بعيد، ماشي، شوف مجلس علم يسرك أمامك. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. العلم منزلته كتير رفيعة في هذا الدين. وقالوا: ما زال قتادة متعلما حتى مات، يعني طيلة حياته قضاها في العلم. أسند قتادة عن أنس، يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك، نسأل الله، توفي سنة 17 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، وفي أواخرها، في ختامها، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فأنت أيها الحبيب ردد بين الحين والحين هذه الآية، فماذا تقول؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسوله. هذا تثبت فيه أخطر قضية في الوجود، ولا تغيب عن قلبك ولا تغيب عن حسك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم هذه تفيد التراخي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: بعد الإيمان بالله وبرسوله نعطيكم فرصة تمكنون في قلبكم الإيمان بالله ورسوله حتى تصلوا إلى عدم الريب وعدم الشك، لأن الشيطان له محاولات مع الإنسان خطيرة. تعرفون أن أول ما يولد المولود يولد على الفطرة، فالشيطان ينخسه من جنبه بإصبعه، ما يحب التوحيد، ما يحب الفطرة. إلا اثنين ما نخزهم الشيطان: مريم وعيسى ابن مريم. لأن امرأة عمران ماذا قالت؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عجز الشيطان من هذه النخسة، لكن الله جل وعلا برحمته حول نخسة الشيطان للمولود الجديد إلى استهلال. بعدها يصيح، تنفتح الرئتين والتنفس والعينين والأذن ويبدأ. قالوا: استهل المولود. قل أتعلمون الله بدينكم. الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. لاحظ هني المال، الجهاد بالمال يتقدم على الجهاد بالنفس. معظم آيات الجهاد يتقدم الجهاد المالي على الجهاد النفسي، إلا البيعة، مبايعة المؤمنين لله سبحانه وتعالى تحت الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال. والجهاد المالي يا إخوان هو عصب الحقيقة الجهاد العسكري، وبدونه لا يمكن يكون. يعني الجهاد العسكري يحتاج إلى ذاك الزمان إلى سيوف، يحتاج إلى رماح، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى ميزانية جيوش. يحتاج منين؟ كله من الجهاد المالي. وتذكرون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تبرع بما يقارب من يعني 900 ناقة محملة، الله، وسبلها في سبيل الله، وجوه التجار من كل مكان يعرضون عليه. قال: عندي يدفع أكثر، عندي واحد يدفع أكثر. قال: ما في إلا إحنا. قال: لا، الله
الله الناقة بعشر إلى سبعمائة. ها تدفعون؟ قال سلموا. فاشترى الجنة مرتين بماله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الله، ذي النورين الذي اشترى بئر رومة سبله، كانت أزمة مياه لما هاجر المهاجرون وصار اندماج كلي مع شعب الأنصار، بذلوا لهم البيوت والمزارع. وحتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: تعال عندي زوجتين، انظر إليهما، أطلق أرغب إليهما إلى نفسك لتتزوجها. يا الله، يعني هذه ما صارت أبدا، لا قبل ولا بعد. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. دل على السوق، اشتغل في المضاربة، في آخر النهار طلع بنواة من ذهب بإيده. الله الله الله، شوف ما يتسلق على الإسلام وعلى الآخرين. كادح، يعمل، ينتج. اليوم مع الأسف تشوف شاب يتسول، شاب وتسول. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حبل وعطى فاس، قال له روح احتطب وبيع حطب، ما يكلفك شيء، الغابة موجودة والخشب موجودة، يلا قط اليابس وكسرة وربطة وبيع يا أخي، اشتغل. هاي مزعة من وجهك يوم القيامة، مزعة لحم إذا سألت بهالمسألة هذه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لم يرتابوا أن الله حق، لم يرتابوا أن النبي رسول وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يرتابوا أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما في ما يعني، هذه قضية من المسلمات. لو الواقع يقول لا، أنت لازم تقول نعم، لأن عندك قاعدة ثابتة عندك: إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. هذه حقيقة. لو اجتمع الشرق والغرب وجميع أهل الشرك والكفر على أن يمنعوا عنك لقمة أو تمرة يريدها الله ما استطاع. الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عقيدة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الموضوع خلاص يعني. الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يشهد الله لهم بالصدق، بل يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم وصية أم أوصت أم ابنها عند زوجها فقالت لها: يا بنيتي، إن النصيحة لو تركت اعتمادا على فهم وذكاء وأدب لتركتها اعتمادا على فهمك وذكائك وأدبك، ولكن ليس الأمر كذلك. أي بنيتي، ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج وضرورة، فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدر لكنت أول من استغنى عن ذلك كله وتركه، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن البارئ تعالى خلق الرجال للنساء كما خلق النساء للرجال. شنجهم أولاد: يا بنيتي، إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت، بيت يعني، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا ذليلة يكن لك سماء فضيلة، وعليك بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي وقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهب وتنغيص النوم مغضب، وأحسني رعاية ماله وحشمه وعياله، فملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير، ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت عليه صدره، أي ملأته غيظا، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا مسرورا، ما تعملين بالمقلوب. واعلمي أنك كلما أظهرت له التعظيم والاحترام قابلك باللطف والإكرام، وبقدر طاعتك لأمره تجتني عطاف أهله. لننتقل بكم إلى الطريق القويم في التربية. أمر التربية خطير دقيق تقصر عنه عقول كثير من الآباء والأمهات اليوم، فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا بلغ الطفل سنا معينة، هي سن التمييز أو بعدها، وهذا خطأ خطأ فادح يقعون فيه ويقصرون في تربية أطفالهم في الصغر، فينشأ الأطفاء على عوج، ثم يعجز الآباء والأمهات بعد ذلك عن تقويم العوج، فينشأ الجيل ضعيف الإيمان هزيل الطاعة جريئا على المعصية سيء الأخلاق. ومن عجيب أمرهم بعد هذا أنهم ينهالون عليه باللائمة واللوم عليهم لو علموا، لا على الجيل الذي ترك هملا بلا تربية صالحة ولا توجيه حسن. ومن كلام السلف: لولا المربي ما عرفت ربي. فمن الواجب إذن بيان التربية الصالحة منذ الخطوات الأولى منذ الصغير، ليكون الآباء والأمهات والمربون على بصيرة من أمر التربية ومنهالها السديد. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث، تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لك سبق اللقاء معهم، بماذا تحدثنا عن هؤلاء؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكم.

0: حكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار الفكر. ويقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن المقدر بحوالي 750 مليون نسمة مسلمون،
1: ما شاء الله.
0: وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، عن يعني لا نقوم بذلك حقيقة. ليست لنا منظمات تفشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر. يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم. هولندا حوالي 900,000 مسلم. بلجيكا 600,000 مسلم. السويد 500,000 مسلم. سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين. لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم، كما سنرى يعني بعض القصص
1: إن شاء الله.
0: يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في أحد الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض. وكان قصة، يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قصا، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية.
1: سبحان الله.
0: نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منحت جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي.
1: سبحان الله.
0: فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نظرية الانفجار العظيم التي يعني هزت العالم في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وتخيل الناس أنهم وصلوا إلى السر الأعظم في خلق الكون بتفسير أن الكون بدأ من جرم واحد ثم انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان، خلق الله من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء.
1: يعني ما هي النظرية العلمية التي يعني توصل إلى العلم ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم؟
0: نعم، يعني النظرية بدأت مع في يعني بدايات القرن العشرين حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات. لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا.
1: نعم.
0: وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن العشرين اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟
1: سبحان الله.
0: فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة.
1: نعم.
0: من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات. كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر.
1: يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق والأحمر؟
0: هو طبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي يتحلل إلى أطيافه السبعة، ألوان قوس قزح هذه، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد.
1: هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها
0: أطياف الضوء. هي أطياف الضوء. يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس. فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يقوم تتلاقط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر اللي هو أطول الموجات، وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات. فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها the red shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو the blue shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنها؟
1: يتباعد عندها.
0: نعم، وإذا كانت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية. فصار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض، لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe، الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر بالثانية.
1: سبحان
0: يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر بالثانية، 275 ألف كيلومتر بالثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات، أن يلتقي الكون كله ويظل التضغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عنها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف كونه. فنادوا بنظرية الانفجار العظيم.
1: إذن يعني الكون كان كتلة واحدة.
0: نعم.
1: وتم هذا الانفجار.
0: نعم.
1: دلالة الاتساع المتزايد تدل على أنه كان هناك تضاؤل. نعم. متناقص باستمرار.
0: نعم. نعم. ويسمون هذا الجرم المبدئي The Primordial Body، الجسم الأولي.
1: نعم.
0: نعم. الذي لا يعرف أحد كونه، وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم، فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء، من العدم.
1: يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء؟ الله أكبر.
0: نعم.
1: الله
0: نعم. أكبر. ولذلك أنا أقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام.
1: سبحان الله.
0: كل المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام. طيب صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه نظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم، واعتبر فتحا في علم الفلك.
1: سبحان الله.
0: طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي، وظل كثير من الفلكيين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل، يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت، نظرية اسمها The Steady State Theory، نظرية ثبات الكون. فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية، وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة، يعني سورة الأنبياء بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم، وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون. يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة الآية رقم 30 في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يصور القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان، هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون. فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
2: الله أكبر.
0: وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين: مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، ومجموعة أخرى تقول لا، كوننا كون منغلق لا بد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع، فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد، وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح. شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة، وأن الكون يتبرد باستمرار. درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط. فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص، وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه، وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
1: طيب فضيلة الدكتور، يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون، هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه.
0: لا، هذا الاتساع الآن مستمر الآن.
1: نعم.
0: الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون.
1: نعم.
0: يأتي وقت الساعة، يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته.
1: جميل.
0: وينسحق كل شيء ويتلاشى كل شيء. وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد مختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول هذا نهاية الوجود، بعضهم يقول لا، ده عملية متكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالآخرة. ولكن حل لنا هذه القضية القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
1: جميل.
0: يعني بعد الطي الثاني، يعني بدأ الكون من العدم.
1: نعم.
0: وتحول إلى هذا الكون المتسع ثم يلتم على ذاته ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد.
1: نعم.
0: كون جديد، سحابة من الدخان جديدة يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى.
1: فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق
0: نعم.
1: أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما نعم. تتبدل الأرض كيف نعم. تخرج مرة أخرى؟
0: لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة.
1: جميل.
0: كل ذرة بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع.
1: يبقى سؤال يعني نعم. أحد الشبهات التي وردت إلى نعم. البرنامج
0: نعم.
1: عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم
0: نعم.
1: هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل
0: نعم.
1: هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها
0: نعم.
1: فإذا كان من الجنة كيف خرج؟
0: نعم.
1: هل كان
0: نعم.
1: في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس
0: طبعا
1: والجن؟
0: هذا غير لا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
1: جميل.
0: ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها، وهي جنة جزاء ولم يكن العمل قد
1: ولا فيها عمل. نعم ليس فيها. لكن ما معنى اهبط؟
0: هبوط معنوي، يعني انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية.
1: الله.
0: انزل
1: الله
0: من مقام يعني يتوفر لك فيه كل شيء إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك.
1: نعم. سبحان الله سبحان
0: نعم.
1: الله
0: نعم.
1: ماذا عن جيفري لانج؟
0: لا قبل جيفري لانج
1: نتكلم
0: عن جاري ميلر. ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات يعني وشرح صدره للسان بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجد في القرآن الكريم أمر عجيب. يقول يعني هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه يعني أسلوب علمي، نظرية في العلم يسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة أو falsification theory، أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر يعني.
1: نعم يجد مبرر. نعم. أما أن يتحدى في نعم. إثبات ما يقول.
0: يقول كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي.
1: نعم.
0: قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم. قال هزني وصف القرآن الكريم لسيدة مريم بتكريم عجيب، يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية. قال وجدت هذا كلام لا يوجد عندنا في كتبنا، هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال ما قرأت هذا في الإنجيل.
1: سبحان الله.
0: قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات.
1: نعم.
0: فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق، ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بين قوسين هؤلاء العلماء نعم. هل يجدون في عالمنا الإسلامي، وأنت شرت في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة، لا توجد نعم. منظمات أو جمعيات
0: نعم.
1: تعنى بهؤلاء، هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن
0: يحتويه
1: منظمات أو
0: للأسف الشديد لا، للأسف الشديد يعني كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن الإنسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط، لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخاله العقل.
1: يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين، حرية معتقد،
0: حبر على ورق.
1: الله
0: حبر على ورق. نعم.
1: يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة.
0: طبعا. والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم. أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن إدخاله إنسان.
2: سبحان الله.
0: أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة. والله الزوجة تقول وكانت شابة صغيرة حينما لقيتهما تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا. وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض إن أنا أمسح الأبشار الخادمة أمسح الأرض واعتززت بذلك لأنه حافظ علي حجابي.
1: ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم، يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب، ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانك صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار، وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، تقربت إليه باعا. المخلوق يسعى إلى التقرب إلى غيره، فالمرأة تتقرب إلى زوجها، الرجل يتقرب إلى زوجته، الموظف يتقرب إلى المسؤول، الصديق يتقرب إلى صديقه، بل ربما يريق الإنسان ماء وجهه ويبذل ما أمامه ووراءه لأجل أن يلتفت إليه صاحبه أو يبادله نظرة رعاية واهتمام، لكنه يزداد صدودا فيزداد صاحبنا تقربا وإلحاحا، وذلك كله ربما كان لمن لا ينفع ولا يضر، بل ربما كان الضرر في القرب منه والتقرب إليه. أما الله عز وجل في علاه وتعالى في ملكه وسلطانه، فهو سبحانه وتقدس قريب من عباده، أقرب إلى ابن آدم من عنق راحلته. حين تطرق بابه لن ينصد الباب أمامك، حين تتقرب إليه لن تجد الصدود والإعراض، حاشا لله عز وجل. تقرب إليه يتقرب إليك، بل هو يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب إليه، يثيبك أضعاف ما عملت. لا حاجة له سبحانه بمالك أو صلاتك أو عملك الصالح، بل هو المتفضل عليك أن رزقك وعافاك وأعانك على أن تتقرب إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء يجب دعاءك، وتزدد قربا منه وأنسا به سبحانه. تقرب إليه بالذكر يذكرك عز وجل في نفسه إن ذكرته في نفسك، وفي الملأ الأعلى والملائكة الأطهار إن ذكرته في الناس. تقرب إليه تبارك وتعالى بما أحب من الأعمال الصالحة يتقرب إليك سبحانه. القرب منه عز وجل هو القرب الحقيقي، هو القرب من مقاليد الأمور بيده، والنفع والضر بأمره سبحانه، الأنس به سبحانه وغاية الأنس، قرة العين تكمل في مناجاته. أيها الإخوة والأخوات، الذل هوان للعبد وتمريغ لكرامته، أما الذل لله عز وجل فهو الرفعة والعظمة. في الذل له لذة لم يذقها من مرغ كرامته بالتذلل المخلوق، من باع ضميره في سوق النخاسة، من تخلى عن مبادئه وقيمه ليرضى عليه عبد مثله، لا يدرك ذل التقرب إلى الله عز وجل. تقربوا إلى الله لتعيشوا حقيقة السعادة ولذة الصلة الروحية، وتذوق حلاوة العبودية الاختيارية له سبحانه وحده. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي وليا. رزقنا الله وإياكم التقرب له تبارك وتعالى وتقدس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا، وفيه تتنزل الرحمات، وفيه تغفر السيئات، وفيه يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى، وفيه إحساس السكينة، وفيه كل حاجة، المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد، حياته كانت في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه آداب. وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت به، لأن الأدب هو سر الانتفاع. فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه. أولا عشان يعظم الأجر، لو بتدور على الأجر ويعظم النفع، وانت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد. فكان بيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا. أخش بيتك يا رب أطلع بالأنوار دي، هذا دعاء الذهاب للمسجد. أما السنة الثانية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار، وهو قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتحش جري هتوصل الصلاة بتنهج. النبي نهى عن كده السكينة، إنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة. ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع، أم راكع في أول الجامع بره خالص كده، وكمل المشي دي الصف راكع، النبي قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. لا ما تعملش كده. فدي السنة التانية. السنة التالتة هي التزين للمسجد. فاكر الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له ثوبان فليلبسهما. شيء كده من فوق ومن تحت، لأن العرب زمان أيام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس، فيقول لهم: لو أنت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس الثوبين دول، ومن ليس له إلا ثوب فليأتزر به. يأتزر به يلبسه من تحت كده من السرة لغاية تحت، فإن الله أحق أن يتزين له. دي السنة التالتة. السنة الرابعة إنك تروح المسجد وريحتك حلوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أكل ثوما أو بصلا ني يعني فريحة بق ثوم وبصل فليعتزل مسجدنا هذا. لا ما تجيش الجامع وتصلي معنا علشان ريحة الثوم والبصل، تروح الأول وتعالى حتى لا تؤذي أحد. يبقى ريحة الإنسان جميلة سواء ريحة جسمه أو ريحة فمه. السنة الخامسة لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد، كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أو كان يقول دعاء أطول شوي: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويخش صلى الله عليه وسلم. فممكن تقول الدعاء الأولاني: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء الثاني. وكان النبي لما يطلع من المسجد وفي نفس السنة دعاء الدخول والخروج، كان يخرج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب رحمتك وانا داخل في الجامع، وافتح لي أبواب فضلك وانا طالع للدنيا، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما السنة رقم 6 فهو صلاة ركعتين تحية المسجد، والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. المقصود بكلمة سجدتين يعني ركعتين. ومرة أحد الصحابي اسمه سيدنا سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي بيخطب الجمعة، فقعد عشان يسمع الخطبة، فالنبي قال له: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. أنت لو دخلت المسجد ولقيت الإمام بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وقعد استمع للخطبة.
2: السنة رقم 7 هو التبكير للصلاة. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عملوا قرعة. لو الناس تعرف ثواب أن تيجي وقت الأذان، أو تقدر لو في وقت أنت ما عندكش فيه شغل وتقدر أنك أنت تبقى قاعد في الجامع من وقت الأذان لغاية وقت الصلاة وتصلي في الصف الأول، حلو. لو بتشتغل ابقى تعالى على الإقامة علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاة. لكن لو تقدر أنك أنت في يوم مثلا أجازة أو بعد الشغل تقدر الأذان يأذن عليك وأنت في الجامع، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعة من اللي يخش ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. لو الموضوع يعني من كتر الزحمة بالقرعة كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الأول. التبكير للصلاة أيضا من السنن في علاقة الإنسان بالمسجد، إنك أنت تسوي الصف. وإحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام. كان سيدنا النبي يقول كده: سووا الصف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الإقامة هي التحسين، وفي الرواية الأشهر من تمام الصلاة. يبقى شيء أخير من الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقة الإنسان ببيت ربنا، إنك ما تمرش بين إيدين المصلي. ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده، المكان ده حرام. فسيدنا النبي بيقول كده: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر 40. كان يستنى 40. فالراوي الحديث بيقول معرفش بقى 40 يوم ولا شهر ولا سنة، بس لو يعرف اللي عليه من الإثم وهو بيعدي لكان استنى 40 ومعداش. فدي كانت الآداب النبوية والسنن المنسية في علاقتنا ببيت ربنا.
0: من صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المشركون في مكة بالرغم من عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكرون تأثير القرآن فيهم، حتى أنهم طلبوا من رسول الله أن يأمر أبا بكر صاحبه ألا يصلي خارج بيته. ليش؟ لأن الناس كانوا إذا مروا وسمعوا أبا بكر يصلي ويقرأ القرآن يجلسون يستمعون، ما يقدرون ما يستمعون، وكان ربما أثرت القراءة في بعضهم فأسلم، وكانوا يأمرون أصحابهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأ رسول الله القرآن أو محمد يقولون هكذا فالغوا فيه، تكلموا حتى لا تستمعوا ما يقولون ما يقول. وهكذا كانوا يخافون من القرآن. والغريب أن أبا جهل وبعض كبار الكفار والمشركين المعادين لرسول الله كانوا أحيانا يأتون بالليل فيختبئون ليستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. شيء عجيب، ينزلون يخرجون بالليل بالسر عشان ما حد يشوفهم، يبون يسمعون لهذا القرآن، لأن بالنسبة لهم ليس كلاما عاديا. العرب بالنسبة لهم أبلغ الناس وأفصح الناس، كانوا عندهم البلاغة والشعر والنثر، ومع هذا كانوا يسمعون القرآن فيرونه شيئا مختلفا، مو شعر ولا نثر، أبلغ من البلاغة نفسها. فكانوا يستمعون القرآن، وفي يوم من الأيام قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في صحن الكعبة والمشركون يستمعون، فاختار سورة، كل سور القرآن عظيمة، لكن هذه السورة كان وقعها عظيم على قلوب المشركين، أبو جهل وكم واحد كانوا واقفين. فقرأ النبي ورفع صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. المشركون العرب في قريش كل يوم كل ليلة يشوفون النجوم وهي تهوي من السماء، فعارفين شنو معنى النجم إذا هوى، فأقسم بها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. جبريل ينزل عليه القرآن، بدوا يستمعون إلى نزول القرآن، إلى جبريل، إلى حادثة المعراج عند سدرة المنتهى، ثم بدأ يكلمهم عن أصنامهم. يعني وين عقولكم؟ شفتوا كل هذه العظمة، نجم وجبريل ورؤية الله يوم القيامة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسدرة المنتهى، كل هذه العظمة، بعدين شوف الوضاعة اللي عند قريش. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لا، وشوف الغباء عند قريش، ألكم الذكر وله الأنثى. أنتوا تتبرؤون من البنات الإناث، ومع أن ما في فرق بين الذكر والأنثى، هذا رزق الله كله، ومع هذا تنسبون الملائكة تقولون هي بنات الله. أنصفوا شوي، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وأخذت الآيات تسترسل، وتخيل اللي حول الكعبة الكل في صمت.

والمؤتفكة قوم لوط اللي شعلهم الملك وقلبهم، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا من الحجارة، فبأي آلاء ربك تتمارى. والله لو أنزلت على الجبل لاهتز الجبل ولتصدع. شنو هالقلوب اللي قاعدة تسمع وما تؤمن؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ عند الكعبة وفي الصحن، تخيل كان الوضع كله تراب وشي بسيط وفي أصنام والمشركين جالسين يستمعون. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ من الذي يقرأ خير البشر؟ ماذا يقرأ خير الكلام؟ أزفت الآزفة اقتربت، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله عز وجل: أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأحيانا تغنون عشان ما تسمعون كلام الله عز وجل، مرة تضحكون ومرة تعجبون ومرة تغنون. فختم السورة بقوله: فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. أقسم بالنجم وأنهاها بالسجود لرب النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. تخيل شنو صار. سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة، واللي وراه كان في أهل إيمان وكان في مشركين، الكل سجد، حتى أبو جهل، حتى أبو جهل، كل الكفار، كل الكفار سجدوا. عجيب، ليش سجدوا؟ بغير إرادتهم، وهم يسمعون كلام الله ما وجدوا أنفسهم إلا خارين للسجود مع الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم فرح، على باله خلاص آمنوا، وظن أن قريش كلها آمنت. رفع أبو جهل وينظر لمن حوله، قال: آمنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: لا. شوف الكبر والعناد، مع أن قلبه سجد قبل جسده، مع هذا العناد والكبر. قال: تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون الحق ويتكبرون عليه. هذا هو الضلال المبين. إنه القرآن ليس فقط على قلوب المشركين، لو أنزل على الجماد لتأثر، فكيف بقلوب البشر؟ فما أعظم كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الابتلاءات التي هي كل يوم بين الناس، الابتلاءات الاجتماعية، الابتلاءات بين الزوجين مثلا، وهي ابتلاءات طبيعية، لكن أيضا نتعلم منها منهج التعامل مع الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا قواعد التعامل مع الابتلاءات في سورة الطلاق. شوفوا بعض الآيات اللي تكلم عن هذا الأمر بس في سورة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكرًا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ دكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله.